0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعشم الخطوات رارارا
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده كمان؟
1: انا سامع صوت.
0: لا انا سامع حاجه.
2: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجومه فام على كيفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

وخطره، اوبا

0: الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا يا

مع إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: أرث مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
3: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
0: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
6: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
5: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
6: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
5: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
6: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
5: عشان الوقت بفلوس،
6: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
5: بدأنا الضرب تحت الحزام.
6: الحقيقة بتوجع.
5: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
6: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
5: لأننا مختلفين.
6: مختلفين جدا.
5: بس من غير الاختلاف ده
6: الحياة هتبقى مملة.
5: أنا أحمد الهوان.
6: وأنا يمنى علي.
5: استنونا
6: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
5: عشان نفهم بعض،
6: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
4: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
7: يا حبيبتي ذاكري.

0: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع.
1: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204 899 052.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: عبد الله من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 راس.
1: الجديد يا مستير.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثالث.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها دي قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم, تحديث, تصنيف.
2: حضرتك فاهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكاس العالم, واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها كده بالساهل. حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيك.

0: الغوخ صبار.
1: دلوقتي جي معادكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: يا صباح الفل، يا صباح الفل على كل مستمعينا في كل مكان وكل مشاهدينا على نجومة في ام تي في. صباح الفل عليكم كلكم. حلقة جديدة، حلقة مختلفة بنبتديها معاكم دلوقتي من عيش صباحك. هيكون معاكم يوسف التهامي وفن امام من دلوقتي ولحد الساعة 10. صباح الفل عليك يا جوجو.
3: صباح الفل عليك يا فن، وصباح الفل على كل مستمعي ومشاهدي نجومة في ام نجوم اف ام تي في. حلقه جديده، حلقه يوم الاربعاء من عيش صباحك على نجوم اف ام. صباح الفل يا جماعه، هارد لك لينا جميعا. خروج هنتكلم اكيد في حاجات كتير جدا جدا جدا، بس عايزك وعايزك وانتوا رايحين شغلكم في راسكم فوق ازعلوا طبعا، حقكم ان احنا نزعل، كل الناس نازله زعلانه. على عكس الماتشات اللي فاتت كنا بنبقى رايحين الشغل متحمسين جدا ان احنا نروح الشغل عشان نتكلم في احداث الماتش بتاع امبارح وعملنا فيه ايه وازاي قدرنا نوصل للمرحله اللي احنا وصلنا لها دي. ولكن مباراه امبارح بسيناريو قاسي كرويا جدا جدا، مش احب ان احنا نقعد نصيح لمجرد ان احنا بس يبان ان احنا ماسكين في نقطه معينه وماسكين فيها، ولكن احنا نستحق ان احنا نتكلم في حاجات للأسف للأسف. يعني لو كنا خسرنا كورة بس وكنا نخرج على فكرة برضو رافعين راسنا، ما عندناش لان احنا عملنا بطولة كبيرة جدا جدا جدا جدا. ولكن الاختيال النفسي للفريق بتاعنا وللأجواء اللي حصلة، وفي حاجات في ماتشات بتتكسب مش بس جوه الملعب، بتتكسب كمان برا الملعب. وللأسف للأسف أحيانا ما بتبقاش منصفة يعني. فسيناريو قاسي جدا جدا جدا، بغض النظر عن سيناريو المباراة اللي أصلا قاسي، إن احنا في آخر 12 دقيقة ممسكناش نفسنا وكل حاجة، ولينا ان احنا نحط ايدينا على نقط معينة. في تقصير من بعض الناس اكيد، وفي سرحان وفي توها وكل حاجة، ولكن كل ده ما يخليناش برضو نغفل ان احنا الاختيال النفسي اللي حصل من اول ثانية، بين من اول ما امام خد بـ بـ بـ بـ يعني لكمة في وشه والراجل ما حاولش يرجع لها، ما حدش يتكلم معاه، كور بسيطة قوي، تفاصيل صغيرة كده ممكن سهل جدا لأي حكم ان هو يكلبش الفرقة ويأيدها بقرارات عكسية، بكروت صفرة ما بتطلعش للمنافس، ولكن انت في الاخر خالص كان تحس ان هو كان عيد ميلاد وكان ماشي يوزع كروت علينا عادي خالص، كان في اوفر
2: في ايه في ايه بجد، هو كان معاه كروت زياده مثلا عايز يخلصها امبارح. شيء عبثي امبارح، شفنا شويه عبث. هنتكلم على كل حاجه، بس احنا اللي عايزين نقوله في بدايه الحلقه واحنا بنصبح عليكم كده، النهارده يعني احساس بفخر مش طبيعي. اتبسطوا وفرحوا بمنتخبنا اللي ابهرنا من اول البطوله والاخر نفس، أبهرتونا وحاسين بفخر مش طبيعي. العالم كله بيحكي عليكم وبيحكي على قد إيه كان عندكم ضمير وعلى قد إيه أنتوا اتظلمتوا. كل حاجة كانت شغالة وباينة قدام العالم كله، اللي ما كانش مركز مع منتخب مصر قبل كده ركز معي وعرفوا وعرف أسميهم واحد واحد وشاف كل حاجة قدام عينه.

0: خلونا نحتفل النهارده وخلونا نبسط، محدش يزعل خالص خالص تماما، بالعكس احنا رحنا في حته تانية.
1: بصي ما يعني ما تقدريش تقولي يعني
0: لا لا
1: كده كده ترفع راسك وانت
0: طبعاً
1: انت انت,
0: طبعاً.
1: انت انت رايح يعني ازعل، اكيد هتزعل وكلنا زعلانين، واللي بتقول لك ما تزعلش دي هي زعلانه جدا، كنا لسه بنتكلم والله قبل الهوا بس في نفس الوقت خليك فخور ان انت لما تيجي تخرج مش يعني انت خرجت بالشكل ده ومش عارفين يخرجوا غير بالشكل المعين ده، لان انت كنت عامل لهم زي العقده في الزور.
0: ده كفايه اصلا، ده لوحده كفايه.
1: فانت عشان خاطر تطلع فاحنا هنحاول ندور لك على اي طريقه، سواء طريقه شريفه او طريقه غير شريفه، انت كده كده انت مش مكمل معانا عامه. كارثه، والواحد اكتشف حاجات كتير جدا زياده اصلا، غير ان في مجاملات حصلت يعني، والحمد لله ان ده ظهر من قبل ماتش مصر. يعني لما يطلع حد شخص سياسي كبير يتكلم يقول ان انا لما شفت منتخب بلدي بيتعرض لطرد انا شايفه مش طرد، فرفعت سماعة التليفون على اتحاد رئيس الاتحاد الدولي وقلت له يراجع اللقطة، فاللجنة التأديبية بتاعت البطولة قررت ان هي تلغي الكارت والولد ابننا رجع يلعب تاني، والحمد لله خدوا 4 وخرجوا بره البطولة.
0: بنهزر بقى بنهزر،
1: فاحنا خلاص لو كل واحد لو هي هتمشي بالمكالمات كده هتبقى خلاص بقى سداح مداح، وما بقتش الكورة اللي دايما بيبيعوا لنا ان هي اصل احنا لعبتنا هي الفير بلاي او اللعب النظيف.
0: لا وده كاس العالم بقى
1: امبارح،
0: ده كاس العالم
1: اللي حصل جوه الملعب وبره الملعب لا يمت للعب النظيف اللي بيتباع لنا وبيتعبى لنا في ازايز وبنشربه وكنا بنعمل نفسنا مصدقينه. للاسف ابعد ما يكون عن مقوله او شعار اللعب النظيف. ف الواحد جواه غضب، كل واحد انا متاكد اللي بيسمعنا واللي ما بيسمعناش، اللي ليه في الكوره واللي ملوش، بس لازم نبقى واحنا غضبانين برضو لازم نتحكم في مشاعرنا ونبقى عارفين ان احنا كان معانا رجالة، بغض النظر ان احنا اكيد في تقصير فيها هنتكلم في كل حاجة، لان انا في ناس مش عايز انساهم وفي لقطات مش هينفع ننساها ونغفلها حتى لو تعرضنا لهذا الاختيال النفسي والاختيال التحكيمي لشخص هم برضو عملوا حركة. انا هقول ذكية عشان انا على الهوى، بس لو اي حد تاني قابلني في الشارع يعرف انا قصدي ايه. حركة ذكية كرويا هي حركة شوارع. في لقطة كده ان هم قبل الماتش وتسأل حسام حسن قبل المؤتمر الصحفي قالوا له في اعتراضات من الجانب الارجنتيني على طاقم التحكيم، فطبعا السؤال ده كان خبيث، كان جاي من صحفي غير مصري عشان حسام يطلع يخبط في كابتن حسام، يعني يطلع يخبط في التحكيم. فالراجل اللي لما يجي علينا يبقى جايب، لا هو قال له لا ده سؤال خبيث جدا وبتاع، وهم الناحية التانية عملوا كده عشان يحطوا ضغط على الحكم بحيث ان تبقى يعني انا مثلا لو انا دلوقتي جاي بلاعب حد وقال لي وتقال لي ان فانا هي اللي هتحكم ما بين، فانا راح اقول له لا لا فانا ايه دي، فانا دي لما هتستنى لي ان هي هتقف لي على الواحده، الكلام ده بيوصل لفانا قدامك بقول الكلام.
0: أيوة
1: ده
0: طبعا،
1: فقول لا لا دي هتقف لي على الواحده انا عايز حد تاني غير فانا، يقول لي لا خلاص اخبط راسك في الحيطه هي ما فيش غير فانا، يعني ففانا نفسها من جواها عايزه تثبت لي ان هي مش هتيجي عليا، فغصب عنها هتبقى جايه ناحيتي عشان
0: ناحيتي ايه ده كان بيلعب معاهم،
1: هتبقى في حركات بتتعمل
0: إيه ده؟
1: عرفوا يعملوها
0: هو إيه ده؟
1: وطبعا بالضغط الجماهيري بالنجوم اللي موجودين عندهم بالفرقه، فاكيد اكيد كده كده الارجنتين صيتها وصوتها هيبقى اعلى لان بطلت كاس عالم وفي حاجات كتير معمول لها حسابها يعني فاهمه، وفيها نجم طبعا افضل لاعب في تاريخ الكوره بيلعب معاهم على نفسه بقى هنيجي في الحته دي بس طبعا احنا هنسلط الضوء عليهم. فهم لما فرقه بتاعت احسن لعيب في التاريخ ده تطلع تقول ان احنا بنعترض على الحكم عشان جنسيته جنسيه منافسه على البطوله لان هو فرنساوي وفرنسا مرشحه للبطوله، ف قال لك لا هو هيبقى جاي علينا عشان يطلعنا فبالتالي السكه تبقى فاضيه له، فيمكن الكلام ده يكون اثر عليه، طبيعي يكون اثر عليه
0: يعني اكيد كانت بدايه المسلسل بس احنا ما كناش واخدين بالنا ومش حاطين في دماغنا حاجه زي دي. اكيد
1: احتفالات الراجل اللي اسمه جياني انفنتينو ده الراجل الذي لا اكن له اي نوع من انواع الاحترام من هنا ورايح
0: ايه ده والله العظيم
1: كانوا بيقولوا على بلاتر زمان ان هو راجل نقول ايه ما نقول اكتر كلمه ينفع تتقال على الهواء،
0: حاجات كتير قوي
1: نقول مرتشي. تمام
0: مرتشي عادي،
1: اتهموه بالرشوه بلاتر وقال لك لا ولازم يمشي، والراجل اللي جاي ده جاي ينظف لا ينظف ايه يا راجل، لا ينظف ايه يا راجل،
0: ينظف ايه ده
1: اللي حصل ده
0: باين على وشه، باين احنا بنطفى، انت وشك باين معانا،
1: لا لا لا يا
0: راجل. لما مصر جابت الجون كان وشك عامل ازاي، ولما الارجنتين جابت جون وشك كان عامل ازاي، يعني امبارح كانت مسرحيه رخيصه بالزبط. بشكل مش طبيعي. عشان كده بنقول البطل الحقيقي هو منتخبنا، بنحييكوا وبنشكركوا وهنفضل نحتفل بيكوا على طول، وهو وصل لهم كل ده، وصل لهم كل ده العالم كله مش المصريين بس. يعني وفي ناس كتير جدا جدا عماله تقول لا احنا محتاجين المباراه دي لازم تتعاد، الموضوع كان غير عادل تماما. لا انا مش عايزه المباراه تتعاد، انا عايزاك تفضل كده
1: إيه؟
0: للتاريخ
1: تتعاد ايه،
0: تفضل كده للتاريخ. يعني دي المفروض تبقى وصمه عار ليهم هم، لناس كتير قوي.
1: وعلى فكره اللي احنا بنعمله ده دلوقتي مش بنفرغ طاقه ولا بنفش غلنا ولا حاجه، على فكره الدنيا كلها وبلاد كتير جدا لما بتتعرض لحاجة زي كده بيتكلموا على الموضوع ده سنين. احنا عندك انجلترا لحد النهاردة بيتكلموا على الحكم التونسي بتاع كرة مارادونا اللي جابها بايده، شوف بقى لها كام سنة. تمام، عندك اسبانيا بتتكلم كل مرة مع كامل احترامي ليه طبعا على الكابتن جمال الغندور في غلطة تحكيمية في كوريا واليابان في 2002. كل سنة لما بيجي اليوم بتاعها، انا مش عارف طبعا اليوم بتاعها كام، بينزلوا ان النهارده تم اغتيالنا تحكيميا من الحكم فلان الفلاني في ماتش كوريا اللي خرجنا في دور الثمانيه. يعني فاللي احنا بنعمله ده العالم كله بيعمله، وكلمتك على قوه عظمى في الكوره عامه انجلترا واسبانيا بيعملوا كده لحد النهارده، بيتكلموا وبيصيحوا على حاجات هم ليها حق فيهم. فاحنا اللي حصل امبارح ده واللي بيحصل دلوقتي هو مش مجرد صياح، احنا بنتكلم في حقنا. انت لما تتكلم في حقك وانت على حقك عامه ومالي ايدك من الموضوع ده، ده ما اسموش صياح الكلام ده. لو انت بتحاول تدور على اي حاجه تمسك فيها اخر 12 تاني عشان لسه فتح الراديو دلوقتي، اخر 12 دقيقه حصل توهان للعيبه، اتكلفتنا بعد الجون الاولاني، ابتدت السلسله بتاعتنا ابتدت تفرط في حلقه من السلسله. لما عارف لما يبقى معاك سلسله وحلقه واحده تبتدي تفك، خلاص بانت، خلاص في حصل
0: سمعه احساس الظلم وحش.
1: ده حاجه يعني تكتيكيا ونتكلم في الحد
0: اكيد
1: دي اكيد ليها شق ونعالجه بعدين. كره مرموش انا هرجع لها 200% عشان دي كره اتحطت في الدرج بسبب الاحداث اللي حصلت. مرموش ما راحش امريكا السنه دي، ما دخلش اجواء كاس العالم، نازل امبارح فول باور، لسه عندك الستامينا، لسه عندك النفس، كوره رايحين 3-1 يا راجل. هنرجع لها وهنيجي وهنتكلم على التقصير ده كله، بس في الاول في الاخر ده ما يخليكش تغفل ان انت كان ليك حق وما خدتوش. في حاجات خسرتها جوه الملعب وللاسف بره الملعب، ودي تبعد كل البعد عن جمله اللعب النظيف اللي فيفا بتحاول ان هي توصلها لنا. والحركه اللي حسام حسن امبارح عملها في وش الحكم، ناس كتير ما كانتش مستوعباها،
0: ما كانتش فاهمه
1: دي بس دي الحركه بالزبط الجديده اللي فيفا مطلعاها، اللي يقول لك
0: لو حصل اي حاجه ليها علاقه
1: قول لا للعنصريه،
0: قول لا للعنصريه،
1: say no to racism
0: اللي الفيفا مطلعاها فعلا،
1: اللي الفيفا مطلعاها مشينا
0: بالقانون بتاعك وعملنا حاجة طلع له كارت اصفر.
1: فاللي حصل امبارح
0: ضحك والله،
1: اكيد دحك. من حقك انك تتضايق ومن حقك انك تبقي متضايقه، ولكن
0: خليكم فخورين
1: ارفعوا راسكم فوق
0: جدا
1: ولسه
0: جداً
1: عندنا بقى رسائل هنقولها للعيبه، ولسه هنتكلم معاكم وعايزين نسمع رايكم. بنعتذر اكيد على المقدمه، اعتقد دي اكبر مره او اطول مره نتكلم نفتح بيها حلقه، مش هنقول درجات حرارة، مش هنتكلم في حاجات بره الأحداث اللي حصلت، خلينا نتكلم مع بعض
0: ونطلع أهم حاجة نسمعكم كمان.
1: أكيد أكيد أكيد أكيد، لأن البرنامج ده زي ما بنقول دايما مش بتاع اتنين مذيعين قاعدين ورا المايك، بالعكس هو بتاعنا كلنا، واللي بيننا أكبر من مجرد برنامج. فضموا علينا وبعتولنا وقولولنا رأيكم وفرغوا طاقتكم براحتكم، ويعني
0: يلا بينا
1: اعملوا اللي انتوا عايزينه.
0: واحنا عاملين بلاي ليست عظيمه النهارده.
1: مش عارف هنخش
0: بلاي ليست عظيمه، بس يلا بينا. مستنيين كل المسجز بتاعتكم على 015 5952 1006.

0: بشتاق لك
1: وبخلص لك.
0: انت حلمي وانا صوتك،
1: انا حضنك في عز خوفك.
0: حره يا ارض الياسمين.

0: رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026 ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-74-0 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com. فريش تكي فريش معك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول. نعيشها ايه يا تكييف فريش يا معلش.
1: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950. لينجلون مطبات ما بيلبسش كاوتش قافش قافش سكتها لينجلون.
2: رقم الضريبي 331-212-633.
3: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم شغالين جوما فيلم
4: بي ياباني؟ ابيكي شي وان بالمصري؟ معاك في السكة

اوبا وهو ده الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@nugumfm.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم حلقه خاصه جدا جدا جدا. الحلقه دي احنا عاملينها بنحتفل بمنتخبنا, بنحتفل بمنتخبنا المصري اللي وصلنا لحته ما كناش نحلم بيها. ابهرنا من اول البطوله, ابهرنا بادائه المحترم القوي اللي فيه يعني كل حاجه كنا نفسنا نتفرج عليها وشفناها بعينينا. مبسوطين جدا وبنشجعكم واقفين في ظهركم وفخورين ان احنا مصريين. اللي حصل امبارح لسه بنتكلم عليه, ولسه هنتكلم على تفاصيل كتيره جدا جدا مش احنا بس اللي شفناها, العالم كله شافها والعالم كله بيتكلم عليها. معلقين رياضيين غير مصريين بيتكلموا وبيقولوا نفس الكلام ده. في حاجات كتيره قوي قوي هتحصل, احنا فخورين بيكم وفي ظهركم ومبسوطين جدا. والتيشيرت اللي انا ويوسف لابسينها النهارده دي, اه يمكن كنا بنلبسها عشان نتفرج على الماتش ونشجع ونبسط ونحتفل, لا انا حاسه ان احنا بنناضل, احنا عندنا قضيه بجد محتاجين ان احنا ندافع عنها. الف مبروك للمنتخب رجاله وابطال, مبسوطين بيكم, هنفضل فخورين بيكم طول العمر.
2: طيب عايزين يعني اتكلمنا في الاول كده بشكل عام عن المباراة واللي حصل جوه وبره الملعب, ولسه هنتكلم على حاجات حصلت في المدرجات وكده, بس عندنا يعني شوية حاجات عايزين نقولها للعيبة بتاعتنا وللجهاز. دايما قلنا لكم ارفعوا راسكم وفرحوا ان انتوا عملتوا انجاز فرح اكتر من 100 مليون بني ادم. انتوا رجعتوا الناس تاني تلبس تيشيرت المنتخب وتنزل تحتفل في الشارع حتى ولو الساعة 6 الصبح. خليته ماتش مصر يرجع تاني أولوية للي ليه في الكورة واللي ملوش. رجعتونا تاني لأيام التجمعات والسهر واللمة مع بعض وما خزلتوناش, ما حسناش أبدا إن إحنا سهرنا على الفاضي. خليتوا مصريين كتير جدا الجمعة اللي فاتت يوقفوا أفراحهم ويتفرجوا على الماتش في قلب الفرح في وسط ما الفرح شغال, وخليتوا فرحتهم تضرب في اتنين, وكانت فعلا ليلة العمر ليهم ولغيرهم ولكل المصريين مش بس للاتنين اللي كانوا بيتجوزوا. خليتونا نسأل يا مصر بتعمليها ازاي, ولحد دلوقتي لسه مش لاقين لها اجابة ومبسوطين كده وبنحبها زي ما هي. ويمكن لأول مرة نكون فعلا مبسوطين وراضيين ونقول اننا خرجنا فعلا خروج مشرف مش زي ما كل مرة بتتقال على اي اخفاق بنتعرض له. يعني المرة دي عيشتونا حلم وصدقناه ومشينا معاكم فيه, وما اعتقدش ان الحلم ده خلص, بالعكس هو يمكن دي تكون بداية ان احنا نرفع سقف طموحاتنا, ان احنا ما نقبلش بنتيجة اقل من ان احنا وصلنا لها السنة دي. وزي ما رجعتونا تاني نلبس تيشيرتات المنتخب عشان كان بيكسب, هنفضل نلبس تيشيرتات المنتخب دي فخرا بالحالة والأداء, وهنلبسها وهو كسبان وهو خسران, عشان احنا فخورين ان احنا مصريين وان البلد دي ملهاش غيرنا واحنا ملناش غيرها. فارفعوا راسكم واحنا مبسوطين جدا جدا باللي وصلنا له, وزعلانين جدا جدا جدا للي تعرضنا له, ونتمنى بإذن الله في المرات اللي جاية نبقى عارفين ان مش كل المباريات بتكسب بس جوه المستطيل الأخضر, في حاجة تانية كتير محتاجين نبقى عاملين حسابها من قبل كده. وحالة انا متخيل حالة كل حد بيسمعنا, ويمكن نكون ناس كتير صاحية دلوقتي تقولك انا مش قادر اسمع سامحونا, احنا برضو قبل ما نكون مذيعين فاحنا برضو مشجعين ومصريين ودمنا حامي وبنغير عليها جدا جدا جدا وبنزعل وبنحبها. وزي ما كنت بقول لحضراتكم دلوقتي لما بنسأل بنقول يا مصر بتعمليها ازاي, والله والله انا متأكد ان 100 مليون مصري ما يعرفوا لها اجابة, بس بيحبوها زي ما هي كده,
1: زي ما هي فعلا.
2: ومبارح قبل الماتش كنا بنسأل يا مصر هتعمليها ازاي، احنا بنلعب بطل عالم، وفي وسط الماتش والله السؤال ده جه في بالي،
1: ايوه
2: يا مصر عملتيها ازاي
1: بجد، ان احنا اصلا وصلنا ان احنا بنلاعب الارجنتين ده لوحده كان في حد ذاته اللي احنا مش مصدقين، احنا عمالين ننبهر ننبهر ننبهر ومعاهم وفي ظهرهم، ويمكن يمكن ملناش نصيب ان احنا نكسب كاس العالم، بس احنا ابطال في نظر العالم كله،
2: واحنا ما كناش يعني بنطمح ان احنا نكسب كاس العالم. من بداية البطولة اكبر المتفائلين كان يقولك ممكن نوصل 16، وصلنا، ده اكبر المتفائلين ده اللي هما 3-4 يعني، ما كانش عدد كبير يعني، بس اللي انتوا عايشته لنا من ساعة ما كاس العالم ابتدى ما اكدبش عليكم، التلاتة اربعة اللي كانوا متفائلين كده، لا في ناس قالت لك طب ما تيجي نطمع، طب ما تيجي نحلم وناخد كل ماتش بماتش، كل واحد من جواه كده، حتى لو كان يقولك يا عم احنا هنخش هنخسر من الارجنتين بنلعب بطل عالم، من جواه حاسس انه والله هنعملها، والله هناخدها ماتش بماتش، والله هنعدي العقبة دي وهنستنى نشوف مين هيكسب من كولومبيا وسويسرا وهننكش في بعض، ومش عايزين نقدم الكورة اللي قدمنا على فكرة كورة، هي الفكرة ما هو
1: ما هي دي،
2: ما احنا لو كنا هناخد كاس العالم كنا بنقول هنكسبها بالأجلي فوتبول اللي هي الكورة القبيحة بيسموها الكورة اللي هو ما هياش الكورة الجميلة اللي تلاقي اللعيبة كلها مش هتنطق الكورة على
1: لا كانت كورة جميلة،
2: لعبنا الكورة الحلوة
1: عظيمة
2: دي وقدمنا احساس صعب جدا جدا على كل واحد، امبارح كان مستني يشوف بلده على ما بيترفع، هو الحمد لله اترفع حتى هو خسران، ومن جنسيات تانية كتير يعني، في جنسيات طبعا مش عايزاك ان انت تعدي، وفي جنسيات تانية وشفنا لقطات، وكان في بث امبارح من كذا دولة عربية ودول غير عربية كانوا متعاطفين جدا مع مصر، وفي ناس ما كانتش بتشجع مصر، ناس بتحب الكورة عادي بس ناس ما كانتش بتشجع مصر، بس بعد اللي مصر اتعرضت له والله قال لك لا البلد دي انا محتاجة اتعاطف معاها
1: بالظبط،
2: وفي ناس تانية طبعا بلا ضمير يقول لك لا هو كده كده احسن، هو احنا عايزينهم يطلعوا بالشكل ده، ف
1: لا افرحوا
2: فرفعوا راسكوا فوق يا جماعة،
1: راسكوا بكل فخر بجد، فرحتنا بيكوا لا توصف لا توصف، لما نوصل ان احنا نبقى طول حياتنا مستقتلين على كاس العالم وحلمنا ونفسنا نشوف، ونوصل ان احنا اشبعوا بيه بجد مش هممنا، شكرا يعني، لا ده تحول ما كانش حد يتخيله،
2: مش فكرة اشبعوا بيه ان احنا كاس العالم ده اتخذ من ايدينا يعني، لا احنا عادي احنا لسه كنا لو حتى كنا عدينا الماتش ده احنا مكناش مرشحين يعني، خلينا برضو واقعيين، بس في نفس الوقت لا احنا لينا حق ان احنا نحلم
1: طبعا،
2: لينا حق ان احنا نطمع
1: بامكانياتنا، مش ان احنا نفسنا لا بامكانياتنا اللي موجودة واللي شايفينها كلنا ومنبهرين بيها
2: يعني،
1: لا انبسطنا واستمتعنا شكرا بجد شكرا،
2: اتمنى بس ان كاس العالم ده ما يبقاش اخر الحدوتة، بالعكس ده هيبقى بدايتها،
1: هي بدايتها
2: تبقى بداية الحدوتة، ان احنا يبقى ده اللي احنا دايما طمعانين فيه دايما، ان احنا ما نقبلش بأقل من كده، ما نقبلش بأقل من ان احنا نبقى رجالة في الملعب ومتحصنين برا الملعب واقوية جوا الملعب واقوية برا الملعب، لان هي المنتخبات كلها هي خلاص بتدور على كده، انت دلوقتي هي حرب كروية برضو، خلينا نتكلم في الاول في الاخر هي رياضة وكل حاجة ولعبة، ولكن اللعبة احيانا ما بتبقاش نظيفة زي ما هم بيبعوها لنا كل مرة، حاجات كتير جدا جدا في جوه الواحد، اتمنى اتمنى اتمنى يا جماعه ان انتوا تستحملونا معلش الحلقه دي، واحنا مستنيين لسه رسائلكم مكالماتكم تحليلاتكم، وهنتكلم تاني في الماتش، وهنتكلم وقلنا في اللينك اللي فات هنتكلم على في حاجات احنا اللي قصرنا فيها، واحنا اللي اديناهم فرصه ان هم لو هيبقى في تلاعب فده هيساعدهم في نطاق معين، احنا اللي قربناهم مننا عامه في النتيجه، احنا في حاجات ضاعت مننا تفاصيل صغيره وبتحصل على فكره لاي فرقه كوره، احنا برضو ما بنقولش ان دي اخر الدنيا كرويا، بس في نفس الوقت برضو لو لينا حق لازم ندور عليه، لو لينا حق ما نسكتش عنه.
1: صح.
2: طبعا بقى لو حد بقى سمع الكلام بقى ده الماتش هي مفيش حاجه هتتعاد، بطوله مكمله النهارده اجازه يعني مفيش ماتشات.
1: عندها امل ان هو لا لازم وفاهمين.
2: كان في حاجات تانية كتير اتعادت يا فندم.
1: نقف مع الحق، وهم اكيد ايه ما كانوا شافوا
2: يعني
1: كانوا عملوا من الاول يعني في حاجات كتيره قوي
2: كان في حاجات كتير لكن في حاجات كده لما ريحتها بتطلع هي هتتكتم بحاجات تانية كتير هم هيعرفوا يعملوها.
1: صح.
2: النهاردة أجازة بالنسبة لهم عادي، كاس العالم النهاردة احنا بنستعد لدور 8. معرفش، حتى في ناس كتير ومنهم حسام حسن امبارح طلع قالك انا بجد مش هتفرج على كاس العالم من بعد ما خرجنا، مش عشان احنا باد لوزرز على فكرة، فكرة
1: لا
2: ان انت الباد لوزر ده اللي هو الشخص الذي لا يتقبل الهزيمة، وعلى فكرة انك ما تتقبلش الهزيمة دي فيها جزء برضو سايد ايجابي ان انت شخص عينك على طول على المكسب، دي حاجة مش وحشة تماما، بس ان انت ما تتقبلش النتيجة الغير شريفة ده شيء يخليك ترفع راسك لفوق.
1: طبعا
2: ان انت شخص
1: طبعا
2: على حق ومبتسكتش على حقك، وان مش هتخضع كده للظلم انت بتتعرض له لمجرد انت مفيش حاجة في ايدك تعملها، لا انت ليك صوت وصوتك واصل وصوتك عالي، اتكلم وقول وافضح لان اللي حصل امبارح ده ما يتقالش عليه غير فضيحة، وخصوصا فيديوهات اللي نزلت لفرحة رئيس الاتحاد الدولي الايطالي اللي بلده اصلا ما دخلتش كاس العالم السنة دي، فرحته ولا كأنه رئيس مجلس إدارة الأرجنتين في يعني فاهم قصدي ايه، احنا مش هنفضل ماسكين في الحتة دي كتير عشان خاطر لازم ندي لرجالتنا حقها، وهنتكلم زي ما قلنا على بعض التقصير
1: اللي حصل، احنا ماسكين في كل حاجة عشان ندي رجالتنا حقها والله،
2: بس اللي حصل ده بعيدا كل البعد عن بعيد كل البعد عن
1: الفير بلاي رسمي.
2: بنوجه كلمة شكر لرجالتنا
1: حبايبنا والله،
2: كان في ايدينا كمان نعمل احسن من كده، وكنا طمعانين نعمل احسن من كده. اللينك اللي جاي نتكلم بقى على اللي عندنا بقى، اتكلمنا في حاجات برانا، نتكلم في الحاجات اللي عندنا، ده اللينك اللي جاي
1: يلا
2: تمام.

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7810626. رقم التسجيل الضريبي 611905793.
1: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
2: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهادة او اربط وديعة، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
3: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
4: عايز تزود دخلك النهارده؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع اقل مصاريف خدمه في السوق. وكمان الصيف ده عندك فرصه تكسب واحده من اكتر من 1500 جايزه، منهم عربيه وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والاحكام. اندرايف منصه تكنولوجيه من شركه تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
5: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
6: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم في عيش صباحك، عايشين صباحنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. مسجز كتيرة جدا جايلنا من الصبح بدري، وناس أول مرة أصلا تبعت لنا وأول مرة تتواصل معنا. جيمي، عايزين نصبح على جيمي، صباح الفل عليك، بيصبح علينا وبيقول أول مرة تواصل معاكو. عايز أصبح على رجالتنا، رجالة منتخبنا، بقول لهم ألف ألف مبروك، كسبنا كرامتنا. صباح الفل، صباح الفل عليك يا جيمي. كله بيحتفل وكله يعني نفسه صوته يوصل لرجالة منتخبنا واحد واحد، وقديه احنا مبسوطين بيكو. زعلانين؟ زعلانين، عندنا حالة من الإحباط، عندنا حالة من الإحباط، بس مش منكو ومش من أدائكو، من اللي حصل، من الظروف اللي كانت خارجة عن إرادتنا، بس العالم كله شافها وكلنا شفناها، اللي ليه في الكورة واللي ملوش في الكورة. يعني لو حد معدي كده وشاف حاجة من اللي حصلت امبارح، اللي هو ايه ده، ايه اللي بيحصل ده ازاي؟ يعني امبارح كان في صلاح، كان في ابتسامات بتطلع كده في وقت معين محدش كان فاهمها، فهمناها بعد كده، كان بيضحك على اللي شايفه. يعني خلاص، يعني بس خلاص، يعني مسرحيه رخيصه جدا جدا جدا، خلاص مفقوسه قوي وشايفينها بتحصل قدامنا، فخلاص هنضحك، هنبطل، لا هنفضل نكمل. جون اتلغى، جبناه هو تاني. اتفضل.
2: انا اكتر حاجه صعبان عليا في الموضوع الحاله اللي عايشين فيها بقالنا اسبوعين ثلاثه كده، في حاله كان بقالنا كتير قوي قوي قوي ما حسيناش ان الناس كلها في مصر متفقه على حاجه واحده. انت ال 100 مليون بيشجعوا نفس لون الفانيلا، ما كانش فيه التشجيع الطائفي، ده كان احيانا على بعض الفترات بس بعد كده كنا نتغافل عنها وكلنا بنضم على بعض وخلاص، ما عندناش غير حلم واحد، حلم كاس العالم، اننا نوصل فيه لابعد نقطه. كان بالنسبه لنا ان احنا نوصل دور ال 16 ده يبقى بالنسبه لنا ابعد نقطه، كنا تمام وزي الفل وهنخرج راضيين وهنخرج من بطل العالم والحدوته دي كلها. ولكن اللي حصل امبارح ده يخليك تبص للموضوع بمنظور مختلف، ما تشوفوش زي ما انت كنت مستمتع بيه في الرحله. لازم تقف عند اللي انت تعرضت له وتقول لا، في ريحه حاجه مش حلوه والله العظيم. خيبه الامل. انا مبسوط ان احنا من اكتر الحاجات اللي بسطاني برضو، يعني الجيل ده على فكرة تهاجم كتير، وانا من الناس على فكرة اللي بشوف ان الجيل ده مقصر جدا في حق الكرة المصرية عامة، في البطولات اللي شارك فيها في البطولة الافريقية، والجيل ده ما كانش ناجح قوي في ان هو يلم الجمهور حواليه. لو تلاحظي ان ماتشات مصر اللي كانت بتتلعب هنا كنت تلاقي الاستاد على فكرة مش مليان على اخره. بس بالحالة اللي حصلت في كاس العالم، زي ما كنت بقول لكم، التجمعات رجعت تاني، الروح بتاعت الناس والحمية وهي قاعدة بتتفرج على الماتش رجعت تاني، فانيلة المنتخب اللي ناس كانت بتلبسها وكل حاجة، لا هو الاعداد اللي نزلت تشتري فانيلة المنتخب عشان يبقى عندها تاريخيا انا جبت فانيلة المنتخب ايا كان الاصلية والمضروعة، انا اتكلم بقى هتجيبها من اي حتة بس عشان تبقى انت بتؤرخ فكرة ان انت حضرت فترة كروية منتخبك وصل فيها دور الستاشر، وكنت هتبقى راضي جدا ومتهني لو خسرنا كورة بس وخلاص، وهتبقى راضي احنا، يعني احنا كنا فين وبقينا فين، تمام. بس احنا طمعنا لان احنا كنا اقرب، طمعنا لان احنا كنا نستحق، هي دي الموضوع. في شوية حاجات على السوشيال ميديا على فكرة لبعض خلينا نقول عليهم أشقاء عامة، في ناس مبسوطة أكيد أن مصر خرجت، ولسه احنا هنبسط كمان فيهم لما يخرجوا بكرة إن شاء الله. بس يعني مش عايزين نروح للمهاترات بتاعت السوشيال ميديا دي، لأن في الآخر هنقول لعبة ورياضة وأن هي المفروض تجمع الشعوب، ما تفرقهاش الكلام ده كله، بس عشان هتشوف حاجات على السوشيال ميديا مش عايزين نروح وراها كتير. يعني ما اقرا وعادي في تعصب في الكوره وانت غصب عنك لما في فرقه هتطلع انا شخصيا بس انا مش هكتب يعني بس لما في فرقه معينه هتطلع انا هبقى مبسوط عامه مش هبقى يعني بس ايا كان يعني عشان ما نروحش للحته دي ونزود فكره الاحتقان ده بس رجعنا نلبس تاني تيشيرتات المنتخب واحنا كسبانين واحنا دلوقتي احنا الاثنين للناس اللي بتسمعنا في الراديو لابسين تيشيرت المنتخب ومبسوطين وفخورين وفرحانين بمنتخبنا
1: بنحتفل
2: وزعلانين جدا جدا. انا اللي بسطني بقى ان المنتخب ده شوفي رغم ان انا كنت بقول لك بيتهاجم وان المنتخب ده ما كانش ناجح قوي في انه يلم الناس حواليه انا بسطني جدا ان المنتخب ده ادانا احساس احنا عمرنا ما حسيناه يمكن نكون حسيناه في كاس القارات في 2009 قبل كده ان احنا كنا خارجين من البرازيل زعلانين ان احنا خسرانين 4-3 امبارح احنا خسرانين بطل العالم في النسخة اللي فاتت ومعهم احسن لعيب في التاريخ وزعلانين مستكترين على الارجنتين مبسوط ان احنا مستكترين عليهم ان هم يكسبونا. اللعيبة امبارح زي ما كنا بنقول لما كانت موضوع حلقتنا لو انت مكان حسام حسن هتقول للعيبة ايه قبل الماتش معظم الناس كانت متفقة على يا جماعة انزلوا لعبوا لعبكم وانزلوا استمتعوا وانزلوا ببسطوا
1: بس كده.
2: احنا مبارح لعبتنا ما كانتش خايفة من حاجة ما كانتش هايبة الموقف لعبتنا ما كانتش باقية على حاجة من الاخر نتكلم بلغة شارع بقى يعني كانتش باقية على حاجة ما كانتش عندها حاجة تبكي عليها ايه انا بلعب الارجنتين طب انا كده كده الورق بيقول ان احنا ما نكسبش قبل الماتش فانا هخاف من ايه ايه اللي هبقى عامل حسابي يعني انا اقول لك على حاجه ماتش الراس الاخضر لو كانت الراس الاخضر هي اللي كسبت الارجنتين لو كانوا سابوهم يكسبوا الارجنتين يعني وقلنا كان هيبقى الماتش نفسيا اصعب لنا عامه كانت اللعيبه بتاعتنا هتبقى نازله قلقانه عن ما كانت نازله امبارح امبارح لعيبتنا نازله هنقول لفظ تاني برضو بس هو كوره في بجاحه كرويه ودي حاجه كويسه على فكره ان انت تبقى عندك جرأة على المنافس
1: انت ازاي لا عادي
2: يبقى عندك
1: جرأة على المنافس الفريق ده عادي
2: لان كم كوره في الاول بتدي ثقه قبل ما نجيب الجون الاولاني ولما جبنا الجون الاولاني تراجعنا لان طبيعي ان انت مش هتلعبي جيم على الارجنتين 90 دقيقه ان انت تفضلي ماسكه كوره هم مش هيسيبوكي تمسكي كوره ده مفهوم وبعد كده جبنا جون قبلها جالهم ضربة جزاء تهبط اي فرقة
1: طبعا
2: تهبط اي فرقة حظوظها
1: لا خلاص ضربة الجزاء دي اصلا كنا كلنا اللي هو خلاص احنا خلاص مغمين وشنا
2: دي بداية
1: عشان دي خلاص كده كده دي داخلة دي جون خلاص اللي احنا
2: لا بداية الانهيار خلاص هي ضربة جزاء هتخش هيركبوا
1: ماتش
2: الموضوع
1: ايه ده
2: مصطفى شوبير ربنا يبارك
1: له عياط الناس كانت بتعيط من الفرحة امبارح مش مصدقة
2: اسد
1: اوفا
2: اسد
1: ايه يا اوفا ده ايه ده
2: اسد يعني ما شاء الله عليه ربنا يحميه يعني صدها ركبنا تاني نفسيا مسكنا نفسنا قلنا لازم نخش الايه الهايدريشن بريك او اللي هو الاستراحه بتاعت شرب الميه دي ندخلها 1-0 زي ما هي الشوط الاولاني قلنا نمسك نفسنا دخلنا كسبانين 1-0 لعبنا على المرتدات طلعنا بمرتده مثاليه راح واقف رجع لفار لكرة خايبة كرة سوفت جدا جات لنا واحدة زيها في آخر الماتش ما حسبهاش أنا بقولك بتاعتنا ما فيهاش حاجة وبتاعتهم ما فيهاش حاجة يعني كرة صلاح اللي في الآخر دي لو أنت مش هتحسبها ما تحسبش اللي قبلها حسبت اللي قبلها يبقى تحسب بتاعت صلاح
1: أيا
2: كان رجعنا للفار بيدوروا لها على حاجة يلا بينا هنلغي الجون لغيت الجون تهبط اي فرقه تاني
1: طبعا
2: رجعنا تاني
1: طبعا
2: هنهبط سبحانك يا رب لعبتنا رجاله مسكنا الكوره عملنا مرتده زيها بالظبط وروحنا بجون تاني جبنا جون تاني
1: احنا عيدنا الجون اصلا احنا عيدناه
2: بالظبط
1: زي ما هو
2: فهم حسوا ان لا طب احنا هنعمل لهم ايه بقى العالم دي هنعمل لهم ايه بقى هنعمل ايه ده غير القرارات العكسيه اللي من اول الماتش خالص في قرارات كده تايدك ما هي مش قرارات فجأة بس هي من جوه فيها فجاجة معينة اللي هو أنا هحكمك أنا مش هخليكي تعرفي تتنفسي يعني أي لمسة عندك بفاول الناحية كان لينا فاول مثلا على رأس منطقة الجزاء ما جيناش جنبه احنا مش واخدين بالنا كان في ضربة إمام عاشور الواد ما حدش رفع له انذار فوق
1: ده ايه ده هو جماعة هو معلش احنا عمي طيب ما ينفعش
2: ما ينفعش
1: شايفين حاجة بعينينا بعينينا لا مش لا ده عادي دي عادي ما فيهاش اي حاجة.
2: مجريات الماتش الصراحة كانت كارثية بالنسبة لنا وهم رجعونا تاني ان انت لما تيجي تتفرجي كل حد تتكلم معي يقولك والله انا حاسس ان اجرى لي حاجة وده فعلا احساس
1: والله بجد
2: كلنا حسناه.
1: لا لا لا الواحد كان اللي هو لا طب انا محتاجين نهدى بقى محتاجين نهدى مش كده اللي احنا مش مصدقين اللي بيحصل انت عايز تنط جوه الشاشة يعني انا متخيلة المصريين اللي كانوا في الاستاد امبارح بيشجعوا هنتكلم على الافعال
2: المشينة
1: البشعة اللي حصلت امبارح والفيديوز موجودة على سوشيال ميديا ناس كتير قوي مصورين ردود افعال مشجعي الارجنتين والاخلاق العالية جدا اللي كانت عندهم كل حاجة متصورة وكل حاجة باينة وكل حاجة العالم كله شايفها فباينة
2: قوي. هنتكلم على حاجات تانية كتير لان في ناس بتقول لنا ان في اسباب معينة هم حاطين ايديهم عليها بسبب يعني اللي تعرضنا لهم امبارح ده بسببهم هنتكلم عليها اكتر بس تعالوا نطلع فاصل اعلاني ونرجع نكمل يلا بينا.
3: هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية القبطية المصرية القديمة وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 6436408.
4: فريش تكي فريش معك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان ومش محتاج تركيب لان مفيش وحدة خارجية وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
5: نعيشها
6: يا تكييف فريش يا معلش
7: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
8: بورتوجول العالمين بتحقق حلم الملايين وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم فام ونايل فام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم فام. نجوم فام على
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصليش انا سايق بالظبط
2: على تردد 11900 راس.
1: تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب كميه البوست اللي طلعت على الحكم من امبارح، حكم الاصفر
2: الاصفر
1: حرفيا
2: الاصفر عارفه مشكله ان انا دلوقتي حتى بقول ان شاء الله يعني الارجنتين ما تهوبش ناحيه الفاينل وكده، بس هي مشكله. وقلت ان فرقه تانية يعني وهي المرشح الاقوى يعني فرنسا يعني ان هي تكسب. المشكله ان لو فرنسا خدت البطوله الراجل ده هيتبسط،
1: يا رب ما يتبسط ابدا ولا يشوف يوم عدل في حياته.
2: فرنسي
1: ده انت خدت دعاء، ده انت ادعى عليك دعاء.
2: افتكروا الاسم ده كويس، فرانسوا
1: ليتكسي. الناس جابت الاكونت بتاعه قفشوه وقال ايه واخد احسن حكم أفل. في العالم
2: قفل.
1: ما هو كان لازم يقفل.
2: لا واخد احسن في العالم
1: والله يعني في ايه حضرتك في ايه يعني. لا لا لا لا
2: طيب
1: ده عليك دعاء.
2: تكلمنا على ايه بقى؟ تكلمنا احنا على مجريات الماتش وتكلمنا على تفاصيل تحكيمية قدرت ان هي تحول وجهة المباراة من مصر للفريق المنافس، تمام؟ وتكلمنا على بعض الحاجات اللي حصلت خارج نطاق الكورة، خارج المستطيل الاخضر، ان المباراة خسرناها مش بس في الملعب، خسرناها كمان برا الملعب. هنتكلم على اكيد شويه حاجات عندنا بسيطه بس عشان ما ننساهاش وما نغفلهاش. قلناها في الاول، احنا حصل حاله سرحان كده بعد الجون الاول، ما قدرناش نمسك نفسنا. زي ما كنا بنتكلم بنقول ان في حلقه من السلسله فرطت، فكله حصل بقى الدومينو افكت، كله وقع مع بعضه. سرحنا، ابتدينا نهاجم واحنا متعادلين، احنا مدخلين الجون التاني، في احساس عند اللعيبه وصل ان احنا خسرين، احنا لازم نهاجم بكل الفرقه تبقى كلها في منطقه جزاء الارجنتين. اتردت علينا هجمه مرتده طبقوها زي ما الكتاب بيقول جون، بغض النظر عن ان بدايتها فيها برضو كلام ان احنا كان لينا فاول. انا شايف ان هي مش فاول، بس لو هي مش فاول يبقى الكوره بتاعه الارجنتين بتاعه الجون اللي اتلغلنا برضو مش فاول. حسبت دي يبقى تحسب دي، ما حسبتش دي يبقى ما تحسبش التانية، عشان بس نبقى
1: عشان
2: نبقى على ميه بيضاء يعني. تمام، في حد بيقول ان وقت ما حمدي فتحي اتشد في منطقة الجزاء والتيشيرت بتاعته اتقطعت مش عارف ايه والراجل ما رجع لهاش، ده برضو يعني حصل شوية. انا في بقى انا بحاول انتقي شويه مصطلحات عشان بس الواحد ما يخرجش بره
1: الناس بعتلنا اصلا تقول يا جماعه مبسوطين بكم وانتم ماسكين نفسكم عايزين حلقه انكت.
2: بس ده ما يمنعش برضو ان احنا عندنا تقصير في بعض الحاجات. عمر مرموش محتاج تقعد مع نفسك، تقفل على نفسك اوضتك، محتاج تركز شويه وتبتدي تحاسب نفسك. البطوله دي احنا معلقين عليك امال كبيره جدا جدا جدا وما شايلناكش اكبر من طاقتك، يعني ما انتش كنت النجم الاول للفريق عشان تحس ان احنا ضغطناك زياده عن اللزوم. بس انت واحد بتلعب في واحد من اكبر الانديه دلوقتي في اوروبا وفي العالم، تلعب مع نجوم كل واحد نجم في حتته داهيه في, في في في مركزه. لما نلجأ لك لما بتبتديش الماتش وناس كتير قوي انتقدت اللي هو يعني مرموش مش موفق من اول البطوله بس ماتش زي ده نبقى لا، انا كنت عن مرموش يبقى معانا بره ليه؟ لان انت الدكه بتاعتك محتاجه ان هي تبقى فيها ذخيره بره تقدر تستخدمها وقت ما تحتاجها. احتاجنا لك وخذلتنا. انا مش بشيلك انت الخروج خالص عشان بس ما حدش يفهم كلامي غلط خالص، بس في تقصير طبعا. انا مش هدفن راسي في الرمله، احنا رايحين بكوره 3-1 كرة في رجلك وتخدتها انت من صلاح، لان احنا قلنا خلاص صلاح هيبقى مجهوده البدني في اخر الماتش مش هيبقى زي اوله، فطبيعي ان انت اللي لسه نازل انت اللي ليك اولوية في ان انت يبقى معاك الكرة وتجري وتعمل بيها المشوار ده. كرة زي دي يا مرموش انا عارف ان الكرة خرجت من رجلك وان انت ما كنتش اناني فيها وكل حاجة، بس لعيب بيلعب في التوب ليفل اللي انت بتلعب فيها ما يصحش انه يطلع منه كرة بالرضاء اللي طلعت بيها دي، ان انت مفروض كرة زي دي كنت تخلص منها بدري، تديها لتريزيجيه نروح بيها على الجون نقتل الماتش. كان هيتم اقصاء الارجنتين من خلاص في من دي حاجة و80، من قبلها، من قبل بقى ما نخش في الحدوتة دي كلها. مش بشيء تاني وتالت وعاشر، والله ما بشيله هو بس
1: تماماً.
2: عشان كرة زي دي ما تروحش في وسط الغضب وفي وسط اللغط اللي حصل،
1: احنا بس بنقول كلمة حق يعني، بنقول يعني لينا واللي علينا
2: كلام كورة بقى يعني اللي شايفينه يعني الصراحة، ولا نطبطب على الفاضي، لان في كلام الطبطبة الزيادة لما بتحصل بتجزع كده يعني. لما بنبقى مثلا في اي بطولة من البطولات اللي بنخفق فيها، اخفقنا في بطولات كتير جدا، بنطلع نقول ده تمثيل مشرف، ده بالنسبة لي دي طبطبة بتوجع كده، دي حاجات دي مش هنبلعها. لا امبارح فعلا خرجنا خروج مشرف، عشان فعلا احنا ما خسرناش يعني كورة، ما خسرناش كورة بس خسرنا حاجة تانية كتير. لكن لو في حاجة عندنا مش مشكلة ان احنا نحط ايدينا عليها ونعالجها. فانت مرموش من اوائل الحاجات اللي لازم نعالجها، فكرة ان التقصير اللي كان موجود في المنتخب ده، لا انت تشيل جزء كبير منه من اول البطوله. انا ما بتكلمش على ماتش امبارح بس، في الماتشات اللي كسبناها، في الماتشات اللي تعادلناها، في الماتشات كل الماتشات انت دورك في الفريق كان لازم يبقى اكبر من كده. انت راجل نجم كبير، راجل بتلعب في مانشستر سيتي، بص على اللي حواليك بيلعبوا في انديه محليه، وكانوا ما فيش حد فيهم بخل بنقطه عرق عشان الفانيلا اللي هو لابسها. فدي لقطه لازم تفتكر يعني. انا دي اول ما الماتش خلص انا والله ما مسكت في حته التحكيم ولا في حته احتفال انفنتينو ولا الحاجات دي خالص. النقطه دي قلنا لازم نقف عندها عشان ما ننساهاش، بس عشان هي تروح في الزحمه لا، الكره دي هنقف عندها، والكره دي كانت كفيله ان هي تخليك تعدي. ولكن للاسف كانش في تركيز منك الصراحه، فاتمنى ان انت تقعد مع نفسك وتراجع نفسك في الفتره اللي انت قضيتها مع المنتخب دي يا مرموش. تمام. طبعا شفنا لقطه سعفان الصغير مدرب الحراس امبارح لما نزل وخد انذار، وبعدها راح الراجل طرده والحدوته دي كلها. مبدئيا سعفان الصغير كان قفش في احد لعيبه الارجنتين، وهو مكلاستر لعيب ليفربول، وهو زميل صلاح يعني، وكان زميل صلاح. المهم يعني مكلاستر في لقطه من اللقطات اللي متصوره من الجماهير كان حاطط ايده على بقه وهو بيتخانق مع سفين الصغير.
1: طب
2: فين هنا الحكم
1: بالظبط
2: اللي المفروض يطبق القانون الجديد بتاع
1: انتم مطلعينها؟
2: قال لك تغطيه الفم. وشفنا حادثتين في كاس العالم ده،
1: ناس عملت كده واخدت طرد ولا انذار
2: لما بيحصل كده
1: طرد.
2: تركيا والباراجواي باين، ولا كان اعتقد يعني حاجه كده، وحد كمان يعني مش متذكر مين. امبارح دي شفناها من مكلاستر، هي ما طلعتش في التلفزيون بس طلعت على السوشيال ميديا، وطبيعي الحكم ما يكونش مستني السوشيال ميديا عشان يقول قرار عادي
1: يعني. اكيد
2: تمام. هو لما طلع بعد الماتش وشاف السوشيال ميديا بتاعته عامله ازاي، فراح قافلها، الكبير والصغير، الراجل والست، كله دخل هجمه. فدول نقط برضو كنا عايزين نتكلم فيها، لان هي تفاصيل صغيره ممكن في يعني بقول لك حته مكلاستر بتاعت لما غطى بق دي ما طلعتش على التلفزيون بس ظهر. فهو المفروض الحكم كان يشوف، والحكم الرابع يشوف، ومراقب الماتش يشوف. مفيش الكلام ده
1: في مليون حد يشوف.
2: بس لو كان في لعيب مثلا، لو كان زيكو اللي غطى بقه
1: طبعا
2: مثلا،
1: يا نهار ابيض،
2: لا
1: كلنا هنشوف طبعا ازاي، وتطلع في التلفزيون وكل حاجه.
2: تعال انت لسه تغطي بقك
1: هي
2: وتطلع في التلفزيون والمخرج ويعيد ويزيد وبتاع.
1: لا حاجات كتير قوي امبارح شفناها ما كناش فاهمين.
2: انك تخسر ده شيء عادي، بس لما بتخسر بحاجه ريحتها مش
1: ظلم، حلوة. انت ظلم، انت احنا امبارح ما خسرناش، احنا ظلمنا، الماتش اتسرق مننا، اتسرق عيني عينك، عادي جدا. دي حاجه لا ما تزعلش،
2: خلي بالك. وسيناريو الكوره تاني وتالت وعاشر، هو السيناريو ده من غير بالحكم ده، من غيره السيناريو ده انت معرض يحصل لك، لان انت بتلعب منتخب مش صغير، انت بتلعب بطل العالم، وبتلعب وفي نجوم وفي احسن لعيب في التاريخ، وعادي جدا ان انت تتخطف ان انت بكسبان 2-0 وتتخطف يخش في الجون ويعوضوا ويقوموا جايبين، وهي دي متعه الكوره عامه على فكرة. والسنغال لسه حصل فيها كده في ماتش بلجيكا، كانت كسبانة 2-0 لحد الآخر، بلجيكا تعادلت 2-2 وفي الأكسترا تايم بلجيكا كسبت 3-2. سيناريو موجود في الكورة وبيحصل وتمام، وياما مصر عملته وياما أندية كتير عملته وحاجات كده وتمام، بس بالفجاجة دي يعني احنا عارفين احنا داخلين الماتش واحنا المفروض الطرف مش الاقوى، وتمام ومتصالحين مع نفسنا
1: وقعدنا نهزر ان احنا على فكره
2: لو خرجنا
1: اقوى منهم
2: من
1: عادي،
2: لو خرجنا
1: يا سيدي في نفس مستواهم
2: مش هنزع
1: مش اقوى منهم،
2: واحنا قبل الماتش بنقول لو خرجنا من الارجنتين مش احنا
1: خالص احنا اصلا الحدث ان احنا نتفرج على الماتش واحنا بنلاعب الارجنتين، هو ده اصلا كان اقصى طموحاتنا. لقينا ان احنا لا احنا ممكن نعدي وممكن نكسب حاجه، اللي هو احنا من اول البطوله دي عمالين نقول عمالين ننبهر ونتفاجئ ومش مصدقين نفسنا.
2: وعجبني فكره زي ما كنا بنقول ان اللعيبه مش هايبه الموقف وما عندهاش حاجه
1: خالص
2: تبكي عليها وما كانتش باقيه على حاجه، فاللعيبه كانت مستموته ونزلت تمتع نفسها فعلا ومتعونا، واحنا بنتفرج كنا مصدقين
1: جدا.
2: وكنا واللي بسطني اكتر يعني الحاله اللي احنا فيها ان احنا خارجين زعلانين ان احنا خسرنا من الارجنتين في دور ال 16 في كاس العالم، لا احنا دي حاجه دي نقطه مضيئه عامه
1: مش واخدينها حاجه
2: يعني
1: طبيعيه.
2: ما اكيد هنخسر، احنا زعلانين على دي
1: يعني
2: ايوه، لا احنا عندنا دم وعندنا دم حامي
1: بالزبط.
2: وبنغير عليها جدا جدا جدا وصدقنا نفسنا مش بالمعنى اللي هو انت مصدق نفسك، لا انت صدقت نفسك وامنت بامكانياتك وامنت ان هو مفيش حاجه زياده، هم 11 ضد 11 وال11 بتوعنا كانوا رجاله
1: ضد 12 واحد اصفر كمان
2: يعني زي. لا في حاجات كتير لسه هنتكلم، لسه هنقول، لسه هنبعبع، لسه هنخرج اللي جوانا، ولسه هنقرا رسائل حضراتكم. نطلع نسمع الاغنيه دي وفصل اعلاني ونرجع لكم تاني على طول. يلا بينا. قول يا جسمي بقى عشان انا والله العظيم
1: عشان انا تعبت بقى، قول انت بقى شويه
2: قول يا جسمي.

0: رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026 ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-7494 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف. اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
2: تكي فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
3: العيشها ايه فريش، والجو ايه فريش.
4: يا تكييف فريش يا معلش.
5: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
6: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
7: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
8: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم FM على tiktok.com/@نجوم.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: نمسك فيه تاني دلوقتي.
2: يعني عندنا حاجات كتير قوي نمسك فيها.
1: طيب.
2: أنا مش عايز أسيب.
1: ناس كتير بعتلنا بتقول لنا ممكن يكون اللي حصل معانا ده يكون حصل بسبب المؤتمر الصحفي العالمي اللي كابتن حسام حسن عمله ليلة الماتش. وللقطة رفعه علم اللقطة بتاعت رفعه العلم فلسطين في الماتش الأسترالي. بالعكس دي حاجة نكون فخورين بيها كلنا
2: طبعاً.
1: بغض النظر عن الجمهور الأرجنتين كان رفعه مبارح يعني
2: بالضبط كده.
1: تمام. جمهور الأرجنتين مبارح عمل واحدة من بحاول نستخدم بس مصطلح
2: ثواني
1: أنا في حاجات في دماغي كتير ممكن أقولها بس يعني مش عايز نبقى يعني نسخن الناس على بعضيها. بس عموما يعني جمهور الأرجنتين امبارح وقت ما منتخبنا كنا كسبانين 2-0 جماهيرنا احتفلت بشكل طبيعي في المدرج. وطبيعي يكون حصل على فكرة حاجة من الاستفزاز عادي وهي دي الكورة عامة. بس كل ده في سياق معين لا بيحصل تطول ولا قلة أدب ولا عنصرية. تمام. جمهور الأرجنتيني بمجرد احرزوا للهدف الثالث في فيديوهات كتيرة جدا نزل المصريين كتير ما يعرفوش بعض كلهم منزلين نفس الفيديو كل واحد من كاميرا تليفونه ان هم ابتدوا يرشوا على الجماهير المصرية بعض المشروبات الكحولية اللي هي ممكن تكون احنا مش متقبلينها وهم عارفين ان احنا مش متقبلين ده.
2: بيحدفوهم بالازايز نفسها كمان يعني هو كل حاجة كانت بتحصل امبارح انتهاكات اصلا للبنات وللولاد حاجة صعبة قوي حاجة منظر همجي يقرف.
1: شايفين دلوقتي يقرف يعني هو شايفين دلوقتي اصلا في فيديوهات بتنزل حتى عملية التفتيش قبل الماتش بيحصل عمليات تفتيش لان العدد والتجمع كبير جدا وممكن يكون
2: طبيعي.
1: حد داخل في النص يصطاد في المية مش انضف حاجة. بصينا بنبص على سيدة الامن اللي كانت واقفة قبل الماتش الستات الارجنتينية بتعديهم الستات المصرية بتفتشهم تفتيش ذاتي برضو دي حاجة علامة استفهام. في فيديوهات نازلة دلوقتي بصوا عليها على السوشيال ميديا على انستغرام وفيسبوك وتيك توك.
2: وبنشكر كل الناس بقى اللي بتصور الحاجات
1: طبعًا.
2: دي فعلا وبتحط هو ده اللي المفروض يتعمل
1: فعلا. ولو السوشيال ميديا ليها دور عامة فهي ليها دور كبير ان هي تسلط الضوء على حاجات الميديا ممكن ما تكونش بتوصلها للإعلام بشكل عام في العالم كله ممكن ما يبقاش موصلها بالشكل الرسمي ده. زي ما كنت بقولك قبل كده بسبب موضوع الإعلام ده الإعلام الخارجي يعني لما حضرت كاس العالم في روسيا انا روسيا كانت بالنسبه لي بلد مخيفه وانا رايحه كنت حاسس ان انا رايح بلد المافيا
2: المافيا فعلا
1: رايح بلد الشعب بتاعها غليظ الشعب بتاع ده طلعوا هم موصلين لنا كده شعب
2: أيوة.
1: وعشان كده هم جايين على روسيا عامه يعني روسيا خارجه بره بقى اطار ان هي تخش تصفيات كاس عالم وان هي تتاهل والكلام ده كله هم مجنبينهم خالص من من الحواديت دي. فالموضوع عامه اللي يبيع لك ان هي مجرد رياضه لا هي
2: لا
1: اكبر
2: لا
1: من مجرد
2: بقى.
1: لعبه وهم على فكره الفيفا على شعار الفيفا It's more than just a game. هي أكثر من مجرد لعبة.
2: ده حقيقي.
1: بس هما كانوا مفهمين إن هي بتقرب الشعوب أكثر وهي المفروض تكون بتقرب الشعوب وهي لغة مشتركة ولو إحنا الاثنين ما بنتكلمش نفس اللغة هنتفرج على الكرة هنفهمها. تمام أنا معاك. بس more than just a game اللي أنتوا بتقولوا عليها أو أكثر من مجرد لعبة.
2: اتفهمت
1: بقى برضو من
2: صح.
1: من منظور تاني خالص.
2: منظور الحقيقي بقى. اللي ما كانش واضح كده
1: هتقعدوا تبعوا لنا ان احنا هنجيب شاكيرا في الافتتاح وحش في المكسيك وفي كندا وفي امريكا تعالى عايزين بقى نتكلم بقى لو عايزين نتكلم بقى في
2: والله
1: في حاجات كده
2: قطر كانت احلى.
1: لا بصي كاس العالم في قطر ده في حته تانية.
2: لا معلش والله احلى
1: بكتير. لا لا لا احنا بنتكلم في حاجه
2: نظام مش طبيعي يعني ايه ده احنا كنا قاعدين مستنيين ننبهر بقى بس عارف اللي هو خلاص بنعديها يلا يلا خلينا نبدا الماتشات يلا
1: اكتر حاجه عجبتني في كاس العالم اللي في قطر ايه ان في قطر تمسكوا بالهوية العربية. يعني دايما لو تيجي تبصي على البراندنج بتاع الحاجة كان هيبقى فيها الباترن أو رسومات العربية المزغرفة
2: طبعا.
1: هتلاقي فيها أسامي الاستادات متسمية بالعربي، استاد البيت مش لاميكاس. احنا طبعا في بلاد تانية كنت تقول لك لا تعالى نبقى زي الاجانب ونسمي الاسم
2: اللي جايين عندنا
1: ذا هوم او لا، هم سموه البيت،
2: البيت
1: هو يبقى اسمه كده بلغتنا
2: نفتخر بيه،
1: ولا نسميه بالاسباني ولا هنسميه بالانجليزي ولا حاجه، ولا هنتامرك ولا هنعمل اي حاجه. فليه؟ لان هم في امريكا والحاجات دي كلها هيسموا الحاجه بلغتهم وحقهم، ما فيش مشكله، هم المستضيفين يعملوا اللي هم عايزينه. بس في حاجات لما بيجوا يعملوا اللي هم عايزينه فيها وريحتها بتفوح بيتفتحوا قدام العالم كله. للأسف كنا احنا كبش الفدا
2: وتاني وفخورين
1: وتاني وتالت وعاشر، تاني وتالت وعاشر عشان
2: بنهم ومخوفينهم
1: وقلقينهم. اللي لسه فتح الراديو دلوقتي ما يفتكرش ان احنا بقى، احنا لسه من شوية كنا بنتكلم على بعض النقط اللي احنا كنا مش مركزين فيها في اخر 12 دقيقة، وكرة مرموش اللي تهاون فيها وتأخر وكان فيها شوية رعونة، كلمنا في كل الكلام ده يعني قلنا اللي لينا واللي علينا، بس اللي لينا كتير قوي. للأسف لما يبقى ليك حق في حتة وتحس ان انت بالظلم ده لازم للأسف تصحى النهاردة متضايق. ده لو عرفت تنام. اكتر من 100 مليون واحد امبارح فعلا والنهاردة كمان والله صحيين كلهم بمود واحد، ودي حاجة من الحاجات الحلوة اللي المنتخب عملها فينا برضو،
2: مجمعنا حتى في المشاعر وفي الأحاسيس هي وتاني، وهنقعد نعيد ونزيد. احنا صحيين ونايمين متضايقين ومحبطين مش من منتخبنا تماما، من الظلم اللي احنا شفناه كلنا. تاني هرجع واقول معلش عشان بس ايه ما حدش يفهم ان احنا متضايقين منهم، لا خالص، احنا بنحتفل بيهم النهاردة، جايين لابسين التيشيرت اللي انا نفسي بجد افضل لابساها فترة طويلة قدام، اللي نظرتنا ليها اختلفت تماما. وزي ما يوسف كان بيقول لا دي مش نهاية الموضوع، دي بداية حاجة تانية، دي بداية
1: بالظبط. انا رفعنا سقف طموحاتنا ان احنا مش هنقبل اقل من النتيجة اللي وصلنا لها دي، بالعكس احنا لو وصلنا لها تاني لا هنزعل من نفسنا. مفروض نعدي المرحلة دي اللي احنا كنا نستحق ان احنا نعدي النقطة اللي احنا وصلنا لها في كاس العالم. صباح الخير عليكم، صباح الخير على الدنيا كلها ما عدا
2: ايه ومين ولا مين ولا مين، فرانسوا
1: بالظبط. كويس ان انا ما حطيتلوش لقب.
2: الاصفر ما عدا الاصفر
1: العاق
2: ده عاق، لا انا بحب كلمه عاق. زين نختار له حاجه تانية.
1: حزين
2: شارب
1: عليك
2: يا شارب شاي بالياسمين لما لما ايه
1: لا
2: قال يا كيفك
1: يلا بينا
2: يلا بينا
1: قال ايه يا فنه
2: ولا حاجه.

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611905793.
1: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
2: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
3: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
4: ايه الدوشه دي؟ ايوه بتكلم عليك، انتم ما تهدوا شويه بقى، مش كده؟ بص والا شايفين الرادار اللي هناك ده؟ هخليه يصور وهبعتها لكم في الستريك اللي انتوا فرحانين بيه قوي ده.
5: ايوه كده،
4: ما هو كده كده الكابتن مستني ومفيش خلعان من التمرين، انما بابا ثابت على موقفه، ما بيعومش، قافش سكته، ما هو كاوتش عربيه لينج لونج.
6: الرقم الضريبي 331-212-633.
7: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
8: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
9: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام
10: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
11: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهابي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
12: نشرة اسعار الذهب والفضه اليوم مقدمه من مركز تجاره السبائك بي تي سي، اصل الذهب.
13: سعر جرام الذهب عيار 24 ب6606 جنيه للبيع و6571 جنيه للشراء، اما سعر جرام الذهب عيار 21 ب5780 جنيه للبيع و5750 جنيه للشراء.
14: سعر الجنيه الذهب ب46840 جنيه. سعر الفضه عيار 999 103 جنيه للبيع، 99 جنيه للشراء.
12: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي، أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15057.
14: ماشي، لسه بنحتفل بمنتخبنا. والله مين تاني عايز يقول ايه؟ طلعوا النهارده حلقه مش اعترافات بقى ومش فش غل بقى، ده احنا هنقعد نطلع كل اللي نفسنا نقوله طبعا على قد ما نقدر. يعني زي ما انتم شايفين ان احنا ماسكين نفسنا انا ويوسف عن حاجات كتيره جدا، بس بنقول كل حاجه كل حاجه، وصوتنا لازم يكون مسموع ولازم كل حد يطلع اللي جواه. في حد كان بعت لنا مسج بيقول طب يا جماعة بعد إذنكم ما تنسوش تتكلموا كمان على الناس المصريين اللي كانوا بيشجعوا الأرجنتين. لا، إحنا بنتكلم على الحاجات اللي تستحق إن إحنا نتكلم عنها، ده الرد الوحيد اللي هقدر أقوله.
13: يعني أنا والله الموضوع ده تهريج تهريج والله
14: ده محتاج يعني علاج نفسي.
13: حبك للاعب يعني
14: يا سيدي بيلاعب حد تاني طبعا مفهوم، انت بتحب ميسي وبتموت يعني عشاق ميسي طبعا كتير جدا، وانا متأكدة ان في نسبة كبيرة قوي غيرت رأيها بعد اللي شفناه امبارح.
13: انا واحد من
14: مش بس في مصر، في العالم كله
13: بحب اتفرج جدا على ميسي، ده ياما يعني اسعدني
14: طبعا
13: وحلل لي فلوس الاشتراك اللي انا كنت بشتركها في الريسيفر. بس في الاول في الاخر
14: بس لما هو بيلعبوا بنتخب بلدك
13: يا عم، حتى لو بيلعب في الفرقه بغض النظر ان هم يعني مواليد بوينس ايرس، بس يعني
14: انت مش تمام.
13: لا انا شفت يعني قهوه في اسكندريه اول امبارح لما رونالدو خرج، بتوع ميسي فرحوا فبتوع رونالدو اتخانقوا مع بعض، القهوه اتدغدغت. ايه يا جدعان العبط ده؟ ايه العبط؟ والله ما بهزر. طب صاحب القهوه ذنبه ايه
14: مثلا؟
13: يعني الناس مصورة على تيك توك فيديو القهوة فانا مدمدمة، عارفة يعني مدمدمة، وكراسي بتطير وتلفزيونات بتك. هما مين دول؟ احنا متخانق عشان مين يا جماعة؟ هو احنا متخانق عشان مين؟
14: ده
13: انتوا بتهزروا؟
14: جنون.
13: عنديش مانع ان انت تبقى نفسك، يعني اقولك على حاجة، احنا عشان امكانيات منتخبنا من بداية البطولة، حتى لو طلعت من حد جملة حلاوة روح، ان شاء الله هناخد كاس العالم. طبعا من جوه عارف ان احنا مش هناخد كاس العالم، عشان في فرقة تانية امكانياتها، يعني لو لعبنا النرويج، لا النرويج جامدة مثلا، وجامدة وعلى حق يعني هم مثلا
14: هي مش على حق، هي اهم حاجه بالزبط. كلمه على حق
13: انا ضربت بس للنرويج مثلا، ان هي مش مقوى العظمى في الكوره
14: يعني مثلا، يعني هنسقف لكم وهنقول لكم
13: الفيفا مش هيبقى باقي قوي، الفيفا مش هيبقى باقي قوي على النرويج زي ما، بس طبعا ممكن ان هم الالوان واحد، مش عايز اخش في الحته دي بس ايا كان، بس بنتكلم على فكره ان طبيعي يكون هتقول هتشجع مين بعد ما مصر يعني السؤال ده، فواحد يقول لك انا اشجع البرتغال، انا اشجع فرنسا، انا اروح لانجلترا، انا بحب ميسي فاشجع الارجنتين. تمام، فاهمين انت بتحب الكوره فعايز تستمتع، ف لكن هتشجع لي ضد ده كلام خايب، سامحني.
14: لا مش
13: يعني هي
14: مش
13: ما فيهاش
14: خايب. مش خايب.
13: ما فيهاش موائمه دي كمان
14: حاجه ما نتكلمش عليها اصلا.
13: وهقول لك على حاجه، ما عنديش مانع مثلا ان انت تكون بتشجع نادي في مصر والنادي المنافس بيلعب فريق بره فتشجع الفريق اللي بره،
14: طبعا
13: طبيعي عادي، ومش هتبقى بتتمنى للفريق المنافس الغريم التقليدي بتاعك ان هو ده مفهوم على فكره، وهي دي الكوره، والتعصب لفريقك دي حاجه. لكن المنتخب مش انا اللي هقعد اقول لك بقى انا هزرع فيك حب، لا
14: ما فيش. انا بقول لك يا حبيبي، انا بقول لك في حاجات تستحق الكلام عنها وفي حاجات ما ينفعش نتكلم عليها.
13: ده عارف زي ما يكون ايه، اقول لك بالظبط، عارف
14: ده مرض.
13: زي ما يكون ايه بالظبط؟
14: ربنا يشفيهم.
13: زي ما يكون ايه؟ زي ما انت تكون ساكن في منطقه مثلا وجارك ممثل او مغني او لعيب كوره، انت مش بتموت فيه، انت بتبص تحبه جدا، هو اللي حببك في الفرقة اللي انت بتشجعها، ساكن جنبكو راجل ده، انت نزلت في يوم لقيت والدتك بتتخانق معاه عشان هو مثلا على ركنة، هنقول ايا كان، فانت هتقف مع الراجل ده لمجرد ان هو
14: عشان انت فان لي
13: لعيب جامد، فانت
14: ضد والدتك بقى،
13: ضد بقى والدتك،
14: يلا
13: فشوف انت هيتقال عليك ايه في
14: المنطقة. بالظبط كده،
13: فاهم قصدي؟
14: بالظبط كده.
13: فدي ناس انا مش فاهم
14: ايش لازم نفهم،
13: ويقول لك لا دي ملهاش علاقه بحب البلد، ويا عم ما
14: ليها علاقه بيه.
13: تمام ما عنديش مشكله. طب لو ما شجعتش مصر بقى. يقول لك انا شجعت مصر لحد دور ال 16، لكن احنا
14: كتر الف خيرك،
13: كان هيلعبوا ميسي
14: ده انت لا نيجي هنا بقى.
13: انا لو سالتك على اسامي خمس ست لعيبه تانيين بيلعبوا جنب ميسي ممكن ما تعرفش ليه، عشان انت عشان انت على قدك،
14: ميسي نفسه ما يعرفش
13: اساميهم. انت فاهم قصدي ايه؟ فان انت انك تشجع وهقول لك على حاجه، في شفت فيديو لحد كده قال لك والله انا انتوا عارفين انا قد ايه بحب، انا ما اعرفوش اصلا ولا طلع، لا انتوا عارفين انا بحب ميسي قد ايه وبتاع، وكنت الصراحه عايز الارجنتين لان هم حظوظهم اكبر ان هم يكسبوا كاس العالم ومش عارفين، ممكن ميسي فيديو كده طويل، بس بعد ما احنا مش عارف ايه انا ابتديت اميل للمنتخب. هو ماشي مع اللي هيكسب،
14: معاكم عليكم ده وده، فقد مش الهوية، فقد الأهلية يعني. فقد كل حاجة، يعني حاجة تضحك والله، حاجة تضحك.
13: فدول مش هنديهم وقت يعني
14: خالص. ولو هنتكلم يعني هنضحك عليكم. بس انت
13: فانزل شوف بقى الركنه اللي والدتك بتتخانق عليها مع الفنان اللي انت بتحبه بقى، ولا ووالدتك هي اللي على حق عامه برضو يعني بقى في الاخر، يعني في الاول في الاخر بس خلاص مش مشكله. ما تخلينا نعدي الحته دي عشان انا ممكن
14: يلا نطلع لو عايز
13: نطلع احنا شويه وهنختم
14: لا نقرا مسج،
13: احنا طولنا عليكم النهارده
14: عامه، كميه حسبانه بقى في المسجز يا جماعه
13: علينا
14: والله. نعمل ليه
13: علينا
14: عليهم هم،
13: بس احنا
14: عليهم هم،
13: عملنا حلقه دسمه.
14: لا
13: احنا ولا قلنا درجات الحراره،
14: مش منتخبنا احنا النهارده، الارجنتين بالفيفا،
13: خدتي بالك من
14: الحاجه؟ الحكم،
13: احنا ولا قلنا درجات الحراره،
14: مين تاني استنى بس، ولا قلنا اي حاجه النهارده الحلقه،
13: ولا قلنا نتيجه الماتش. احنا دخلنا في الموضوع على طول، احنا
14: ما قلناش النتيجه دي لما لما تبقى معترف بيها. انا مش معترف
13: لا يا عم، هم اعترفوا بيها خلاص، ومصر للاسف يعني مش عايزين نقول للاسف بشكل يعني كده، بس
14: للاسف بالعكس احنا فخورين بيكم وهنفضل
13: نقول. نكمل بقيه الجمله،
14: اتفضل. انا مش هشارك في.
13: حلو ان احنا خارجين زعلانين متضايقين، مش خارجين خروج اللي هو يعني وراسنا في الارض، بالعكس احنا رافعين راسنا لفوق ومبسوطين برجالتنا. وايا كان التقصير اللي حصل من بعض اللعيبه في بعض اللقطات مش هنشيلهم الخروج بالكامل، ولكن احنا لعبتنا كانوا رجالة وجهازنا الفني كانوا رجالة، وحسام حسن عمل حركة جميلة جدا جدا في كاس العالم ده بقى. حسام حسن ده يا جماعة كان مزعل ناس كتير قوي قبل كاس العالم، وانا من الناس عامة اللي حبيت حسام حسن في وقت من الاوقات وزعلت منه جدا جدا، لان انا كان بيلعب في فرقة عندي وراح فرقة غريم وغلط فينا وغلط فيهم وخسر في فترة من الفترات كان الجمهورين مش حابين وجود حسام حسن. لا حسام حسن بعد البطولة دي
14: راح في حتة تانية،
13: غير موقف ناس كتير قوي تجاهه وغير نظرتهم ورجع تاني نظرتهم للمنتخب وحبهم وقربهم للمنتخب، وان احنا التفينا حوالين منتخبنا وكنا فخورين بيه. انتوا عملتوا بطولة عظيمة كنتوا تقدروا توصلوا اكتر من كده، بس ظروف بره ايديكوا منعتكوا انكوا تعملوا كده. احنا فخورين بيكوا ومبسوطين ان انتوا موصلنا، ان احنا زعلانين ان احنا خرجنا من حامل اللقب ومنتخب الارجنتين والذي يحتوي على افضل لاعب مش بس في العالم في التاريخ. مبسوطين ان احنا زعلانين، احنا مبسوطين ان احنا زعلانين، الاحساس ان احنا واصلين له
14: احنا في نفس الليفل يعني احنا احنا في حته ما كناش نتخيلها. وبجد هرجع واقول لو اللي حصل ده عقاب لينا على موقف العميد كابتن حسام حسن فخورين بيه ومبسوطين بيه، واحلى عقاب في الدنيا. مبسوطين جدا جدا، فخورين بمنتخبنا، الف مبروك، شكرا لكم. اختم عشان انا ماسكه نفسي بالعافيه.

0: أهم ثلاث حاجات وانت بتشتري ذهب. أولاً تابع تحديث سعر الذهب دايماً وتحديداً سعر الشراء. ثانياً حدد الوزن المناسب لميزانيتك، وبننصحك دايماً بتقسيم ميزانيتك على أكتر من وزن لأنه مفيد وقت السيولة. ثالثاً ما تشتريش من مصدر مجهول، ودايماً اتأكد أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة. وأخيراً بنفكرك دايماً بأن الذهب وسيلة ادخار طويلة المدى ومش وسيلة للمضاربة. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تقد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالزيت. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية، شقية، رياضية، عصرية، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية.
2: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
1: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
3: تكي فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
4: العيشة ايه فريش، والجو ايه فريش،
5: يا تكييف فريش يا معلش.
2: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
6: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكت مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
7: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: 10 صباحا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة أمريكية في البحرين ويهدد بشن المزيد من الهجمات إذا كررت واشنطن ضربات على إيران.
2: المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات يشدد أنه لا يمكن أن تبقى دول الخليج العربي هدفا لتردد إيران بين منطقة الصعيد ومسار العقلانية والسلام.
1: الجيش الأمريكي يقول أن الهجمات الليلة الماضية على إيران كانت تهدف إلى تكبيدها ثمن استهداف 3 سفن تجارية في مضيق هرمز.
2: القيادة المركزية الأمريكية تقول إن قواتها أنهت جولة جديدة من الهجمات على إيران استهدفت خلالها أكثر من 80 هدفا.
1: مصر تدون استهداف إيران ناقلة نفط سعودية وناقلة غاز قطرية في مضيق هرمز.
2: رئيس الوزراء يصدر قرارا بتولي وزير التعليم العالي مهام وزارة الثقافة حتى تعيين وزير جديد بعد استقالة جيهان زكي.
1: وزير الاتصالات تشارك في أسبوع جنيف الرقمي ويعقد على هامش سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين في مختلف الدول.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع.
1: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ام بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
3: في كريشاندو سمعنا اعمال موسيقيه كتير، واتكلمنا عن الات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحله كده خلصت؟ اكيد لا، لان الموسيقى شريك اساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
2: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
4: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك.
5: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
2: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
6: محطة اسمها ايه؟
2: نجوم اف ام تي في.
7: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رقم.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الحادية عشرة صباحا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة أمريكية في البحرين ويهدد بشن المزيد من الهجمات إذا كررت واشنطن ضرباتها لإيران.
2: المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات يشدد أنه لا يمكن أن تبقى دول الخليج العربي هدفاً لتردد إيران بين منطقة الصعيد ومسار العقلانية والسلام.
1: القيادة المركزية الأمريكية تقول أن قواتها أنهت جولة جديدة من الهجمات على إيران استهدفت خلالها أكثر من 80 هدفاً.
2: مصر تدين استهداف إيران لنقلة نفط سعودية ونافقة غاز قطرية في مضيق هرمز.
1: رئيس الوزراء يصدر قرارا بتولي وزير التعليم العالي مهام وزارة الثقافة حتى تعيين وزير جديد بعد استقالة جيهان زكي.
2: وزير الاتصالات يشارك في أسبوع جنيف الرقمي ويعقد على هامشه سلسلة لقاءات مع مسؤولين من مختلف الدول.
1: اتحاد الكرة ومنتخب مصر يشكران الرئيس السيسي على دعم المنتخب مصر بعد الأداء المشرف في كأس العالم.
2: منتخب سويسرا يلحق بربع نهائي كأس العالم ويستعد لمواجهة الأرجنتين.
1: طقس اليوم حار نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل الحرارة بليلا على أغلب الأنحاء.
2: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفهم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم فهم على كيفك.

Zaporo.

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام.
1: جديد نجوم اف ام، رامي جمال بتفتكريني، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ايه ده، احنا رايحين على فين؟ شغال نجوم اف ام
3: بالياباني ابيكي شي وان بالمصري معاك في السكة،
2: وانت راجع ومروح او في المشاوير متمطوح، اسمع بس نجوم اف ام.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكه حوار في طريقك اعرف

معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في مع الاف ام، اتصل على 012-2005-1006 او ابعت ايميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت بيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: نجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثانية عشرة ظهرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: ترامب يعلن أن وقف إطلاق النار مع إيران انتهى، ويقول إن قادة إيران كاذبون ويهدرون وقتهم.
2: نتنياهو يشكك في احتمالية توصل لاتفاق مع إيران وسماع دوي انفجارات جديدة في بوشهر.
1: الخارجية الإيرانية تقول إن انتهاك الترتيبات في مضيق هرمز واستمرار الضربات الإسرائيلية في لبنان يجعلان الاتفاق المؤقت مع الولايات المتحدة غير فعال.
2: مصر تدين بأشد العبارات لاعتداءات الإيرانية المستمرة على الكويت والبحرين وسائر دول الخليج، وتعلن تضامنها الكامل معهم.
1: وزيرات الإسكان تطلق حزمة تيسيرات جديدة للتعاون مع لفة الأراضي والعقارات ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في المدن الجديدة.
2: وزير الصحة يبحث مع شركة إلكترونية عالمية سبل دعم التدريب الطبي والتحول الرقمي.
1: وزير الاتصالات يشارك في أسبوع جنيف الرقمي ويعقد على هامشه سلسلة لقاءات مع مسؤولين من مختلف الدول.
2: إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن واستقرار الأحوال الجوية.
1: اتحاد الكرة ومنتخب مصر يشكران الرئيس السيسي على دعمه لمنتخب مصر بعد الأداء المشرف في كأس العالم.
2: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفهم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.
3: قلبي حاسس ان دي المره الاخيره تودعيني. ايوه خايف بعد حب العمر كله تضيعيني. اسمعيني

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم اف ام تي في. تابعونا على x.com/نجوم اف ام. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: أنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم فم.
2: أهلا بكم إلى موجزين لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات المهمة.
2: ترامب يعلن أن وقف إطلاق النار مع إيران انتهى، ويقول إن قادة إيران كاذبون ويهدرون وقتهم.
1: الخارجية الإيرانية تقول إن انتهاك الترتيبات في مضيق هرمز واستمرار الضربات الإسرائيلية في لبنان يجعلان الاتفاق المؤقت مع الولايات المتحدة غير فعال.
2: مصر تدين بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الكويت والبحرين وسائر دول الخليج، وتعلن تضامنها الكامل معهم.
1: مصر تطلق قافلة جديدة بحمولة 92 ألف سلة غذائية إلى غزة.
2: وزير الصحة يبحث مع شركة إلكترونية عالمية سبل دعم التدريب الطبي والتحول الرقمي.
1: وزيرة الإسكان تطلق حزمة تيسيرات جديدة للتعاون مع ملفات الأراضي والعقارات ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بالمدن الجديدة.
2: وزيرة التضامن تفتتح غدا معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بمارينا 4.
1: إعادة فتح من العرش البحري بعد تحسن واستقرار الأحوال الجوية.
2: اتحاد الكرة ومنتخب مصر يشكران الرئيس السيسي على دعمه لمنتخب مصر بعد الأداء المشرف في كأس العالم.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا يا

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900
2: دلوقتي. تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: وليه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة؟
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
0: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها إن براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: ومختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى عاد.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نشرة أخبار كأس العالم، فيفا 2026 على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: دخل بطولة كأس العالم 2026 مرحلة الحسم رسمياً بعدما اكتمل عقد المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي، وهي فرنسا، المغرب، إسبانيا، بلجيكا، إنجلترا، النرويج، الأرجنتين وسويسرا، فيما يشهد اليوم الأربعاء راحة لجميع المنتخبات قبل انطلاق منافسات ربع النهائي غداً. وتتجه الأنظار إلى القمة المرتقبة بين المغرب وفرنسا في مواجهة تحظى باهتمام عالمي كبير، خاصة بعد الإنجاز التاريخي لأسود الأطلسي الذين أصبحوا أول منتخب إفريقي يبلغ ربع نهائي كأس العالم في نسختين متتاليتين، بينما يدخل منتخب إسبانيا مواجهة بلجيكا بمعنويات مرتفعة بعد إقصاء البرتغال، في الوقت الذي يعول فيه المنتخب البلجيكي على قوته الهجومية بعد الفوز الكبير على الولايات المتحدة. كما تترقب وسائل الإعلام الإنجليزية مواجهة إنجلترا أمام النرويج بعدما تحول المنتخب النرويجي إلى أحد أبرز مفاجآت البطولة بإقصاء البرازيل، فيما واصل منتخب سويسرا كتابة التاريخ بعدما أطاح بكولومبيا بركلات الترجيح ليضرب موعدا مع الأرجنتين في ربع النهائي. ورغم انتهاء مشوار منتخب مصر في البطولة، ما زالت مباراة الفراعنة أمام الأرجنتين تفرض نفسها على عناوين الصحف العالمية بعدما أثار الأداء التحكيمي جدلا واسعا مع اعتراضات على عدد من القرارات ومطالبات بإعادة تقييم مستوى التحكيم وتقنية الفيديو في البطولة. أسطورة الكرة الإنجليزية إيان رايت أكد أن هدف إنزو فرنانديز لم يكن يجب أن يحتسب، مشيرا إلى وجود ركلة جزاء واضحة لمحمد صلاح بعد تدخل من جوليان ألفاريز، مضيفا أن تقنية الفيديو كان يجب أن تتعامل مع تلك اللقطة بنفس الطريقة التي راجعت بها لقطات أخرى خلال المباراة. كما انتقد روي كين إلغاء هدف مصطفى زيكو مؤكدا أن مثل هذه القرارات كثيرا ما تصب في مصلحة المنتخبات الكبرى، رغم تأكيده أن ذلك لا يقلل من قدرة الأرجنتين على العودة وقلب النتيجة في الدقائق الأخيرة. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي سيطرت حالة من الغضب بين الجماهير المصرية بعدما رأى كثيرون أن منتخب مصر كان قريبا من تحقيق واحدة من أكبر مفاجآت البطولة قبل أن يخسر بنتيجة 3-2. ومن جانبه وجه إبراهيم حسن رسالة قوية بعد المباراة مؤكدا أن اللاعبين قدموا كل ما لديهم وأن الجماهير كانت تدرك حجم الظلم الذي تعرض له المنتخب، وأضاف لازم نؤمن بنفسنا، محدش أحسن مننا، دي الأرجنتين ودي ميسي وكل لاعب في منتخب مصر حارب من أجل قميص بلده، وإن شاء الله المرحلة اللي جاية نبقى أفضل. وواصل مدير منتخب مصر تصريحاته قائلا منتخب مصر خط أحمر لازم كلنا نبقى في ظهره لأنه بيمثل اسمه على مصر، والاختلاف في الرأي شيء طبيعي لكن الهجوم على المنتخب في وقت الأزمات مش مقبول. ومن اللقطات التي لقت تفاعلا واسعا في البطولة احتفل النجم المغربي أشرف حكيمي بالتأهل إلى ربع النهائي برفع كوفية السبوعة الخاصة بألتراس أسود الأطلسي، بينما كشف تقرير صحفي أن القميص الأزرق الذي ارتداه موريسيو بوتشينيو خلال مباريات المونديال تسبب في زيادة كبيرة بمبيعات العلامة التجارية المصنعة له بعدما أصبح حديث الجماهير ووسائل الإعلام. مواعيد مباريات ربع النهائي: الخميس المغرب مع فرنسا، الجمعة إسبانيا ضد بلجيكا، الأحد بعد منتصف الليل النرويج أمام إنجلترا، فجر الأحد الأرجنتين ضد سويسرا.
2: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
2: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: كأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس. تابعونا على facebook.com/نجومفأف. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم فأف.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية ظهرا على نجوم اف ام.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات المهمة.
2: ترامب يعلن أن وقف إطلاق النار مع إيران انتهى ويقول إن قادة إيران كاذبون ويهدرون وقتهم.
1: الخارجية الإيرانية تقول إن انتهاك الترتيبات في مضيق هرمز واستمرار الضربات الإسرائيلية في لبنان يجعلان الاتفاق المؤقت مع الولايات المتحدة غير فعال.
2: مصر تدين بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الكويت والبحرين وسائر دول الخليج وتعلن تضامنها الكامل معهم.
1: مصر تطلق قافلة جديدة بحمولات 92 ألف سلة غذائية إلى غزة.
2: وزارة التربية والتعليم تعلن ضوابط جديدة لتنظيم التحويل إلى المدارس الدولية بالمرحلة الثانوية.
1: وزيرة الإسكان تطلق حزمة تيسيرات جديدة للتعاون مع ملفات الأراضي والعقارات ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في المدن الجديدة.
2: وزير الاتصالات يشارك في أسبوع جنيف الرقمي ويعقد على هامشه سلسلة لقاءات مع مسؤولين من مختلف الدول.
1: وزيرة التضامن تفتتح غدا معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بمارينا 4 بالساحل.
2: إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن واستقرار الأحوال الجوية.
1: اتحاد الكرة ومنتخب مصر يشكران الرئيس السيسي على دعمه لمنتخب مصر بعد الأداء المشرف في كأس العالم.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام .net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: عيش الأغاني نجوم اف ام على كيفك.

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: لحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأسك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم, تحديث, تصنيف.
2: عرفت فاهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث كروت.
0: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام, نجوم اف ام تي في, نايل اف ام, اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. جديد نجوم اف ام، رامي جمال بتفتكريني، اغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثالثة عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يقدم الشكر والتحية لمنتخب مصر ويتقدم ويشكر الدول والمسؤولين والشعوب الصديقة على دعمهم للمنتخب في كأس العالم.
2: مدبولي يوجه بالتدريب المستمر لجميع الكوادر التي ستتعامل مع الأزمات لتكون على أهبة الاستعداد للتعامل اللحظي مع أي أزمة طارئة.
1: التربية والتعليم تعلن ضوابط جديدة لتنظيم التحويل إلى المدارس الدولية بالمرحلة الثانوية.
2: وزير البترول يؤكد أن سداد مستحقات الشركاء أعاد ثقة في مجال الاستثمار وإنتاج البترول الخام يعود إلى مسار النمو.
1: الإسكان تطلق حزمة تيسيرا جديدة للتعاون مع ملفات الأراضي والعقارات ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في المدن الجديدة.
2: تسليم 50 مركز تكنولوجي متنقل لوزارة العدل في ضوء تطوير منظومة الخدمات الحكومية.
1: البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يشيد بجهود مصر في تحقيق التنمية المستدامة.
2: وزير الصحة يبحث مع شركة إلكترونية عالمية سبل دعم التدريب الطبي والتحول الرقمي.
1: وزير الاتصالات يشارك في أسبوع جنيف الرقمي وقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين مختلف الدول.
2: وزير الري يؤكد أن متحف الري بالعاصمة الجديدة المزمع افتتاحه يوثق تاريخ إدارة المياه ويجسد ريادة مصر الحضرية.
1: البنك المركزي والارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 55 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: ولمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفهم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: يا حبيبتي ذاكري.
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
5: وبعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.
4: بيني

0: دلوقتي جمعتكم مع لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
1: السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة لدي أقوال أخرى. واليوم يوم مختلف، احنا هنناقش فكرة وموضوع وعنوان وكتاب هو في حقيقة الأمر قلب التاريخ المصري، وهو أيضا عنوان لم يتم التطرق إليه ولا نقاش فيه بشكل جدي ومهم ومعمق وواسع وممتد ومؤثر كما يحدث الآن بين سطور وصفحات هذا الكتاب اللي هنناقشه النهاردة. إيه الموضوع؟ الموضوع كبير جدا وعميق جدا ويعني ومصري للغاية. الموضوع هو علاقة المسيحية بمصر، كيف نشأت المسيحية في مصر، تاريخ المسيحي لمصر، ثم الكنيسة وعلاقتها بالمسيحية بطبيعة الحال وبمصر أيضا وبالدولة المصرية. تاريخ موجود في كتب أكيد وفي مراجع قطعا وفي مصادر، ده موضوع مفروغ منه، لكنه ليس مطروحا لجماهير مصر والشعب المصري سواء مسلمي أو مسيحيي. ثقافتنا في هذا الموضوع تكاد تكون ضئيلة أو محدودة أو بعيدة أو نحيلة. ومن ثم لما يصدر كتاب يتناول بطريقة في منتهى السلاسة والتشويق والكتابة اللي فيها تدفق وعذوبة واللي فيها التزام تاريخي صارم بالحقائق والوقائع والأحداث والمصادر والمراجع، وكمان لما يبقى فيها كل هذه المراجع وكل هذه المصادر في كتاب، أظن إن احنا نبقى في حاجة ماسة إن احنا نناقش هذا الكتاب مع صاحبه ومؤلفه الأستاذ هاني فكري. أهلا بك فندم.
2: أهلا بسيادتك،
1: نورنا،
2: ربنا يخليك.
1: لم نفترق يوما، وأعتقد لم نفترق أبدا، وهو العلاقة مصر والكنيسة حكاية عبر الزمن. وهذا الموضوع على قدر أهميته اللي احنا هنتكلم فيه وفي تفاصيله، لكن خليني أتوقف عنده نقطة مهمة حضرتك في تعريف ككاتب في هذه في هذا الكتاب. قدمت لنا نفسك باعتبارك واحد من رجال الأعمال العاملين في مجتمع المعلوماتية والبزنس، ولست كاتبة متخصصة. طبعا اللي يرى كتاب يتأكد انك كاتب متخصص بس مخبي عننا يعني، لكن في المحصلة ايه علاقة بقى عالم الاعمال والارقام والمعلوماتية وريادة الاعمال بالغوص في هذا التاريخ ثم كتابته؟
2: علاقة ريادة الاعمال او الاعمال عموما بالتاريخ

0: لما نقرا التاريخ نفهم التاريخ نقدر نتنبأ بالمستقبل، نقدر نتعلم من اللي حصل قبل كده ونستفيد منه ونشوف ازاي ممكن نتغاضى عن الاخطاء وازاي نتغاضى عن الحاجات الغلط اللي حصلت قبل كده فنقدر نصلحها. وده ما بينفيش شغفي بالتاريخ من صغري، يعني انا من وانا صغير قوي مهتم جدا بالتاريخ.
1: دراستك أدبية ولا دراسة؟
0: لا، دراستي كلها علمية، لكن أنا شغفي بالتاريخ لمصر، تاريخنا في مصر شغف رهيب، يعني بكل جذوره بكل تفاصيله، وبحبها قوي. وساعات بروح يعني مسجد أم طولون، بروح أقعد أتفرج على التفاصيل بتاعت المعمار.
1: باينك معجب بأم طولون في الكتاب.
0: جدا انا ابن طولون
1: وبدر الجمالي مصريفي قوي
0: جدا، العشق كله، العشق لانهم حتى لو ما كانوش مصريين بس وطنيين غيروا حاجات كتيره جدا في مصر. لكن التاريخ التاريخ عشق، والكتابه في التاريخ عندنا في مصر ممكن ساعه او ساعتين حدث حصل ممكن حضرتك تقعد تكتب عليهم سنين سنين في كتب واحداث، سنين كتيره من غير ما حد يمل، وجميله.
1: لو مليانه دراما، تاريخ درامي قوي،
0: بتعمل عليه افلام ومسلسلات ومسرحيات، اكشن ما بيقفش.
1: انا بقول التاريخ مألف نفسه، يعني انت مش محتاج تألفه.
0: ايوه انا اخر حتى شابت اخر فصل في الكتاب كنت في مسرحيه، استاذ مدحت العدل قال جمله كتبتها في الكتاب، قال احنا حظنا كده في مصر، ممكن حدث يعدي او شخصيه تعدي يتعمل عليها مسرحيات ومسلسلات وافلام. قعدت فكرت في الجمله دي، قلت فعلا الكلام ده مش هتلاقيه في اي بلد تانية في الدنيا مهما حصل.
1: ده كان بصدد مسرحيه ام كلثوم.
0: ايوه صح.
1: طيب خلينا بقى، الشغف مهم وموجود، ويا ريت كل رجال الاعمال وكل العاملين في مجال الاقتصاد في مصر عندهم هذا الشغف الكبير، لان حضرتك بتقول لنا قاعده مهمه جدا، اللي يعرف تاريخه يعرف مستقبله. أيوة. لكن يتحول الى كتابه بقى، الى مهمه، اصل الكتابه دي مهمه بقى ورساله. ازاي بقى قررت ده؟ وهل لك سوابق على اعتبار صحيفه سوابق في الكتابه قبل كده، يعني سواء في العالم الجامعي او ما، يعني كتابه ادبيه او شعريه؟ كلنا كتبنا اشعار واحنا صغيرين.
0: انا بكتب لنفسي، عارف لما تبقى بتغني في الحمام محدش بيسمعك، انت بتسمع، فانا بكتب لنفسي. عندي حاجات كتيره جدا كاتبها. انا بسافر في افريقيا بقالي اكتر من 25 سنه في دول لما كنت بسافرها ما كانش فيها تليفونات، وكتبت رحلات كتيره قوي عندي، وكتبت كذا شركه دخلت فيهم وطلعنا بنجاح ونزلناهم في بورصه في لندن وعملنا شغل كبير قوي ناجح، وكتبت الكلام ده. بس الكلام ده
1: برضه لنفسك؟
0: لنفسي، لان لقيت
1: على الدنيا زحمه كمبيوتر.
0: الدنيا زحمه قوي، يعني كل واحد معدي قدام شركه بيكتب كتاب عن البيزنس، والناس عشان عايزه تعمل فلوس بتشتري كتب عن البيزنس، ولو عايز تبقى مشهور قوي تكتب لك كتاب في البيزنس، ولو انت شخص ناجح الموضوع بقى مشهور قوي. الحته بتاعتنا ديت اكتشفت ان انا لما بقعد اتكلم مع الشباب، اي حد من بعد مواليد سنه 2000، في بلاك هول، في ثقب اسود، الموضوع مش موجود. يعني انا لما اتكلم مع حد مثلا عن محمد علي، وان عمر مكرم والمعلم الجوهري كانوا من احدى اسباب تنصيب محمد علي، انت بتتكلم في حاجه ما فيش الكلام ده. انا بتكلم مع ناس عن الشده المستنصريه، ولازم نتعلم اللي حصل في الشده المستنصر، الشده اللي حصلت في الوقت المستنصر بالله، وازاي حصل بعد كده هو بدر الدين الجمالي قدر يوقف مصر على رجلها. ده تاريخ، ما ده اللي يقدر يطلعنا الفتره بتاعت 2013 ل 2015 او 2012 ل 2014، ازاي بقى كده نقدر نقف على رجلينا؟ ما تلاقيش بقى حد عارف حاجه. والاسوأ من كده ان الولاد دلوقتي يكتبوا حاجه على جوجل او على الانترنت يطلع لهم الاجابه، فهو عارف المعرفه. يعني حضرتك استاذنا كلنا وعارف،
1: تحفظ
0: علشان كنت تعمل بحث. انت كنت بتروح تقعد في مكتبه ايام وليالي بتدور على مراجع، وتفتح الكتاب لازم تقرا معظمه عشان تلاقي جزء تروح تصوره، وبعد كده تروح تعمله السايتيشن وتكتبه انت في الكتاب. البروسيس ديت بتخلي حضرتك عندك كميه معرفه كبيره.
1: صحيح.
0: للاسف التكنولوجيا خلت الولاد ما عندهمش المعرفه، فهو بالنسبه له ممكن يقول لك قول لي عن مثلا قطز، فيعرف عن قطز ثلاث اسطر،
1: يجوجل على قطز الاي اي وانتهى الموضوع،
0: انا عرفت قطز خلاص. لا، انت ما عرفتش الاحداث اللي حصلت حوالين قطز وازاي والظروف والحاجات دي كلها. فقلت انا لازم اكتب الحتة دي وتشجعت ان انا انشرها. طبعا مراتي واصحابي شجعوني قوي.
1: يعني دافعك الرئيسي انك تكتب هذا الكتاب للاجيال كي تقرا وتعرف تاريخها وتاريخ مصر. فانت واخترت من تاريخ مصر بقى المسيحيه والكنيسه
0: كبدايه.
1: لماذا هذا السؤال؟ سوف يجيب عنه كاتبنا الاستاذ هاني فكري بعد الفصل.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: اذا عدنا لدي اقوال اخرى لم نفترق يوما، هكذا يقول كاتبنا الاستاذ هاني فكري، وانا اضيف لم نفترق يوما ولا دايما. العلاقة ما بين مصر والكنيسة، حكاية عبر الزمن، ده الكتاب اللي أعتقد أنه بيقدم تاريخ يجب أن يعرفه ويقرأه ويستوعبه كل مصري. وبقول كل مصري هنا يعني بكل أطياف المصريين، المسلمين ومسيحيين، بل عكس المسلمين قبل المسيحيين. المواطنة المصرية تقتضي بحق ان احنا نقرأ تاريخنا بكافة جوانبه، زائد ان احنا كمان لما هنقرأ انا اضمن لكم فخرا شديدا بان مصر في اي دين مصر متفردة، الشعب المصري متفرد متميز، واحنا عندنا كنيسة مصرية، كنيسة عالمية وكنيسة من الكنائس الكبرى ومن الكنائس الرائدة ومن الكنائس المؤثرة التاريخية ذات الدور العميق الرهيب. فحتى في مشروعنا أو في يعني علاقتنا بالأديان، إحنا مصر من ذات تميز خطير، وهنا الكتاب بيقول لنا هذا بقوة شديدة، كتاب أستاذ هاني فكري. وخليني أبدأ من الأول، من القرن الأول الميلادي، زي ما حضرتك بادئ الرحلة التاريخية للكتاب مع مصر، بقى في اللحظة دي إحنا كنا إيه وبقينا إزاي. في القرن الأول الميلادي، ظهور المسيح، أين كانت مصر؟ كيف كانت سياسيا، اجتماعيا، ثقافيا؟ كل ده حضرتك عرضه في هذا الكتاب، ودينيا أيضا. فأحب ألقي الضوء أولا على ما ألقيت حضرتك عليه ضوءا كثيفا في بداية الكتاب.
3: ولاية رومانية، المخزن القمح للولاية للإمبراطورية الرومانية. كان لها أهميتين، أهمية اقتصادية، إن هي المكان اللي بيأكل روما، نقدر نقول
2: طبعا حاجة بتعرف الأول الاحتلالات اللي حصلت بقى ما بعد، يعني الأسرة الثلاثين والفرس
3: من أول
2: منوعة بقى تحت إيد
3: أوكتافيان. من أول أوكتافيان ده اللي هو بداية لما هربت العائلة المقدسة إلى مصر. ومصر كان شكلها عامل إزاي ساعتها؟ كانت ولاية رومانية، والهدف كله كان حاجتين، اللي هو القمح، المخزن الغلال للإمبراطورية الرومانية، والحاجة التانية كانت مدينة الإسكندرية، لأن مدينة الإسكندرية دي كانت أعظم مدينة فلسفية في العالم. مكانة مصر في الوقت دوت دولة عظيمة.
2: هو الكتاب ممكن لم نفترق يوما، مصر والكنيسة، حكاية عبر الزمن في محبة الإسكندرية. ممكن تضيف ده ببساطة.
3: لو ما كانتش اسكندرية موجودة ما كانتش المسيحية انتشرت. يعني لو كان ماري مرقس ما جاش اسكندرية، راح سمالوط، راح اسيوط، راح اي حتة تانية خالص، كانت ما كملتش 3 ايام. دخلت اسكندرية، لان اسكندرية في الوقت دوت كانت منفتحة جدا في اي حوار فلسفي، فتقعد تتكلم حتى عن الاديان، كانت كوزموبوليتن، كانت مليانة كل الأعراق موجودين، إذا كانت يهود، إذا كان يونانيين، إذا كان رومان، كله موجود وكله بتناقش وفلسفة، وكانت المسابقات مسابقات فلسفية، وما كانش الموضوع بسيط، ده كان علماء موجودين. فلما دخل ماري مرقس،
2: لا خلينا لسه وصلناش لماري مرقس، احنا لسه في مرحلة مصر وهي ولاية رومانية، عبارة مصدر قوتها عند الرومان ان احنا مخزن غلالهم، القمح والاكل بتاعهم
3: والعلم
2: بمناسبة اسكندرية، وانه عالم غني جدا. لكن خلينا اتكلم بقى في الفترة دي على مكونات الشعب وعلى ديانة الشعب المصري.
3: كان لسه بقى ديانات، ما هو الامبراطورية الرومانية كان الامبراطور بيتقدم له ذبائح وبيتقدم له قرابين، والآلهة بتاعتهم طبعا كانت الآلهة الوثنية. كان الديانة المصرية القديمة خالص ابتدت تختفي في الوقت دوت، وظهر ان كان الوثنيين هو اللي موجودين، واليهود كانوا جالية كبيرة في اسكندرية،
2: الوثنيين هنا بمعنى عبدة الأصنام اللي موجودة في الجزيرة العربية، ولا الوثنيين بمعنى
3: الوثنيين اللي هم
2: القرابين والآلهة
3: بالزبط.
2: عندهم تعدد آلهة وما إلى ذلك
3: بالظبط. فكان الموضوع منفتح وما كانش في حد عنده مشكلة في أديان أي حد. أنت بتعمل إيه بتعبد إيه، الموضوع كان منفتح جدا.
2: طيب والحضور اليهودي بقى، خصوصا حضرتك بتقول في الكتاب انه كان موجود في اسكندريه حضور يهودي قوي.
3: ده من ايام السبي. من ايام السبي لما حصل في جزء
2: بابلي.
3: في جزء كبير هرب لمصر وقعد في مصر وتكاثروا في مصر، حتى الترجمه السبعينيه اللي حصلت للكتب اليهوديه لليونانيه حصلت في الاسكندريه. فكانت الجاليه اليهوديه دي جاليه كبيره. وكان حرية الأديان متاحة في الوقت دوت، وكانت حتى مصر ما كانش ينفع أي حد من المجلس الروماني إن هو يزورها من غير ما ياخد إذن الإمبراطور الروماني، من كتر ما هي كانت مهمة جدا مش أحد بيروح. فالموضوع ده كان خطير. حوالي سنة 60 ميلادية جه مرقص مصر. ولما جه مصر
2: قبل ده بقى زيارة العائلة المقدسة،
3: ما العائلة المقدسة جات ومشي. بص بقى العائلة المقدسة الناس
2: بس
3: كلها فاكرة
2: راصد الرحلة.
3: الناس كلها جات فاكرة ان العائلة المقدسة جات، ففي بقى زلازل وحاجات حصلت بقى ما فيش حاجة حصلت. ما فيش حد حس بحاجة اصلا. ناس هربانة جات قعدت فترة ومشيت. المصارع العائلة المقدسة بالاثار
2: هربانة من ايه؟ هربانة من ايه؟
3: هيرودس قرر ان هو يقتل كل
2: ملك
3: الاطفال
2: القدس.
3: ملك اليهود في الاراضي المقدسة. قرر ان هو يقتل كل الاطفال تحت سن سنتين. فحسب العقيدة المسيحية ظهر ملاك للعذراء مريم وقال لها خدي ليوسف سوري النجار، خد الولد ويمشوا روحوا ارض مصر. فكان ان هم يروحوا ارض مصر ده كان امر الهي، انتوا هتروحوا ارض مصر لان في اوبشنز كان ممكن يروحوا اي حته ثانيه. هم لا انتوا هتروحوا ارض مصر. فاخد ستنا العذراء والطفل يسوع واتحركوا وراحوا على مصر. وطبعا القصه بقى بتاعه العائله المقدسه كلها انا ما ذكرتهاش في الكتاب لان هي فيها كتب كتيره جدا مكتوب
2: عنها. بس ذكرت يعني
3: راحوا بقى
2: جغرافية المكان بعض الأماكن يعني
3: بالضبط. راحوا ونزلوا الصعيد وراحوا أسيوط وعدوا على مسترد وكل الحاجات
2: دير المحرة قبل كده
3: كل دوت عدوا عليه وجبل
2: سينا
3: الطير
2: في بلبيس في يعني
3: وادي النطرون
2: وقعدوا
3: في وادي النطرون ورجعوا بعد كده. هو التاني بعد حوالي 3 سنين و10 شهور تقريبا أو 3 سنين و11 شهر رجعوا تاني الأراضي المقدسة وخلاص. وقعد بقى 30 سنة السيد المسيح في الأراضي المقدسة لغاية لما انتهت رسالته وابتدى الرسل ينتشروا. المعلومة اللي في ناس كتيرة ما تعرفهاش ان ماري مرقص دوت مش من الأراضي المقدسة، ده راجل من شمال أفريقيا أصلا. ويبقى قريب بطرس الرسول اللي كان من تلاميذ السيد المسيح، قريب مراته. وبيت مرقص دوت هو البيت اللي حصل فيه العشاء الرباني، آخر عشاء رباني عمله السيد المسيح قبل ما يتقبض عليه. فمرقص ده موجود جوه الحدث بس كان في الإنجيل بقى موجود باك جراوند. يعني انت التاريخ اللي يقول لك كان في واحد حامل جرة وماشي فقال له امشي ورا حامل الجرة هيوصلك للمكان اللي هنعمل فيه العشاء بتاع الفصح. حامل الجرة ده كان ماري مرقص. وبعد كده هو طلع في رحلة والآخر قرر أنه يجي مصر. لما جه مصر دخل اسكندرية هو ما كانش عارف هيعمل إيه. هو داخل مكان كله علماء فلسفة، مكان كله ناس مفكرين. فلما دخل والصندل بتاعه اتقطع وراح لإسكافي بيصلح الجزم اسمه أنانيوس وصلح، فالراجل قال له اتعور فذكر اسم ربنا فقال له أنت تعرف ربنا وابتدوا يتناقشوا. وده كان اول مسيحي في مصر بقى انانيوس ده اللي هو كان تاني اسقف بعد ماري مرقص. يعني ده اول واحد مسيحي في مصر في التاريخ كله اللي هو انانيوس. وبعد كده هو بقى الاسقف اللي بعد ماري مرقص على طول. وعمل بقى ماري مرقص قعد 7-8 سنين في اسكندرية
2: في نشر المسيحية.
3: المسيحية ليه نشرت بسرعة في اسكندرية؟ علشان تاني المدينة كانت فلسفية. يعني لو تلاحظ المسيحية ما دخلتش مصر لا بحرب ولا بسيف ولا بمناقشة، وابتدت تجاوب على حاجات ما كانتش بيجاوب عليها فلسفة، اللي هي الحاجات الوجودية. فده خلى الناس تبقى عندها قابلية للإيمان بسرعة، لغاية ما حصلت حادثة نيرون. طبعا الرسل اللي طلعوا من الأراضي المقدسة وانتشروا في أوروبا، المسيحيين كان ليهم طابع عجيب قوي زمان، مع بعض بيتقابلوا في بيوت بعض ويذكروا الأيام اللي كان فيها المسيح والعشاء السري والحاجات دي كلها. فطبعا بالنسبة للرومان ده يا جماعة سري، وافتكروهم أصلا امتداد للديانة اليهودية، لأن معظمهم جاي من يهود. إذا كان بطرس أو غيره يهود. فابتدى الموضوع كمان إن الجماعة دي ما بتقدمش ذبائح للإمبراطور. حصل اللي حصل ساعة نيرون وولع في روما، أو روما ولعت، عشان ما نقولش إن إحنا بنتهم إن هو ولع روما. يلبس الموضوع يمين ليلبس الموضوع اليمين، قال لك احنا هندي للمسيحيين ولا ليهم نفوس سياسي ولا حد،
2: جماعات سريه
3: هم جماعه سريه مع بعضهم كده اهوت، وايه هم دول. فابتدى جوه روما بس اللي يحصل الاتاك او الهجوم على المسيحيين، ما كانش هجوم منظم خالص، بس ابتدى يتنشر بره. وبين اسكندريه كانت فيها مينا كبيره وفيها الاتصال ما بينها وما بين روما سريع، ابتدى الناس تاخد الفكرة ان احنا هنهاجم على المسيحيين، وعشان كده هاجموا على ماري مرقص وقتلوه وسحلوه في اسكندرية كلها. ودي كانت نهاية ماري مرقص في مصر وبداية بقى أنانيوس. خلي بال حضرتك لغاية الوقت ده ما كانش لسه الكنيسة بقت كنيسة زي اللي عندنا النهاردة، لا، هو كان فيه ابتدى يبقى فيه تنظيم، ابتدى يبقى فيه أسقف، ابتدى يبقى فيه قساوسة، ابتدى يبقى فيه أسلوب للصلاة، لكن مش زي اللي احنا عايشين فيه النهاردة. دي بداية البذر. من اول المرحلة دي ابتدت بذرة ظهور المسيحية وطلوعها بقى في مدن تانية برا مصر.
2: بس ده برا اسكندرية ولا برا مصر؟
3: سوري، برا اسكندرية، انا اسف.
2: طيب ده لاحقوا الاضطهاد او المطاردات
3: لسه. لا كل يعني ده غير منظم.
2: غير منظم، مش قرار امبراطوري يعني.
3: كل ده غير منظم. كل ده بالراحه ماشيين كده. موجات عنف وتختفي، موجات عنف وتختفي. فضلنا ماشيين كده هوت. اللي حاولت برضو اخده في وانا بكتب، مش عايز اخد وجهه نظر المسيحيين، لان وجهه نظر المسيحيين انت لما بتقعد جوه الكنيسه كل يوم، في عندنا حاجه اسمها السنكسار. السنكسار ده بيقول لك تاريخ الكنيسه في النهارده، ايه اللي حصل، مين اتذبح النهارده، مين اتشنق النهارده، مين كنيسه ايه اللي اتهدت النهارده، وكنيسه ايه اللي اتبنت النهارده. فالتاريخ الكنسي موجود
2: في يومياته دي،
3: سنكسار دي. وبيتقري كل يوم على الشعب، يطلع ابونا يمسك الميكروفون ويقرا على الشعب
2: ده منذ نشأة الكنيسه،
3: ده من اول يوم خالص. يقعد يقول لك النهارده حصل كذا، حتى قبل ما يبقى فيه ليتروجيه، قبل ما يبقى فيه قداس ونظام وطقس كنسي، كانوا بيقعدوا يقروا،
2: كانوا مهتمين بالتاريخ وتاريخهم جدا كده.
3: جدا جدا جدا. ومهما كان في اضطهادات بتحصل، كان الهروب للأديورة. طبعا قصه الأديورة دي ده معجزه كبيره طالعه من مصر للعالم كله. بس انت لو رحت الأديورة دي، تاريخ مصر محتفظ هناك، الدي ان ايه بتاع مصر كل ما نتزنق يجري على هناك ويكتب. ويكتب حتى الكتاب بتاع ساويرس ابن المقفع، اتاخد منه نسخه كتبها الاستاذ عبد العزيز جمال الدين عن تاريخ مصر طبقا لمخطوطه البطارقه
2: لابن المقفع. عزيز جمال الدين واحد من محققي التراث الممتازين، مهتم بالتاريخ المصري، وشتغل على الجبرتي وشتغل على ساويرس ابن المقفع، عامل كتب جميلة رائعة يعني.
3: فهتلاقي حاجات كتيرة قوي مكتوب عن التاريخ في الأديورة. فأيوة، الموضوع بتاع التاريخ ده كنيسة قايمة على الموضوع التاريخ.
2: حضرتك بتقول لي أنا ما كنتش ملتزم بالتاريخ اللي مكتوب في الكنيسة.
3: لا.
2: ليه؟
3: لأن عايز الكنيسة هتبص مثلا على شخصيات زي دوكليديانوس أو الحكم الروماني من وجهة نظر المسيحيين، دبحنا وقتلنا وا وا وا وا وا وا وا. لما حصل ان العصر الروماني احنا بنتحرك بعد نيرون جه كذا حد لغايه ما وصلنا لدوكليديانوس. دوكليديانوس دوت بدايه يعني، من كتر ما هو كان العصر دموي، احنا ابتدينا التقويم الكنسي، التقويم القبطي، عصر الشهداء او سنه الشهداء من بدايه دوكليديانوس. لا حضرتك
2: ده معناه انه المسيحيه انتشرت، المسيحيين بقوا اكثر وجودا وتواجدا في مصر، منتشرين في كل جغرافية مصر، وبقوا مؤثرين على الحاكم الروماني.
3: على في الامبراطوريه عموما.
2: في الامبراطوريه
3: 12 عموما. ما كانش مرمرقس بس في مصر. كان في عندك بطرس في في روما، وكان في بولس، وكان في
2: وما كانش لسه روما تبنت المسيحيه او على الاقل سمحت بها.
3: روما ما تبنتهاش خالص دلوقتي. احنا لغايه ما نوصل لقسطنطين احنا الدنيا
2: ده المرحله بقى
3: الدنيا ماشيه صعبه جدا جدا. يعني كان المرسوم الرسمي اللي طلع من الامبراطوريه الرومانيه باضطهاد المسيحيين وقتلهم وهدم كنايسهم وابادتهم اباده عرقيه كامله دوكليديانوس. وكان بيعمل كده لانه شايف ان المسيحيين لا يدينوا بالولاء للامبراطوريه الرومانيه، لان هم بيرفضوا تقديم ذبائح وقرابين للآلهة بتاعة الإمبراطور. فأنتوا لو حصل أي حاجة أنتوا ضدي، فلازم أخلص منكم. والعقيدة بقى الموضوع، لأن أنت متبني من غير ما حد يجبرك عليه، فأنت بتروح تقول له أنا مسيحي مش هقدم. يعني أنت أنت بتروح برجلك تقول له أنا مسيحي اقتلني. فيعذبك، يجي معاك يمين يجي معاك شمال. وستات القديسة ديميانا، ضباط في الجيش مريمينة، التاريخ مصر في مصريين. أنا بس نفسي نبقى واخدين اللمحة دي. مصريين اتقدموا عشان يموتوا عشان هم مؤمنين بديانتهم ومش هغيروها عشان امبراطور روماني. مصر ما حكمتش نفسها إلا مؤخرا. يعني احنا بقالنا 2000 وشوية سنة مستعمرين من جميع أنواع الاستعمارات.
2: صحيح.
3: لغاية اخر حق يعني لغايه ما سيادة الأمير محمد نجيب مسك الحكم، ما قبله ما فيش. احنا العثمانيين
2: يعني كان على سعد زغلول بشكل ما، لكن عمليا محمد نجيب
3: لكن قبل كده هوت لا، انت ماشي تبع حتى الفتره بتاعت محمد علي، انت ماشي تبع اللي ورثته من الولايات العثمانيه. فالفتره دي كلها انت بتعافر كمصر بقى، مش كمسيحي. انت كمصري انت بتعافر في جميع الاحوال ان انت تو سيرفايف، او ان انت تعيش، ان انت بس تبقى عايش
2: تنجو.
3: ايوه بالظبط. ان انت مبقاش مشاكل.
2: لكن حصل اضطهاد للمسيحيين في مصر او للمصريين المسيحيين الى حد عصر الشهداء.
3: ده ديكلاديانوس،
2: سنوات الشهداء
3: ديكلاديانوس. كانت المرحله اللي هو
2: اتنقلت استمرت دي بقى
3: ده فتره كبيره. احنا قعدنا من اول ديكلاديانوس لغايه لا، احنا الكنيسه المصريه قعدت حتى لغايه دخول الاسلام مصر. احنا لان الكنيسه البيزنطيه يعني فتره قسطنطين،
2: احنا لسه ما اتكلمناش عن صراع الكنسي. احنا لسه بنتكلم على ضد الدين عموما.
3: لا هو هي الفتره بتاع دوكليديانوس بس. ما بعد دوكليديانوس جه قسطنطين، فقسطنطين وقف الموضوع وتبنى الديانه المسيحيه.
2: هنا بقى امتى ظهرت الكنيسه؟
3: لا، الكنيسه كانت موجوده من قبل كده.
2: امتى بقى؟
3: من ساعه انانيوس، ما هو من ساعه ماريموتوس. الكنيسه كانت موجوده، بس الكنيسه كمسيحيين وكطريقه صلاه وكتجمعات كانت موجوده،
2: انما كمبنى بطريركيه تراتوبيه
3: كان في بس
2: ومقر ده ما كانش موجود.
3: لا مش بالمنظر اللي احنا شايفينه دلوقتي ده.
2: لا نقصد حتى فيما هو قديم.
3: لا ابتدى يبقى في الموضوع دوت في وقت ماريمرقس. كان في كنيسه وناس بتصلي بس مش بالمناظر اللي عندنا، مش من المباني اللي عندنا دلوقتي. يعني التجمعات في مكان كانت كنيسه. الكنيسة كلمة كنيسة ان انت الناس بتتجمع في بيت ربنا. فمهما الناس اتجمعت في اي مكان هو بقى كنيسة. بيت ربنا بقى كنيسة. ولكن الليتروجية ابتدت بعد كذا سنة من ماريمرقس، اللي هو هنصلي كذا، والقداس ماشي ازاي، والكنيسة شكلها عامل ازاي.
2: ولما كانت حاجة خاصة بطقوس مصرية للمسيحية، ولا ده كان موجود هو نفسه في روما، موجود في انطاكيا، موجود
3: لغاية سنة 450 كله زي بعض. بس كانت المسيحيين في مصر كانوا واخدين الطابع المسيحي، لان المصري
2: 450 ده مجمع القدونية ولا مجمع
3: القدونية
2: لقية 325
3: 325.
2: طيب خلينا بقى اللي احنا فيه دلوقتي، في مرحلة فيها اضطهاد ومطاردة وتعذيب، ثم صمود شديد وقوي بتتبني بيه المسيحية في مصر. لكن بعد كده روما نفسها بقى بتتغير، ومن ثم تتغير مصر. طب حصل ايه بعدها؟ هنشوف مع كاتبنا الأستاذ هاني فكري بعد الفصل.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
2: الخصيصة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم اف ام تي في.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عادية.

0: facebook.com/nujumfm.
1: انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: اذا عدنا لدي اقوال اخرى. لم نفترق يوما ولا ابدا. كتاب الكاتب الاستاذ هاني فكري اللي بيعرض فيه تاريخ المسيحيه في مصر وتاريخ الكنيسه والدوله المصريه، وإلى أي حد هذا العنوان يعبر بقوة وبعمق عن أن لم نفترق أبدا، يعني وكأنه إحنا توأم، وكأننا مش توأم، إحنا واحد يعني. ومن وده نوع مهم جدا من الكتابة التاريخية بيقدمه الأستاذ هاني فكري في هذا الكتاب، هو المزج ما بين التاريخ وما بين رسائله للواقع وللمستقبل كذلك. والكتاب ما زلت أقول أنه مكتوب بدرجة كبيرة من التشويق ومن السلاسة، والتاريخ نفسه تاريخ درامي مليء بالإثارة، والإثارة لما بتكتب بشكل سلس وبشكل رشيق توصل على طول معانيها وتوصل على طول يعني رسائلها. وكنا بنتكلم عن القرن الأول للميلاد في موقف مصر وحالة مصر، ثم دخول المسيحية إلى مصر، ثم التطور بقى الكبير مع الاضطهاد والتعذيب اللي لاحق المسيحيين المصريين، ثم اللحظة التي يرفع فيها هذا الاضطهاد من روما.
3: أيوة
2: احنا لسه ولاية رومانية
3: اختفى بقى دقلديانوس مات وابتدت الصراع ما بين الأربعة الكبار عشان مين هياخد الحكم، وابتدى قسطنطين دخل في معارك معاهم. وطبعا في قصه
2: دقلديانوس ده المتوكل بتاعنا على فكره بعد شويه.
3: هو في كام عصر
2: يعني
3: موضوع كبير. ف انا بس عايز اوضح ان انا مش بتكلم على ان الكنيسه بقى مضطهده، انا عايز اشرح قد ايه الكنيسه المصريه، المصريين، الكنيسه المصريه قدرت تصمد وتنجو لغايه النهارده بكل
2: من اضطهادات تاريخية كثيرة عنيفة لاحقتها بشكل
3: حتى من الكنائس التانية. جه قسطنطين وطلع قرار ان هو هيتبنى الديانة المسيحية ديانة الامبراطورية، ومرة واحدة الكنيسة اتبرجلت اصلا. هي بقى لها 300 سنة تحت الارض وبيجروا وبيتمسكوا وبيتقبض عليهم وبيتقتلوا، ومرة واحدة اتحطوا قدامهم كشاف يلا نصلي. فانت متخيل طبعا الموضوع قلب مره واحده. فابتدى يبقى فيه لخبطه. تاني حاجه كانت الكنيسه اسكندريه هي المناره طالع منها اسماء مخيفه، العلامه اوريجانوس، اسامي كبيره كليماندوس السكندري، حاجات كل واحد فيهم يقوم 20-30 جامعه. وكان فيها حوارات وحاجات لاهوتيه، كنيسه مدرسه اسكندريه اللاهوتيه هي المناره اللي طلعت المسيحيه في العالم كله. موضوع مخيف يا استاذ ابراهيم الموضوع دوت، مش اي كلام في التاريخ بتاعنا. مادي اسكندريه دي اثرت على الـ الـ الـ الـ الـ المسيحيه في العالم كله. طبعا لما حصل الكلام ده كله في انطاكيا قال لك لا، احنا المركز، المنطقة بتاعتنا، فإحنا المركز. وابتدت تظهر
2: وكان بنى قسطنطينية كمان.
3: ابتدت بقى تظهر كمان لو دخلت في التاريخ قوي قصة أريوس والبدعة بتاعت أريوس. وأريوس كان مسيطر، أريوس ده مش واحد ماشي في الشارع قال كلمتين،
2: لا فضل له دور
3: مسيطر على الإمبراطور
2: وحاجة.
3: طبعا وسياسي وكنايس وبطاركة يعني المجامع المسكونية الثلاثة أو الأربعة اللي حصلوا في كتب مجلدات كبيره جدا بتتكلم عليهم وبتتكلم مثلا عن
2: هو هنا الخلاف حول طبيعه المسيح زي ما حضرتك شرحت لنا في الكتاب، لكن مصر كان لها وجهه نظر مختلفه واصرت عليها وعانت من اجلها معاناه اضطهاد اخر من قلب الكنيسه، من قلب المسيحيه نفسها.
3: 200 سنه
2: 200 سنه
3: 200 سنه الكنيسه البيزنطيه مضطهده الكنيسه المصريه من اول قسطنطين. انا عايز اقولك على معلومة، القصص الشعبية المسيحية بتعتبر قسطنطين قديس. انا ما باخدش وجهة نظر حد، بس حتى حاجة لو تلاحظ في الكتاب محايد جدا. انا بقولك اللي حصل، انت تقرر قديس او مش قديس. قسطنطين نفى الانبا اثناسيوس. الانبا اثناسيوس دوت ده واضع قانون الايمان المسيحي اللي بنقوله في الكنيسة كل يوم. ده اللي ما قبله حاجة وما بعد أثناسيوس حاجة تانية خالص. أثناسيوس ده أسطورة من أساطير الديانة المسيحية والعقيدة المسيحية.
2: بس حاجة قلت لنا قسطنطين نفسه ما تعمدش إلا قبل الوفاة.
3: ده لأن كان في مفهوم أن أنت لما تتعمد هيتمحي كل خطاياك.
2: فكان بيأجل.
3: فقال لك يعني. أنا استنى قبل الموت بدقيقتين أتعمد يبقى أنا دخلت نظيف. فده كان التفكير.
2: هو كان مسيح. كان تبنى المسيحية.
3: بس هو ده برضو يدينا كتاريخ بقى نتعلم إيه. أي خلط سياسة بالدين روحنا في داهية. لأن الإمبراطور حاول يتدخل في الدين كسياسة. اتعكت منهم كلهم
2: عشان كده عمل المجمعات دي بقى.
3: عمل بقى الكلام ده وقال
2: مجامع
3: احنا
2: دي.
3: احنا نعمل بقى
2: وقعدوا مع بعض واختاروا لنا فكره واحده نطبق عليه
3: وبعد كده
2: وين نفرضها.
3: وبعد كده هو خلصنا من اريوس وخلصنا من الحاجات دي كلها وجي نسطور ببدعه جديده ودخل البابا كرولوس عمود الدين والانبا اثناسيوس. طبعا اتنفى 5 مرات الانبا اثناسيوس، مره في عهد قسطنطين و4 مرات في عهد ابنه ولا ولاده. وبعد كده جه كيرلس عمود الدين، ده بدايه برده بدايه كبيره في اسكندرية. لأن احنا برضو كان بقى انت ضدك وثنيين وضدك بيزنطيين وانت بتحاول توقف ديانتك بالسيستم بتاعها الجديد. فكان في حاجات في التاريخ المسيحيين بيتغاضوا عنها وما بتتكتبش، الحتة دي كانت حتة عجيبة قوي يعني. دي حتة عايزة مجلدات تتكتب في الفترة دي بس في اسكندرية. كان ايه اللي بيحصل؟
2: كان في لبش.
3: ويقول لك مين اللي قتل الفيلسوف هيباتا او مين عمل كذا. فالموضوع برضو يتاخد فيه دراما كبيره جدا تقعد تدرس فيه. لغايه لما ابتدى الكنيسه البيزنطيه تعين بطاركه في مصر، فبقى عندك 2 بطاركه، بطرك مصري للكنيسه القبطيه، لان احنا رفضنا في مجمع خلقودنيه، ما رفضنا قلنا احنا مش معاكم اكش تولع، احنا مش هنكمل الكلام ده، احنا مش هنبيع عقيدتنا عشان خاطر الامبراطور يقول لك انا عايز اتفقوا على راي واحد. مش هنتفق على راي واحد، هو راينا. احنا مدرسه لاهوتيه، عندنا علماء وبندرس بحجج بكلام ما ينفعش نغيره. لغايه فضلنا ماشيين بالكلام ده كله، وتروح بقى تروح علينا امبراطوريات وتيجي امبراطوريات، وجوم الفرس ومشي البيزنطيين ورجع البيزنطيين ودخل هيركل وحط قيرس المقوقس قيرس السكندري
2: اللي المصادر العربيه بتقول عليه المقوقس.
3: وهرب الانبا. طبعا كانت البطاركه بيهربوا، لان البطاركه مش بيهربوا
2: هنا خلص. بقى بيطلع اسمين مهمين جدا بقى، قيرس اللي بيتسميه المقوقس في المصادر العربيه والانبا بنيامين. وهنا مرحله جديده بقى، لانه بعد شويه العرب جاي لك.
3: دي المرحله اللي بيختلف عليها كل واحد ماشي في الشارع بيقول عليها قصته
2: فعلا. وانت هنا عرض لنا الحقيقه يعني قصه محايده جدا.
3: في اللي يقول لك بنيامين خاين، وفي يقول لك بنيامين كان مش حاسبها.
2: بس انا ما عرفتش قصتك، انا عرفت قصصهم.
3: ايوه،
2: انما رايك انت ما كانش موجود في الكتاب.
3: لا ما بقولش
2: ملتزم بحياد صارم
3: عشان
2: جدا.
3: كل واحد يقول رايه. ما هو انا مش
2: يعني
3: أنا
2: اللي يقول ده مش بزنس مان يا جماعه، اللي كاتب ده دبلوماسي.
3: ربنا يخليك يا استاذ ابراهيم، انا من كتر ما انت بتتكلم عليا كلام كويس انا بقيت انا يعني ربنا
2: لا بجد، لانه العرض هنا عرض يعني امين جدا، بحيث انه ما في موقف الكاتب ورا الكواليس، انما على المسرح انت واخد كل المعلومات وعليك انت ان تحكم. الاسمين دول مهمين بقى مرحله اخرى، لانه بعد كده مرحله دخول مصر بقى او عالم الوجود العربي، الاحتلال العربي، الغزو العربي اللي انت عايز تقوله يعني. ففي اللحظه دي في مسار جديد، مسار بدا بالاسمين دول، مقوقس قيرس يعني وبنيامين، الأب بنيامين. بعد الفاصل نكمل بإذن الله.

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
1: الساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيف. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش، انا سايق.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الرابعة عصرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: مجلس الوزراء يوافق على قرارات تتعلق بالتعليم العالي والجامعات الدولية والاستثمارات الصناعية والحلول الضريبية.
2: وزير الكهرباء يستعرض القدرات الحالية والمخططة من الطاقات المتجددة.
1: وزير التخطيط يستعرض ملامح التقرير الوطني الطوعي الرابع لمصر عام 2026.
2: جامعة الدول العربية تعلن أن إسرائيل رفضت زيارة الأمين العام نبيل فهمي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
1: سفير سويسرا يبحث فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
2: وفد من وزارة البلديات والإسكان السعودية يزور مدينة العلمين الجديدة لبحث أوجه التعاون.
1: تراجع مؤشرات البورصة المصرية عند الإغلاق مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار.
2: هيئة سلامة الغذاء والأكاديمية الوطنية للتدريب تبحثان تعاون في إعداد برامج تدريبية متخصصة وبناء القيادات المؤسسية.
1: مصر تتسلم رئاسة المنتدى العالمي لمجتمع المعلومات 2026 بجنيف.
2: البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي ل 55 مليار دولار نهاية يونيو الماضي.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM على كيفك.

0: مع لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: إذن عدنا، لدي أقوال أخرى. لازلنا مع هذا الكتاب الذي يعرض تاريخ مصر من خلال تاريخ المسيحية والكنيسة في مصر، عنوان لم نفترق يوما، وأضيف ولذلت ولن نفترق أبدا. كتبنا الأستاذ هاني فكري، ومشينا معاه مرحلة نشأة المسيحية في مصر وظهورها وانتشارها، ثم اضطهادها وتعذيب أبنائها، ثم الوصول إلى بقى لحظة بنيامين قيرس. احكي لنا يا فندم.
2: طبعا قيرس السكندري كان متعين من الكنيسة البيزنطية، وجي وكان طبعا زي ما حضرتك كتبت في كتاب بتاعك التفاصيل بتاعت المرحلة ديت. والأنبا بنيامين، الأنبا بنيامين كان هربان، والهروب مش جبن قد ما هو لو مات او حصل له حاجه انتهت القصه بتاعه المسيحيين المصريين.
1: وان بنيامين بقى اللي هو البريتيارك المصري، أيوه، اللي هو الكنيسه المصريه، قيرس ده بقى مندوب البيزنطيين وبمذهب البيزنطيين، ومحاوله فرض هذا المذهب على الشعب المصري اللي رفضوا تماما واصر على دينه وعلى مذهبه، فعانى من اضطهاد شديد ومطارده للبطيارك بنيامين اللي أكثر من 10 سنين أظن مزبوط في أديرة مصر. هنا بقى الأديرة، كمان دور الأديرة.
2: الأديرة من قبل كده بشوية، الأديرة ظهرت من قبل كده من الأنبا أنطونيوس والأنبا بخوميوس في الصحراء في وادي النطرون. ودي على فكرة الرهبانة المصرية بداية الرهبانة في العالم كله. يعني كل رهبان العالم كله اتعلموا من الرهبانة المصرية، وكان كل لما الدنيا تسود على المسيحيين في مصر يجروا على الأديرة، فهتلاقي المخطوطات في الأديرة والكتب عن التاريخ والحاجات دي برضو ثمينة ومليانة كلام كبير قوي. وبنيامين كان هربان، ولو بصينا بقى بره، عملنا زوم اوت كده هوت بره الصورة من بعيد، كان في الفرس لسه طالعين، كانت الامبراطورية البيزنطية منهكة جدا، كان العرب ابتدوا ينتشروا، وكان ابتدى دخول العرب لمصر. تسميه فتح، تسميه غزو، انت وملتك سميه اللي تسميه، احنا مش بنتناقش هنسميه ايه. المهم جم العرب مصر، عملوا الحصار بتاع حصن بابليون، انتصروا، عدوا، البابا بنيامين باع لهم مصر، خان المصريين، قال دول كام 4-5 آلاف واحد هياخدوا شويه فلوس ويمشوا، هيقعدوا ياخدوا شويه قمح ويتوكلوا على الله، اي حاجة هتحصل لنا احسن من اللي بقالنا 200 سنة ولادي بيتقتلوا كل يوم. قعد مع عمرو بن العاص، عمرو بن العاص قال له مش هنقتلكوا، هندفعكوا فلوس، يبقى دفع الفلوس احسن من الدم، العيال كل يوم بتتقتل. ايه القصة اللي حصلت؟ كل واحد يرويها من وجهة نظر.
1: استاذ هاني فكري بيعرض وجهات نظر متعددة في محاولة تفسير تعاون البابا بنيامين مع العرب على في مواجهة البيزنطيين، وكلها مبررات تمضي في التاريخ بمنطقها وبوجهة نظرها. وأستاذ هاني بيقول اللي عايز يقتنع بأي من وجهات النظر دي هو حر. يعني
2: المراجع كلها مكتوبة في آخر الكتاب، واللي عنده مراجع زيادة يبعت لنا. وكل وجهات النظر لا تفسد في إن في حقيقة حصلت، إن العرب دخلوا مصر، دخلوا غزاة، دخلوا فاتحين، دخلوا زي ما دخلوا، المهم إن هم دخلوا مصر. ورجع بنيامين مسك بقى، بقت الكنيسة القبطية رجعت.
1: وطبعا الثابت في المصادر العربية والإسلامية أن مصر فتحت صلحا، ومن ثم ده يؤكد لك أن بنيامين سلمها.
2: ده مليون في المية صح.
1: ليه؟ لأنه في فرق في الجزية والأمور الخاصة بقى بما يترتب على الفتح صلحا ولا الفتح احتلالا وغزوا، بيبان بقى هنا في الأعباء اللي بتقع على الشعوب المغلوبة. فما وهو واضح ومكتوب ومدون ومسجل انه صلحا، معناه انه ما حصلش حرب ولا حصل ضرب،
2: ما حصلش. ما حصلش. واللي اهم من ده كله،
1: والمواجهات كلها كانت ما بين العرب والبيزنطيين، مش العرب والمصريين اصلا.
2: هو للاسف ان مصر كانت مفعول بيه.

0: معظم الوقت.
1: اه
0: هي لا ليها ناقة ولا جمل، هي قاعدة تزرع قمح، ياخدوا القمح يمسكها بيزنطيني، يمسكها فرس، يمسكها عربي، يمسكها رومان، اللي بيمسكها يمسكها، المهم انها فيها قمح ويودوا لهم القمح.
1: اه
0: فيبقى والمصريين الاسكندرية
1: اه
0: كانت حاجة، وبقيت مصر حاجة تانية.
1: اه
0: بقيت مصر فلاحين عندهم مشاكل جامدة جدا مع الضرايب، مشاكلهم مخيفة مع الأعباء المادية اللي عليهم، وبالبلدي كده مكفيين على وشهم طول النهار من الهم اللي راكبهم، لا هم علماء ولا فلاسفة، قاعدين بيزرعوا في الأرض يتاخد الفلوس يأكلوهم. الموضوع كان صعب جدا، يعني احنا برضو لازم نبقى
1: بس هم في الوقت اللي هم مكفيين على وشهم في الأرض بقوا أساتذة في الفلاحة وفي
0: طبعا
1: الزراعة وفي الطقس وفي الري،
0: كل حاجة.
1: وعملوا لنا الشهور القبطية التي لا تخيب أبدا، يعني شيء فذ يعني،
0: جدا
1: وهندسة الري وكل يعني ما كان صحيح ما كانوش بقى مثقفين وفلاسفة على الطريقة الإسكندرانية، لكن كانوا معمرين لأوطانهم وبلادهم وزراع لخير بلدهم يعني.
0: لو تلاحظ ان الجيش المصري بعد الفراعنه اختفى،
1: طبعا
0: مفيش
1: انتهى، مفيش جيش مصري.
0: جيش مصري. ودي
1: فين 1822
0: ايوه
1: يخش ضباط مصريين او عساكر مصريين
0: صح
1: في جيش محمد علي،
0: صح
1: حتى مش في نشأة الجيش، ده
0: مظبوط
1: ما بعد نشأة الجيش ب6 سنين.
0: مظبوط.
1: اه
0: وده اللي يثبت لحضرتك برضو ما هي اهميه وجود قوات تحمي البلاد من اي حاجه تانية.
1: طبعا
0: عشان كده احنا قعدنا مفعول بيه فتره كبيره جدا جدا، لغايه لما بقى عمرو بن العاص وعمر بن الخطاب. الفتره دي اللي قبل الامويين دي فتره لازدهار الكنيسه سلميا، فتره ما فيهاش مشاكل، بتدفعوا جزيه، وكان موضوع الجزيه كان بالعقل، لان بعد كده اتقلب موضوع الجزيه كان بيردن، او كان في عصور ما بعد كده هوت
1: يعني بدأ مع عبد الله بن ابي صرح بشويه،
0: شديده
1: كان
0: شويه،
1: في
0: لكن
1: فتره
0: في الاول كان
1: عثمان
0: الموضوع
1: ثم
0: سهل. بدايه الامويين بقى ابتدت الماساه تحصل سياسيا.
1: هو مع رحيل عمرو بن العاص، لان عمرو بن العاص رجع تاني يحكم مصر وبعدين وفاه، فاصبح بقى الامويون هم الحكام.
0: بس تيجي الامويين يبتدي بقى مرحله، انا برضو عايز اقول نقطه صغيره، ان دخول العرب مصر حاجه والمصريين حاجة تانية، دخول الإسلام مصر حاجة والمصريين المسلمين حاجة تانية. اللغة القبطية قعدت موجودة في مصر مئات السنين بعد دخول الإسلام، وزي
1: قعدت لغة الشارع ولغة المكاتبات ولغة الحسابات، بل وعملات
0: كل حاجة،
1: والعملات كمان.
0: كل حاجة، كل حاجة، لغاية عبد الملك ابن مروان
1: صحيح.
0: لما قال لك أنا هعرب. برضو في الكتاب أنا واخد الموضوع من وجهة نظر إيه، أنا راجل ما بكلمش قبطي وانا حاكم المنطقه ديت، ما ينفعش تتكلموا لغه انا ما اعرفهاش، كانك كده مصري رايح تشتغل في انجلترا كلهم بيتكلموا انجليزي وانت مدير الشركه انت مش فاهم حاجه، فبكره الصبح قال لي هيتكلم يتكلم عربي، غير كده مع السلامه. لما حصل كده هوت الاقباط فقدوا المناصب بتاعتهم كلها، الاقباط كانوا هم اللي ماسكين الدواوين والحاجات المناصب المهمه، لان مش عشان خاطر هم اقباط، مش عشان خاطر مسيحيين، هم اقباط مصريين
1: عشان هم ابناء البلد،
0: هم
1: محتاجين
0: بقى
1: كام
0: لهم
1: الف
0: طول
1: يعني
0: عمره،
1: اللي جوهم.
0: ايوه طول عمره عايش. فلما ابتدى يحصل التعريب ابتدى الاقباط يبتدي ابتدى يحصل بقى التمييز في الفتره دي، ابتدت المعاناه بتاعت مسيحيين مصر مع السياسات الدول، مش هنقول الاسلاميه، العربيه في الفتره دي، الامويين، وبعدها جم الفاطميين، وبعدهم جم المماليك، وبعدهم
1: الامويين، بعدهم العباسيين،
0: نفضل
1: ومرحله
0: ماشيين
1: ما
0: ماشيين
1: ماشي.
0: ماشيين ماشيين،
1: بس
0: بس
1: يبدو
0: في
1: ان
0: بقى
1: في
0: ابس اند داونز، في حاجات طالعه وحاجات نازله.
1: انت هنا بقى توقفت عند حكايه طالعه وحاجات نازله، توقفت عند المماليك باسئله كثيره، لان يبدو ان المماليك شفنا معاهم عصر صعب خالص، لكن كمان
0: اسود عصر.
1: قبلها في الفاطميين كانت الدنيا ماشيه كويس ما عدا الحاكم بامر الله. ايه الحاجات اللي كانت الجامعه ما بين يعني التصرفات والسياسات اللي اتخذت ضد سواء المسيحيين، او كيف تصرفت الكنيسه مع مثل هذه الانواع بقى من التمييزات والاضطهادات؟
0: بص حضرتك، الفاطميين دول مصر كان فيها سنه وكان فيها مسيحيين وكان فيها يهود، هم جايين شيعه. فدخولهم كان حلهم الوحيد ان هم يندمجوا
1: يسمحوا بكل ده،
0: يبقى ما احنا موجودين، مش هاجي اقول لكم دين جديد. عشان كده نجحوا،
1: حصل تسامح، اكبر درجه تسامح ديني.
0: كان الموضوع ويحتفلوا بالاعياد القبطيه ويحتفلوا كل حاجه، وكان وزراء وزراء يهود ايام المعز بدين الله، والمشكله اللي حصلت مع الاقباط ساعتها كان السبب بتاعها وزير يهودي، وزير كبير عند المعز بدين الله. فكان الموضوع في تسامح، صلوا واعملوا تعملوه وهنحتفل معاك وكل، بس احنا بندور البلد تمام. لغايه لما جه الحاكم بامر الله والدنيا سودت خالص،
1: بس على الكل بصراحه.
0: انا اعتقد كمان الحاكم بامر الله هو سبب الغزوات الصليبيه، لما هد كنيسه القيامه ده كان ليه اثر مخيف في العالم كله. وكانت المشكله مش في ان هو متشدد قد ما هو غير متنبأ بيه، زي حد موجود دلوقتي في العالم
1: ترامباوي النزعة يعني.
0: ايوه، يصحى الصبح احنا مش هناكل ملوخيه، واحنا ما فيش صلاه، والشغل بالليل، الناس تنام الصبح، والستات يعني هو ظلم الستات زي ما ظلم المسيحيين.
1: ست سنين لا توجد امراه تمشي في شارع،
0: انت متخيل؟ ده بطل يعملوا لهم جزم عشان ما يطلعوهمش،
1: وعملوا لهم حاجات كده اللي هي زي السبق السبت، لا عمل حاجة خشبة طويلة جدا تنتهي بما يشبه الدورة عشان يتحط فيه حاجة في الشباك.
0: أيوة.
1: يعني ما يتشافش حتى التاجر ولا حاجة.
0: كان معجزة. كان معجزة. يعني أنا الحاجة مرة ده يحتاج كتب كتب كتب تتحكي عنه، كتب نفسية تتحكي عنه.
1: بس هو المعجزة الأكبر أنه مع اختفائه تحول إلى ديانة. يعني أيوة. دروز يعتقدون فيه. فده برضو من معجزات مصر.
0: ايوه طبعا. في ناس كتيره ما تعرفش
1: الدراما المصريه يعني.
0: في ناس كتيره ما تعرفش ان الطائفه الدرزيه سببها كان الحاكم بامر الله، ولغايه النهارده مستنيين ويرجع من غيبته يعني. فمصر كبيره
1: قوي. احترامنا طبعا لكل العقائد والمذاهب، ده يعني طبعًا. كل احنا بنحترم الجميع طبعًا. يعني
0: وبعد الحاكم بامر الله ابتدى بقى الموضوع يرجع تاني بهدوء مع الفاطميين ويكمل بهدوء. واعتقد اسوأ، لو ما كان اسوأ عصر قابل اقباط مصر من منذ بداية المسيحية بعد دقلديانوس هو عصر المماليك. ده مش اكستريم، ده مش مبالغة.
1: عصر المماليك ده 250 سنة بالمناسبة، مش
0: وبرضو طالع ونازل،
1: مش كام سنة
0: طالع ونازل. وطبعا في فترة في العباسيين المأمون والمذبحة بتاعت البشمورين البشمورين ما كانتش مسيحيين بس على فكرة، كان مسيحيين ومسلمين والموضوع كان صعب جدا.
1: كانت ثورة البشمورية طبعا، واللي عايز يرجع للثورة دي ممكن يرجع لكتاب لرواية من جزئين للكاتبة الرائعة الأستاذ سلوى بكر البشموري، لأنه ده برضو قصة من قصص مصر المهمة اللي خلت المأمون بنفسه، الخليفة العباسي بنفسه يجي من بغداد علشان خاطر يقف ضد هذا المد الثوري الكبير، ويقدر يعني يواجه ثورة المصريين. والحقيقة واستجاب لكثير جدا من المطالب اللي كانت مظالم للمصريين، زي ما برضو كان يعني تعامل بقسوة شديدة مع أطراف هذه الثورة، لكن هي استمرت سنوات ولم تكن قاصرة فقط على المسيحيين كما أشار أستاذ هاني فكري، كان فيها جموع كبيرة من المسلمين أيضا.
0: لمحة سريعة جدا جدا، الدولة الأيوبية صلاح الدين جه أو الدولة الأيوبية جت مش عايزة مشاكل داخلية، أنا مركزة بره،
1: ده قبل المماليك الكلام.
0: فإحنا إحنا هنخلي الدنيا تمام، مش هنعمل أي مشاكل داخليا، نعمله تعملوه، اللي يصلي يصلي، اللي يعمل يعمل، اللي يبني كنيسة ما يبنيش كنيسة، المهم بره نبقى فيها على رجلينا. فده برضو درس يوريك
1: صحيح. بس هو صلاح الدين كان أشد ضراوة مع الشيعة، إنما ما كانش مع المسيحيين. أيوة واليهود.
0: أيوة طبعًا.
1: تحديدا حتى مع اليهود كان متسامح جدا يعني طبعًا. فخلينا نقول إنه التاريخ الصعب والضاغط كان موجود في عصر المماليك.
0: أيوة.
1: إيه أسبابه بقى؟ ليه المماليك تحديدا؟ هل لأنهم ما كانوش مسلمين أصلا، ودول ناس عبيد إحنا جايبينهم من أبخازيا وجايبينهم من بخارة وغيرها يعني، وغيرها من آسيا الوسطى ومن أوساط أوروبا وحاجات، وعشان كده نوع من أنواع يعني محاولة تقديم أنفسهم أنهم مسلمين ويدافعون عن الإسلام فيبان بتعصب وتطرف واضطهاد؟ هل ده مبرر قائم؟ هل لأنهم كانوا في صراع مع الفرنجة ومع الصليبيين فاعتبروا أنه المسيحيين يبقى أي مسيحيين في الدنيا نحطهم في خانة الأعداء يعني؟ هل وانت بتدور في هذا الكتاب تاريخيا عن أسباب هذه المعاناة مع المماليك، كان هناك شيء لمسته بيدك؟
0: عدم استقرار الحكم هو أكبر مشكلة قابلت الكنيسة في عصر المماليك. لأن كل واحد هو المماليك كانوا يصحوا الصبح واحد بيقتل التاني فيمسك الحكم. اللي يلحق يقعد على الكرسي هو بقى ماسك الحكم. الفترة ديت فترة تقلبات عنيفة. كل الأسباب اللي سيادتك قلتها سليمة 100%. ونزود عليها حاجات تانية إن كان في ناس منهم بتيجي بأفكار متطرفة جدا وأفكار عجيبة، يعني حاجات ما غريبة جدا. فترة المماليك كانت على قد ما هي فترة ثرية جدا كتاريخ، لكنها فترة متقلبة بعنف، بعنف جامد جدا على
1: أهل البلد الأصلي.
0: كان الموضوع في دم كتير،
1: في دم، في تمييز ملابس ممنوع، ايه ملابس ومطلوب ايه،
0: عارف، عظمة زرقاء. الحاجات دي كلها ظهرت في الفترة دي. تلبس صليب تقيل حديد، تلبس لبس اصفر، تلبس زنار، تلبس كذا، تعمل كذا، ممنوع تركب حمار، ممنوع تمشي، لازم تمشي في جانب الطريق دوت، ما تمشيش في الجانب دوت. كان التمييز بقرارات، بمراسيم، ان غير المسلم يحصل فيه كذا كذا كذا كذا. فكان الموضوع صعب جدا. فترة المماليك كانت فترة سوداء للمسيحيين في تاريخ مصر.
1: هنا بقى السؤال، مع تطور الحقب الزمنية والحكام والعصور، الكنيسة هنا بقى شكلها ايه، سياستها ايه، بتتصرف ازاي، ازاي الأديرة كانت حل من الحلول المهمة أمام كل هذه الظروف المتغيرة والمتقلبة. العناصر دي كلها يجاوب عنها أستاذ هاني فكري بعد الفصل.
2: مصر ايه مصر دي؟ يعني ايه مصر؟ وروحوا لها منين مصر دي؟
3: فين مصر دي؟
2: مصر يا سلام على مصر.

عشة جنب نيلها تسوى ألف قصر، ما تلاقيش مثالها ست كل عصر. عشة جنب نيلها تسوى ألف قصر، ولا وردة بلدي فيها عطر مصر، ولا سحر مصر، ولا جو مصر، ولا ده شكمل وش حصر.

0: فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول. نعيشها ايه ايه فريش، والجو ايه ايه فريش، يا تكييف فريش يا معلش.
1: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
2: فكر شاندو، سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
3: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام، على كيفك.
4: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
3: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
5: يا حبيبتي ذاكري.

0: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
1: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ام بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
3: ايه ده، احنا رايحين على فيلم شغال نجومه فيلم
4: بالياباني ابيكي شيوان بالمصري معاك في السكه.

أوبا وهدى الكلام بسمع أكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك أعرف

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأسي.

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: اذن وصلنا لمحطتنا الاخيره في حلقه اليوم. لدي اقوال اخرى. لم نفترق ابدا ولن نفترق ابدا. مصر والكنيسة، حكاية عبر الزمن لكاتبنا الأستاذ هاني فكري، اللي بيعرض فيه تاريخ المسيحية والكنيسة المصرية منذ النشأة وحتى الآن، في كتاب أعتقد أنه واحد من الكتب النادرة المشوقة المثيرة اللي فيها تاريخ ممزوج بإنسانية شديدة وبتشويق شديد، يمكن لأي قارئ من أي يعني شريحة عمرية يقراه ويستمتع به ويتعلم تاريخ مصر. لأن الموضوع الأعلى بروزا في هذا الكتاب هو كيف هي مصر، يعني كيف هي مصر تملك التاريخ وتصنعه وتعيشه، ومن النموذج الكبير فيها هو المسيحية والكنيسة. وكنا وصلنا في نقاشاتنا حتى النقطة اللي فيها مرحلة المماليك وقد ايه المسيحيين المصريين عانوا معاناة كبيرة، وجزء كبير قوي من تعصب المماليك كان من يعني من مظاهر هذه المرحلة. لكن اللحظة دي اللي خلتني بسأل حضرتك، طيب ماذا كانت الكنيسة تفعل؟ ماذا كانت سياسة الكنيسة أمام هذه الإجراءات والسياسات والتقلبات في عصر المماليك وفي غيرها من العصور السابقة؟ أيضا كيف كانت الأديرة والرهبان وحالة المواجهة والمقاومة المسيحية المصرية لهذه الاضطهادات والتمييزات كيف كانت تتم؟
3: حاجتين. أول حاجة الأديورة عشان في الصحراء، فكانت دايما وسيلة الهروب للناس والتعبد والتوثيق، يكتبوا ويسجلوا ويقعدوا، وكانوا حتى بيهجموا على الأديورة وكانوا بيهدوا أديورة. وفي أديورة في مصر تاريخ كبير حصل عليه هجوم، عشان كده حتى الأديورة لما تخش تلاقي فيها حصون، تلاقي فيه مبنى ليه جسر، كان الرهبان يطلعوا يجروا على الجسر يعدوا للمبنى، والمبنى دوت مهيئ ان هم يعيشوا جواه فتره ويروحوا رافعين الجسر ومفيش ابواب ولا نوافذ من تحت، مدخله الوحيد الجسر من فوق فما تعرفش تخش. فحتى الرهبان في الأديورة كانوا بيدوروا على النجاه، هو اتس سيرفايفل جيم،
2: لعبه نجاه
3: ازاي هعيش. حتى الكنيسه، انا مش عايز اقول تجارب شخصيه، ولكن لغايه التسعينات احنا عشان كنا نبني مبنى خدمات او نصلح تواليت في كنيسه كان الامن بيقبض علينا احنا كشباب صغيرين عندنا 20 سنه.
2: ده عشان خط الهميوني العثماني القديم،
3: بيتوارث.
2: الاوضاع دي اتغيرت تماما دلوقتي،
3: احنا دلوقتي في دنيا تانية خالص بسبب القوانين. طول ما في قانون يا استاذ ابراهيم ونحترم القانون الدنيا ماشيه تمام. ما فيش قانون، ما تقدرش تبقى ما عندك قانون للكباريهات وما عندكش قانون لادوار العباده. يعني الناس ما عندهاش مشكله يبقى في خماره، بس في مشكله يبقى في دور عباده مثلا. فكانت الفتره ديت الكنيسه بتحاول تنجو، فتلاقي البطرك اللي موجود هو كل هدفه ان هو يعدي المرحله دي، تعدي
2: النجاه والاستقرار والاستمرار،
3: نعدي بس الدنيا تعدي، نفضل هو في الاخر خالص. الكنيسه عمرها ما سيطرت او ما حكمتش. هي الكنيسه عباره عن ديانه، انا عايز حكم ولا عايز سيطره ولا عايزين مناصب عليا ولا مناصب سفلى، احنا عايزين واحد دينه كده بيصلي كده، والامن بيخش الكنائس بيحضر الكنائس، مفيش اسرار. يعني هي اسمها اسرار الكنيسه، هي اسمها سر الكنيسه، هو مش سر، يعني انت الباب الكنيسه مفتوح اي حد بيخش.
2: يعني معناها ان الكنيسه المصريه حتى في ظل المماليك والدوله وفيما بعد العثمانيين وفيما قبل الايوبيين وغيرهم كانت منفتحة مع إدارة الدولة جداً. وقتها وما عندهاش مشكلة مع أي سلطان يجي، أي ملك يحضر، أي خليفة يسود، أهلا وسهلا.
3: لغاية الفترات اللي تمنحهم إن هم يصلوا أو تهد كنائسهم بتتقلب لحاجات سرية لغاية النهاردة في مناطق معينة في مصر، لا مش النهاردة يعني، لغاية من كام سنة، 10-15 سنة فاتت، كنت بتسمع عن أحداث في المنيا أو أحداث في أماكن تانية، إن ناس طلعوا يهدوا بيت عشان ناس بتصلي فيه. ليه الناس بتصلي فيه؟ عشان ما عندهمش كنيسة. طب هيعملوا إيه؟ ما هيصل مش هيصلوا. ما كان بيحصل كده زمان، خلي بالك الزبرية بيحصل النهاردة هو زي اللي كان بيحصل زمان بالظبط.
2: بس ده برضو مرة أخرى الكنيسة طول الوقت علاقة مع الدولة. ايا كانت الدوله
3: ملهاش علاقه،
2: وما كانش في مواجهات بين اي كنيسه في اي عصر والدوله.
3: الكنيسه كل يوم بيصلوا لرئيس الدوله، ملناش دعوه مين رئيس الدوله. هم بيصلوا لرئيس الدوله.
2: طب والاديره
3: بيصلوا هي
2: الاديره؟ لا اصلا مش في علاقتها بالدوله بقى، الاديره مجتمع بيحافظ على مجتمع الرهبان، ولا له علاقه بالمجتمع المسيحي خارجه؟
3: ملوش علاقه باي حد خالص. ده منعزل تماما عن بر.
2: طيب ده انطبق على الحال نفسه على الدولة العثمانية؟ احنا اتحكمنا 400 سنة عثماني.
3: الكويس في الدولة العثمانية كان عندها إدارة لطوائف دينية أخرى،
2: فكان في امبراطورية بقى، فكان فيها أديان كثير.
3: من أول الملك السلطان سليم الأول ابتدت الدنيا تهدى بقى، خلاص هدينا بقى. عصر الدم انتهى، وابتدينا عصر اللي هو ايه، قوانين فيها تمييز، ولكنها يعني انا اعتقد في عندنا كنيسة في مصر، كنيسة السبع جوامع. سمعت عنها دي؟
2: لا.
3: احنا في مصر ما ينفعش تبني كنيسة على بعد كام متر من جامع. فاخدنا حتة ارض نيجي نبني الكنيسة، اقولك لا مش عارف ايه، هوب تلاقي جامع طلع جنبها. نبعد عن الجامع، جامع تاني بقى، في سبع جوامع في المنطقة دي، فبقى اسمها كنيسة، كنيسة السبع جوامع. فانت حطيت قانون،
2: ده الخط الهمايوني.
3: القانون ده وماشيين عليه لغايه لما الدنيا ابتدت في دور العباده الموحد، القانون الجديد، والدنيا بقت اسهل، والدوله ابتدت تقنن. عايزين كنيسه، هنبني كنيسه، بس في كنيسه جنبكم لا، طب نروح حته ابعد. بقى في ديالوج قايم. وكنت لما الجامع يتبني، الكنيسه لو عفشه الميه باظت ما تصلحهاش، ما انت جنبك الجامع، مش هتخش بطوبه ولا شكاره اسمنت، مش هيحصل.
2: كل ده اتغير، لكن كل ده قديم،
3: كل ده جاي بقى من ايام العثمانيين. ده احنا ورثنا، ده كان القوانين اللي موجوده زمان. وفضلت ماشيه.
2: بس العثمانيين عند لحظه بقى وبيظهر حمله فرنسيه، ثم بعد لحظه وبيظهر محمد علي.
3: ايوه.
2: فهل بقى تطورت الامور في هذه الفتره في المراحل دي عن من ايام سليم الاول؟
3: بقت احسن. بقت احسن، لان اللي نصب محمد علي زي ما قلنا، وكان بيجري وراه ان هو يمسك الحكم، كان عمر مكرم والمعلم ابراهيم الجوهري. فدول
2: من اثرياء الاقباط في
3: طبعا
2: مصر،
3: المعلم ابراهيم مصر طبعا معلم ابراهيم يعني عمر مكرم شوفه
2: كان تقريبا وزير الماليه.
3: ما هو الماليه موجوده حتى، جه بعد كده المعلم غالي. جد جد جد جد بطرس غالي. كان كاتب الماليه. فهم الحته دي. وقبلها مش عارف جرجس الجواهرجي. فالحته دي كانت الاقباط، وحته الماليه دي كانت هم اللي واخدينها. فمحمد علي الدنيا كان تركيزه ان هو يبني مصر. مصر بقى تتبني والدنيا تقوم، لغايه لما حصلت المعجزه بتاعه سعيد باشا ولغى الجزيه. وقال لك اي حد يخش الجيش بقى، وده ابتدى المسيحيين يخشوا الجيش.
2: ملامح المواطنه الاولى بقى بدات تظهر.
3: بعد كام سنه بقى، 1600 1800 سنه، 1800 سنه ابتدى المسيحيين يخشوا الجيش بتاع بلدهم.
2: بس وبعد 40 سنه من دخول المسلمين برضو، المسلمين المصريين.
3: ايوه
2: يعني ما في اخر برضو المصريين دخلوا 1822.
3: صح.
2: ف30 سنه تقريبا.
3: بص يعني فتره كبيره جدا. فابتدى الموضوع يبقى خلاص احنا بقى في بلد، لغايه ما حصلت بقى النقله العظمى في 1919. هنا بقى ابتدى يظهر ان في مواطنه، في مصري. ليه؟ لان حتى ايام الصليبيين كان الموجودين في مصر بيبصوا للاقباط، انتوا هتخنونا، انتوا هتضربونا بالليل واحنا نايمين، انتوا هتقتلونا عشان خاطر المسيحيين قرايبكم جايين من بره. فما كانش الكلام ده بيحصل. بس في 1919 الانجليز كانوا الموضوع واضح جدا ان هم بيأتاكوا المصريين، بيهاجموا المصريين. فدخول المسيحيين والمسلمين مع بعض ضدهم خلى الناس تفهم يعني ايه انا مصري. واعتقد كمان حكمة القيادة السياسية سعد زغلول والفريق بتاع سعد زغلول مكرم عبيد، ما كانش حد يعرف مين مسيحي ومين مسلم. فكان الموضوع الناس دي كانت الزخم السياسي كان عائل. ولو تلاحظ الفترة دي كانت قبل ظهور، انا برضو مش هبص هنخش في السياسة، نخش بقى قبل ظهور الاخوان، يعني احنا دي فترة ثرية، وكانت هي دي اعتقد المعجزة اللي حصلت في تاريخ مصر. الفترة اللي ابتدت فيها المواطنة تظهر، لغاية لما فضلنا ماشيين ماشيين ماشيين كل دوت، لغاية ما ابتدى يحصل مشاكل في عصر السادات. فحتى تلاقي الترموميتر اللي احنا عاملينه في عصر السادات لونه اصفر مش اخضر. ليه؟ لان احنا فوجئنا.
2: ايه الترموميتر اللي بتعمل ايه
3: ترموميتر؟ احنا انا عامل بحث عبارة عن العصور بتاعت مصر من اول دخول العائلة المقدسة مصر لغاية عهد سيادة الرئيس السيسي. الوان احمر واخضر واصفر، والاحمر والاخضر واصفر 5 درجات، بما هي شدة الصعوبة على وجود الكنيسة لدرجة الرخاء اللي عايشة فيها الكنيسة.
2: الالوان بقى الاحمر هو الاصعب،
3: الاحمر هو الاضطهاد الشامل اللي هو عصر مثلا زي بتاع دقلديان وسيام الرومان، زي ايام المأمون، زي ايام الحاكم بامر الله، دي 5 درجات حمر. عصر مثلا زي محمد علي 5 درجات خضر، زي سياده الرئيس السيسي 5 درجات خضر، سياده الرئيس السادات طبعا. احنا مش بنختلف على الشخصيات، انا بتكلم على
2: العصر.
3: العصر 3 درجات صفر. ليه؟ لان حصل فيها العزل البابا سياسيا، احداث بتاعت الزاويه الحمراء، احداث بتاعت
2: مع ظهور المد السلفي بقى والتطرف الاسلامي والجماعات الاسلاميه والاخوان. لكن فتره مبارك الرئيس مبارك ايه؟
3: 3 درجات خضر.
2: خضر
3: مش 5. لا مش 5. لا انا اصلا عشت الفتره دي
2: يعني 5 بتتكلم عن فتره محمد علي،
3: محمد علي
2: وفتره الرئيس السيسي
3: وعباس الاول وسعيد باشا وخديوي اسماعيل
2: مؤسسه للمواطنه
3: والملك فؤاد والملك فاروق، كل ده كانت 5 درجات خضر. لان الناس دي ال ال ال عادي، صلي
2: ادي لله الوطن اللي
3: جميل، ما فيش مشكله. انت شايفك مواطن مصري مسلم، مواطن مصري مسيحي، مواطن مصري يهودي. احنا لغايه 52
2: مصري بهائي وما كانش في مشكله.
3: لغايه 52 ما كانش في مشكله اديان، كان كل واحد بيعمل اللي هو عايزه. ما بعد 52 الموضوع ابتدى كمان يقنن لحاجات
2: معينة. دخلنا تاني على الاحمر والاصفر بقى.
3: ايوه يا رب نرجع له تاني بقى، خلينا ماشيين حلوين.
2: لكن خليني اقول بمناسبه الترمومتر والحراك شرحه ده، واحنا بنتكلم عن المستقبل، وادي تاريخ مصر كله من خلال المسيحيه والكنيسه، ايه الدروس التي لابد ان يستوعبها المصريون للمستقبل؟
3: فصل السياسة عن الدين. ده مهم. الفصل السياسة، انا مش بقول كده عشان خاطر انا مواطن مسيحي، فانا ما شايف ان انا النهاردة مش بنضايق من حاجة. انا طالع في الراديو بكلم ملايين سمعة عن كتاب عن تاريخ الكنيسة في مصر، وبكلم بكل اريحية وبدون اي مشاكل. الكلام دوت من 20 سنة كان مستحيل يحصل. السياسة اتعلمنا منها في التاريخ، السياسة لما الدين الاسلامي بيخش السياسة بتبوظ، لما دين المسيحي بيبوظ بيخش السياسة بتبوظ. أوروبا، العصور الضلمة في أوروبا كلها كانت الكنيسة اللي بتحكمها. فإحنا لازم نتعلم التاريخ، إحنا لازم نكون مؤمنين تماما إن التاريخ بيعيد نفسه وهيفضل يعيد نفسه العمر كله، حتى على مدار 10,000 سنة قدام. وجود السياسة في الدين بتبهدل الدنيا كلها. أنا أعتقد
2: كده. وادي الكتاب اهو،
3: وادي
2: والله والكتاب اهو،
3: كلام موجود
2: والكتاب شاهد يعني
3: المراجع كلها.
2: ده مشروع مهم للغاية جدا، واعتقد انه كتاب انا في ظني يعني انه مطلوب من كل المصريين انه يقروه. لكن ايه ممكن من مشاريعك القادمة في اطار ايضا التعريف بتاريخ مصر بالطريقة المشوقة والسلسة اللي انت استخدمتها هنا، واستفدت كمان من عالمك في دنيا الأعمال والاستثمار وريادة الأعمال، في ان احنا نبتكر جديدا نلتقي به بعقول مختلفة في هذا العصر جيل زد وغيره يعني.
3: انا مش هبعد عن تاريخ مصر، بس هاخد شخصيات واركز جواها. يعني انا زي ما انت حضرتك قلت في اول الحلقة، انا من الناس اللي مغرمة ببدر الدين الجمالي واحمد بنطلون والعصر ده. انا اعتقد ان انا هقضي فتره كبيره جدا غرقان جوه المنطقه دي. العشق كبيرة.
2: يعني روحني قابلك هناك بقى في جامعة أحمد بن صلول بقى.
3: أنت عارف إن اللي بنى الجامع ده واحد مسيحي أستاذ إبراهيم؟
2: طبعا مهندس مسيحي جميل.
3: أيوة.
2: ومدنة غريبة عجائبية جدا. أيوة. ملهاش زي في العالم.
3: أنت عارف الإعلان بتاعي على الفيسبوك عامله في صورة مسجد ابن طولون
2: فعلا.
3: يعني الإعلان اللي أنا بحطه على عشان الكتاب حاطط
2: معمار مصري متميز مختلف وبعدين مهندس مسيحي عامل معمار لجامع مسلم يعني مصري يعني مصري يا اولاد.
3: هو ده بقى. ايوه هو ده بقى الجمال كله. هو ده الجمال.
2: اشكرك جدا استاذ فكري على كتابك الممتع وهذا الحوار الاكثر امتاعا وباذن الله يبقى لنا لقاءات متجدده مع سواء ابن طولون او بدر الجمالي بقى اشوف التناوي على ايه او عزرا. انت قلت لي ان في سر مخبوء في يعني دفاترك. خليني يعني اشكركم وأتمنى أن نلتقي في الأسبوع القادم بإذن الله في لدي أقوال أخرى.
0: نجوم اف ام فريش تكي فريش معك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية وطبعاً بشاشة ديجيتال وريموت كنترول. نعيشها إيه إيه فريش والجو إيه إيه فريش يا تكييف فريش يا معلش.
4: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
5: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
0: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أفقام. نجوم أفقام على كيف.
6: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي النجوم FM نجوم FM TV نايل FM اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900
7: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
8: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
7: طب غني المزيكا.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: جديد نجوم اف ام، رامي جمال بتفتكريني، اغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الخامسة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: ترامب يقول إن الجيش الأمريكي قد يشن ضربات جديدة ضد إيران الليلة.
2: مجلس الوزراء يوافق على قرارات تتعلق بالتعليم العالي والجامعات الدولية والاستثمارات الصناعية والحلول الضريبية.
1: وزراء التعليم والاستثمار والعمل يبحثون آليات الارتقاء بكفاءة وتنافسية التعليم الفني والشراكة مع القطاع الخاص.
2: وزير الكهرباء يستعرض القدرات الحالية والمخططة من الطاقات المتجددة.
1: جامعات الدول العربية تعلن أن إسرائيل رفضت زيارة الأمين العام للجامعة نبيل فهمي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
2: سفير سويسرا يبحث فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
1: تراجع مؤشرات البورصة المصرية عند الإغلاق مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار.
2: مصر تتسلم رئاسة المنتدى العالمي لمجتمع المعلومات 2026 بجنيف.
1: طقس الغد حار رد نهارا، مائل للحرارة رد ليلا على أغلب الأنحاء، والعظمى في القاهرة 35 درجة.
2: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا يا

جماعتكم معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: معاك في السكة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بنبدأ معاكو يوم صعب بصراحة علينا كلنا، واحنا حاسين من جوانا ان احنا برضو مهما كنا زعلانين احنا فخورين جدا جدا جدا بالمنتخب المصري والماتش الحلو قوي، اللعب الحلو اللي هم لعبوه قصاد فرقة جامدة وبطل العالم برضو. لا كانت لعبة حلوة جدا جدا، واحنا بصراحة حابين ان احنا نكون معاكو في يوم زي ده بدون حزن بدون زعل، بالعكس احنا نكون فخورين جدا جدا باللعب، وفعلا فعلا فعلا ارفع راسك فوق انت مصري بصراحة. التحية التشجيع هناك، المشجعين المصريين رحبوا بالمنتخب اول ما خرجوا، هو ده اللي فعلا كانوا يستحقوه، وما يستحقوش اقل من كده من اللعب الجميل ان هم اللي هم لعبوه. عامل ايه يا منير بعد
1: في ايه في ايه في ايه عامل ايه يا منير حزينه وانت بتقولي احنا طالعين النهارده مش ويوم صعب وكده، بس عادي بعد كده. عامل ايه يا منير؟
0: بحاول.
1: فالدخله كانت صعبه جدا. مساء الفل عليك يا دينا، ومساء الفل على كل مستمعينا على نجوم اف ام ومشاهدينا على نجوم اف ام تي في. نرحب بيكم، نبدا معاكم حلقه جديده كالعاده من برنامجكم ملا اذاعي المفضل، معاك في السكه دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. يوم مش عادي زي ما قالت دينا، يعني مش متعودين ان احنا يحصل لنا ميكس المشاعر ده، يعني مشاعر مختلفة تماما عشنا فيها امبارح من الاحساس بتاع ان احنا كمان بمس على الجيل اللي شاف منتخب بلاده متفوق على منتخب الارجنتين لحد الدقيقة 79 او 80 2-0. مساء الفل على الجيل ده، ومساء الفل على الجيل اللي شاف مصر اول مره تطلع من دور المجموعات، ومساء الفل على الجيل اللي شاف مصر اول مره تلعب دور ال 16، ومساء الفل على الجيل اللي شاف منتخب بلاده متفوق على الارجنتين لحد الدقيقة 79 2-0. اسمع طول عمري عن سرقه محفظه، حد بينتش موبايل من حد بيتكلم في الشارع، انما حد يسرق ماتش في دور ال 16 في كاس العالم قدام عيون العالم كله، دي كانت جديده جدا بالنسبه لي. حد ينتش الماتش بالشكل ده كانت حاجه جديده جدا بالنسبه لي، وعلشان كده بنقول لكم لينا كل الحق ان احنا نفخر بمنتخبنا ونفخر بالجهاز الفني تحت قياده كابتن حسام حسن اللي شرفونا وعملوا اداء بطولي طول البطوله. ايفن لو اتكلمنا على ماتش امبارح، يعني كان كل التوقعات من كل الناس مش بس من المصريين ان احنا نتمنى ان احنا نطلع بجيم حلو، نطلع بأقل الخسائر ان شاء الله، نطلع كده كده داخلين الجيم ما بنخافش من حد، وباذن الله نعمل جيم كبير ومش قلقانين من ميسي، بس الطموح ودانا في حته حلوه جدا، يعني عشنا حلم حلو جدا بصراحه.
0: لعبوا حلوه قوي قوي بصراحه،
1: عشنا حلم حلو، لان احنا في اول الجيم او لحد ما تقدمنا بالهدف والهدف الثاني والهدف الثاني اللي قبل ما نسجل الهدف اللي اتحسب، يعني في هدف ثاني اتلغى، واحد من اجمل الاهداف في تاريخ الكره المصريه يعني بشكل عام، بشكل
0: جدا عام. بجد يعني التسليم واللعب والترقيص
1: ما
0: شاء الله ما شاء الله على اللعب الجميل الحلو قوي قوي قوي اللي خلانا فعلا نطمح انه احنا هنوصل وهنكسب فعلا ماتش يكون صعب بالصعوبه دي. احنا اصلا من الاول كنا رايحين الماتش ده وحاسين انه
1: اللي هو يا رب يعدي على خير بقى،
0: يا رب اي
1: وإن
0: حاجه
1: ان شاء الله تعدي على خير،
0: يا رب نطلع سلام.
1: فهوب 1-0، هوب 2-0، كنا في حته حلوه جدا،
0: هوب بقت 1-0 تاني، هوب بقت 2-0 تاني،
1: عشنا احلام حلوه
0: بصراحه. لا طموحنا عالي جدا جدا بسببكم بجد. المنتخب المصري خطير خطير، وفعلا بنحييكم وتستاهلوا كل التقدير والفخر والانبساط اللي

0: حياتنا حسينا بيه، احنا مش زعلانين منكو ابدا. انا بجد بيضايقني قوي قوي لما نشوف الفيديوز بتاعتكو انكو زعلانين وانكو كنتوا حاسين انكو ممكن تخلونا فخورين اكتر او نتبسط اكتر او كده. بالعكس بالعكس والله العظيم احنا متضايقين علشانكو ومتضايقين علشان انتو فعلا لعبتوا حلو جدا جدا وتستحقوا انكو كنتوا تتأهلوا. بس بغض النظر عن ده انتوا لعبتوا لعبة حلوة قوي واتبسطنا من لعبكو ومن الاحساس اللي احنا حسيناه منكو ان احنا فعلا كنا قربنا نوصل بجد
1: كده. دينا اثرت فينا طب انا من ضمن بقى المكتسبات بتاع كاس العالم ان انا اعتمدت رد جديد بصراحة. قولي لي كده انت عامل ايه النهاردة؟
0: عامل ايه النهاردة؟
1: انا مصطفى شوبير.
0: لا
1: بصراحة انا اعتمدت الرد ده خلال الفترة اللي جاية ان انا اي حاجة كويسة عايز اعبر عنها اقول مصطفى شوبير. الجو عامل النهاردة يعني تمام مصطفى شوبير. البحر عامل النهاردة مصطفى شوبير. مصطفى الاكل شوبير. اللي طلبته ايه نظامه مصطفى شوبير.
0: فظيع.
1: فانا اعتمدت الرد ده على اي حاجة ايجابية هرد بيها خلال الفترة اللي جاية. وبعدين بقى ايه دعوة كمان ان احنا لو اي حد هيجيب اولاد مصطفى شوبير
0: بنت او ولد
1: لا لو جاب لو اي حد يجيب بنت ممكن يسميها تصديات مصطفى شوبير في كاس العالم 26
0: سميها اوف سميها مصطفى
1: تصديات.
0: شوفي هتدلعيها ازاي يعني شوفي انت حابه ايه. بس هو مصطفى شوبير الاسم المعتمد لاي
1: اي حاجه حلوه خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله.
0: يعني يا جماعه احنا بجد بجد مصطفى شوبير اوفا انت خطير انت خطير. احنا كلنا كان ايدينا على قلبنا انه البنالتي بتاعه ميسي دي جاية
1: وشال جونين اصعب من البنالتي.
0: احنا كنا شايفين ان هي لا هي جايه
1: الشوط الاول جولين
0: صدها بسهوله جدا واي فعلا الماتش اي شوطه هو شاطها فعلا ميسي برضو صدها تحفه
1: جولين تحفة غير البنالتي في الشوط الاول. يعني لولا مصطفى شوبير الشوط الاول كانت النتيجه ممكن تطلع مختلفه تماما. ثلاث جوال مؤكده منهم بنالتي من مين من ميسي ذات نفسه مش شبيه ميسي مثلا ولا حد مستوى قريب منه.
0: لا
1: فانا اعتمدت مصطفى شوبير كرد على اي حاجه ايجابيه خلال الفتره اللي جايه اللي هي عامل ايه النهارده. الحمد لله مصطفى شوبير تمام. مصطفى
0: الحمد
1: شوبير
0: لله.
1: مصطفى شوبير
0: يعني بص اختصرها اوفا
1: مصطفى تمام. شوبير
0: تمام.
1: ولو هنسمي يعني بنات نسميها تصديات مصطفى شوبير في كاس العالم 26 يبقى
0: يعني
1: اسم كده ايه مركب
0: تمام. اي حاجه نقول على طول مع بعض طبعا احنا بادئين معاكم ومش هنسيبكم 015-595-106 ابعتوا لنا واتساب قولوا لنا عاملين ايه عملتوا ايه بعد الماتش امبارح هتعملوا ايه النهارده انتوا فين والطرق فين برضو لو في طرق زحمه
1: بتاكلوا ايه بقى في الحاله دي بقى.
0: يلا بقى بصوا احنا هنقضي الحلقه كلها اكل بقى
1: والله بجد.
0: علشان برضو ايه نهون على نفسنا الواحد هو زعلان بياكل فانتوا بقى شوفوا هتاكلوا ايه وهتاكلونا ايه وهناكل ايه مع بعض نعزم بعض النهارده نعزمكم يعني شوفوا انتوا حابين ايه. هنطلع نسمع اول اغنيه ونرجع لكم على طول معاك في السكه مع محمد منير ودينا بهجت.

0: رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026 ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-744 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com. فريش تكي فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول. نعيشها ايه يا تكييف فريش يا معلش.
1: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
2: لينجلونج كاوتش قافش قافش سجل لينجلونج الراعي الرسمي لريال مدريد.
3: الرقم الضريبي 331-212-633.
0: الساحل بيحب الحلو وبارتيتو كيكس معاكو في أي مناسبة في الساحل زي كل صيف. للطلبات والتواصل زوروا صفحتنا على الإنستجرام بارتيتو كيك باي أسمى وما تنسوش الساحل بيحب الحلو والحلو يعني بارتيتو.
4: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
5: لا معرفش.
4: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
5: زي ما قالها من سنين.
4: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
6: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
4: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
7: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
8: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم.

0: كنت لسه معك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يا اهلا اهلا
2: يا 300,000 اهلا وسهلا
1: يا مراحب. بنرحب بيكم جميعا اين كان انتوا فين وبتعملوا ايه. راح مشوار، رجع من مشوار، بتعمل امر كده امر كده في البيت او في الشغل او في العربيه او في السكه تحديدا.
2: مس
1: عليكم، نتمنى لكم يوم سعيد باذن الله، ويك اند سعيد، ونتمنى لكم السعاده والسلامه اينما كنتم. دايما بنفكركم لو في اي اجواء مروريه غير طبيعيه يا ريت برضو تبعتوا لنا تنبهونا، عشان بقيه الناس لسه ما اتحركتش تحاول تدور على طرق بديله. كمان دايما بنفكركم ان احنا بنستنى رسائلكم على رقم الواتساب، صح ولا ايه؟
2: صح بالظبط كده. ما استناهم على ايه؟
1: امال ايه؟
2: على واتساب 0155952106. بالراحه تاني علشان اللي بيقولوا ان احنا بنقوله بسرعه، بصوا بقى 0155952052. اتفضل.
1: الأخيرة سهلة بقى،
2: مش هنقول
1: يعني أصلي مش محتاجة.
2: بتسمعوا إيه؟
1: مش محتاجة يعني.
2: بتسمعوا إيه؟ 100.6 بس، يبقى 1-0-6 يعني. سهلة سهلة ومش مستهلة يعني عامة يعني.
1: ماشي، نتكلم عن الأجواء الأول كده في البداية، حالة الطقس ولا أنت إيه؟
2: أجواء إيه بالظبط؟ أنهي أجواء؟
1: بس بقى غير الموضوع بقى، غير الموضوع بقى.
2: هات الكاميرا على حد غيري، هات الكاميرا على حد غيري يا عم.
1: حالة الطقس طيب نقول ولا إيه؟
2: نقول الطقس
1: بكرة
2: طبعا.
1: بكرة الخميس كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن بكرة الخميس بإذن الله هيسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر وحر رطب نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد ومائل للحرارة رطب ليلا على اغلب الانحاء.
2: وكمان حذرت الهيئه من شبوره مائيه من 4-8 الصبح على بعض الطرق المؤديه من والى شمال البلاد حتى القاهره الكبرى ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد. وكمان هيكون في ارتفاع نسبه الرطوبه بيدي احساس بحراره الطقس، من المتوقع ان هو هيكون بيتراوح من درجه لثلاثه. الفقره المفضله درجه الحراره في جميع المحافظات.
1: ماشي، القاهرة العظمى 35 والصغرى 23، اسكندرية 28-26، بورسعيد 29-24، اسماعيلية 35-22، شرم الشيخ 36-28، أسيوط 36-24، وأخيرا سوهاج 37-24. فتحياتنا لكل المحافظات اللي قلناها واللي ما قلناهاش. درجة الحرارة دلوقتي في المكان اللي احنا فيه في القاهرة يعني 33، هتنزل كمان شوية. ايه
2: في كل المحافظات بصراحة الجو حر قوي،
1: الدنيا هتهدى.
2: جو حر يعني بصراحة، بس ما فيش مشكلة
1: ان شاء الله. نتمنى الفترة اللي جاية الجو يكون مصطفى شوبير
2: اللي رايح عامة. يا رب يا رب الجو يكون اوفى يعني ان شاء الله. ان شاء الله
1: جماعة،
2: والله العظيم فخر غير طبيعي بجد يعني. يعني بغض النظر عن اي حاجة، لا هو لعبكم كلكم يعني 11 في الملعب تحفة تحفة تحفة تحفة. ووقوفة مش قادرة.
1: لا ثانية واحدة
2: مش
1: كمان
2: قادرة.
1: من أجل زيكو
2: فظيع فظيع، ما يأستش واحد
1: يعني
2: اتلغى
1: هتلغي اللي
2: التاني.
1: هتحط بشماله هيحط واحد بيمينه عامة، اللي اتلعبت بشماله جات جون لغيته
2: جبته
1: بيمينه جبته. عادي جدا. وبعدين يا سيد المعلمين، أيوه الحكم اللذيذ
2: الحكم الجميل،
1: ايوه الحكم اللذيذ يعني، وحضرتك وقفت او لغيت الجول علشان كان فيه بحسب ما حضرتك شفت يعني تدخل عنيف مع احد لاعبي الارجنتين، فحصل كده مع صلاح في الجون بتاع الارجنتين برضو، وما رجعتش اللعبه ولا بصيت حتى ولا عملت فار تشيك.
2: اوقات ما بشوفش.
1: لا يعني اعمل تشيك فار وخليها بلاي اون واحسب الجون، بس اعمل تشيك فار يا اكبر بخاطرنا يا اخي.
2: بس عادي علشان بس احنا زمزقنا
1: عشان الفير، بس
2: عشان زمزقنا
1: عشان
2: مش
1: زي
2: أكتر.
1: ما حصل هنا يحصل هنا. وتيشرت حمدي فتحي اللي اتقطع،
2: لا
1: وامام عاشور اللي كان على
2: اللي
1: وشه
2: اتلطش بالقلم يعني.
1: هو
2: طب
1: ايه
2: ده ينفع؟ طب ده ينفع بجد؟
1: ما نلعب
2: يعني
1: في الشارع بقى،
2: احنا
1: خلاص
2: احنا في خناقه بقى
1: والله. دي بقت قهوه بقى. دي بقت قهوه بقى،
2: دي كانت رباطيه بقى. انا مش
1: الحمد لله الحمد لله حصل خير،
2: حصل خير بجد الحمد لله. والمهم ان احنا كلنا طلعنا فخورين يعني، الناس كلها بجد، كل الكومنتس وكل الستوريز وكل السوشيال ميديا بوست عامه بتقول قد ايه احنا فخورين ومبسوطين. وهم عامه المنتخب المصري هيوصل للقاهره يوم الجمعه 10 يوليو بعد المشاركه في كاس العالم مع استقبال شعبي ورسمي
1: باذن الله.
2: منتخب مصر هيغادر مدينه أتلانتا الامريكيه بكره الخميس عشان يوصل للقاهره يوم الجمعه 10 يوليو الساعه 9 صباحا، وده بعد وداع منافسات كاس العالم من الدور ال 16. وكمان هيكون في تجهيز استقبال رسمي وشعبي للمنتخب لما يوصل القاهره، وده احتفالا بالانجاز التاريخي والاداء المشرف اللي ظهر بيه الفراعنه في المونديال.
1: كلنا اكيد هنكون في استقبال رجالة ونجوم وابطال لمنتخبنا الوطني بعد المستوى الكبير المميز والمشرف جدا كان مفاجئ بصراحة كمان بالنسبة لنا في الاديشن دي من البطولة اللي قدموه من خلال البطولة دي وقدروا يحرجوا حامل اللقب شخصيا اللي كسب المباراة بطرق
2: غير رياضية
1: غير مشروعة نتش الماتش وجاري
2: حرام يعني
1: حرام الكورة
2: كسبها بطريقة حرام
1: يا حرام الماتشات
2: مش عارفة اقول حاجة تانية عشان انت كسبتها بإيه بجد
1: وجالك يعني نوم يا اخي
2: واضحة قوي ان انتوا سارقينها يا جماعة طب هتناموا ازاي والله وانتوا حاسين كده انه الموضوع تمام عدى يلا كسبناها بالكوسه بجد هو ثالث جول انت خدت بالك اوفا نفسه اتصدم اتصدم
1: حاجه صادمه فعلا
2: بجد اللي هو بص اصلا اللي هو طب
1: ومش بنتكلم على الفروقات في المستوى الفني والله يا جماعه يعني احنا عارفين ان في فنيا في بعض الفروقات تحديدا لو اتكلمنا على ميسي يعني ميسي مش هينفع نقارنه باي لاعب عادي لا لانه لاعب غير عادي لو قارنا اساسا ما بين ميسي ورونالدو هتلاقي رونالدو حد اشتغل على نفسه وقعد يطور من نفسه ويطور من كتلته العضليه لحد ما وصل لفورمه مان هو جسمه قادر ان هو يترجم كل الحاجات اللي طالبها عقله انما ميسي برضو عنده موهبه زي مثلا المطرب او الرسام موهبه مش عاديه ما طور هوش هو ربنا اداله الهديه دي فبالتالي هو بيستغل الملكه اللي عنده او الموهبه اللي عنده افضل استغلال اكيد لمنتخب بلده فمش بنتكلم والله على الفروقات الفنيه ولا الفروقات الفرديه ولكن بنتكلم على الفير اللي حصل معانا كنا نتمنى ان هو يعني اللي حصل ضدنا نتمنى ان هو يحصل معانا
2: لا هو في حاجه بقى اللي في اخر الماتش ده اللي في اخر الماتش احنا بنطلع كروت طب يعني طب
1: قلبت زفه بلدي
2: هو في حاجه
1: كان
2: معينه
1: الحكم كان بينقط
2: كارت احمر كارت اصفر كارت لو كان عنده الوان تانية والله كان نفسه يطلعها
1: قرر
2: يعني
1: ان هو ينقط الدكه كلها كابتن حسام وكابتن سعفيان واللعيبه وانذارات ولو طالت شويه كانت هتبقى فيها كروت حمراء خلي بالك ده نوع من انواع الضغط اللي كان بيمارس علينا من بدايه الماتش ان اي تدخل من لاعب لمنتخب مصر على طول كان بيلاقي كارت اصفر وده بيعمل ضغط كبير جدا اللي هو انت حاططني في حته ان انا اي غلط ممكن
2: اضطر لا هو اي لمسه يعني اي حاجه بس
1: وكمان انا بقى مضطر ان انا افكر ان انا لو خدت انذار وانا عندي انذار فانا ميسنج نيكست ماتش فانت بتعطلني في حين ان انت بتشيل كارت احمر للعيب في منتخب تاني ويرجعه ويلعب الماتش ويشيل اربعه ويخرج خلاص مش هنتكلم
2: بصوا احنا شايلين قوي واظن هو
1: صراحه بقى
2: مش هنتكلم كتير بس هنتكلم بصراحه لو انت فاكر مش هنتكلم لا هنتكلم ابعتوا لنا واتساب 0155952106 وقولوا لنا ايه اخباركم رايحين فين جايين منين هتاكلوا ايه هتتغدوا ايه هتعزمونا فين انا اعزمكم فين
1: ايه الاكلات اللي بتخلي المود حلو بعد الاجواء اللي زي دي
2: ايس كريم
1: ارجوكي بولا مانجا وبولا فراوله بصراحه
2: يلا سلام عليكم
1: يلا
2: راجعين لكم تاني

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7810626. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع.
2: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
3: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
4: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجرايف. تطبق الشروط والأحكام. إنجرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
5: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم أفام الراعي الإذاعي الرسمي.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: كنت لسه معك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ماشي
2: لسه مكملين معاكم في السكة على نجومة في ام ونجومة في ام تي في 100.6. معاك في السكة محمد منير ودينا بهجت, ولسه بنفكركم برقم تليفوننا تبعتوا لنا واتساب 015-595-2106 وتقولوا لنا عاملين ايه, بتعملوا ايه, بتاكلوا ايه, هتاكلوا ايه, تطبخوا ايه, الحاجات دي كلها علشان نطمن عليكم ونعرف برضو الدنيا فيها ايه. هل انتوا في شوارع زحمة؟ هل انتوا في شوارع فاضية؟ هل انتوا في الشغل ولا بدأتوا اللونج ويك اند بقى من نفسكم كده واخدتوا بكرة اجازة علشان تسافروا بقى الساحل, تسافروا الجونة, تسافروا الغردقة, تشوفوا بقى روحوا رايحين فين وقولوا لنا بقى وخدونا معاكم يعني, بس طمنونا عليكم وبعتوا لنا وقولوا لنا
1: توصلوا بالسلامة يعني. نتمنى لكم دايما السعادة والسلامة اينما كنتم. عملتوا ايه امبارح بعد الماتش؟ ردود الافعال بالنسبه لكم كانت عامله ازاي, وشفتوا ايه ايجابي وايه سلبي, وايه الحاجات اللي عايزينها تكمل معانا؟ يعني زي مثلا ان الجيل اللي وصل بيه كابتن حسام حسن الاداء اللي قدمه ده المفروض نبني عليه خلال الفتره اللي جايه, نضم لعيبه جديده, نطور من الاداء بقى بشكل عام, ندرس كل منافسينا خلال الفتره اللي جايه في كل المنافسات اللي احنا هنخوضها سواء منافسات قاريه او منافسات عالميه, ان احنا يعني اللي وصل له كابتن حسام ده نحاول نبني عليه خلال الفترة اللي جاية ايه, ما نبدأش من جديد. والمتداول يعني ان كابتن حسام حسن مستمر في القيادة الفنية او على رأس القيادة الفنية لمنتخبنا الوطني خلال الفترة اللي جاية, فنتمنى بإذن الله المزيد من الدعم والتطوير والبناء على اللي وصلنا له, ان احنا ما نبدأش من جديد, لا احنا واصلين لحتة حلوة جدا, فنتمنى ان احنا نطورها ونكمل. الألذ كمان في ردود الافعال امبارح هي ردود الافعال العالمية, وتحديدا يعني من اللعيبة المحترفين واللعيبة السابقين, لعيبة العالميين اللي شافوا كلهم الحدث امبارح وشافوا كلهم السرقة العلنية اللي حصلت في كاس العالم امبارح, والحمد لله يعني كنوع من انواع الانصاف اللي حصل لنا ان يبقى في حالة من ان الناس كلها مجتمع على نفس الرأي ان ما كانش فيه اي نوع من انواع العدل في التحكيم.
2: ما فيش كده كده,
1: شفنا ألان شيرر وشفنا جوسيه مورينيو وشفنا زلاتان ابراهيموفيتش وشفنا ردود الافعال في الصحافة العالمية كلها سواء من لاعبين سابقين او من حكام سابقين او من مديرين فنيين حاليين او سابقين, الكل اجمع على فكرة ان اللي حصل مش فير. من الحاجات برضو الداتا اللي كانت متداولة امبارح في ردود الافعال بعد الماتش ان في اخر 3 دقايق من الوقت الاصلي للماتش, اخر 3 دقايق من الوقت الاصلي للماتش كان حجم المراهنات على فكرة فوز الارجنتين على مصر وصل ل 1.8 بليون دولار, يعني 1.8 مليار دولار دي حجم المراهنات اللي كانت متعلقة وزادت جدا في اخر 3 دقايق من الماتش. واللي مش عارف من حضراتكم يعني بره في الاماكن المتاح فيها فكرة المراهنات في الرياضة بشكل عام وفي كرة القدم وفي كاس العالم اكيد بيبقى الباب المراهنة مفتوح والماتش شغال, يعني لو لقيت مثلا ان مصر متقدمة على الارجنتين 2-0 فانت ممكن تخش وتراهن على فكرة ان الارجنتين تقدر ترجع وتكسب. فال 1.8 بليون دولار دول او الرقم ده وصل في اخر 3 دقايق تحديدا من الماتش, كان حجم الرهان عالي جدا على فكرة ان ميسي يقدر يرجع بالارجنتين ويكسبوا الماتش. المهم يعني المستفيدين بقى من فكرة المراهنات دي, احنا بس بنفضفض بصوت عالي يعني مش مفيش اتهام موجه لحد بس الناس بقى اكيد الاكبر ان الناس كانت ايه معلقة رهان على ان الارجنتين تقدر ترجع في النتيجة تاني, وفي ناس مراهنة العكس.
2: الفكرة ان هو الموضوع ده اثار الجدل ليه بقى, لان هو فعلا المراهنات دي والاعلانات والحاجات دي كلها كانت هيخسروها لو احنا كسبنا كمصر.
1: مين بقى اللي هيكسب لو الارجنتين كسبت ويخش له في الحجم السواد الاعظم من الفلوس؟
2: فيفا.
1: شوف شوف شوف الجرأة, شوف التصريحات النارية.
2: يعني
1: شوف التصريحات النارية هي قالتها, هي قالتها وانا ما كنت بحاول اجمل الموضوع بس بصراحة بقى هي بقى لازم تتقال كده.
2: لا مش هينفع والله, اصل هو كمان عايز اقولك انه احنا شاكين اصلا انه اذا كان هو الرئيس الاتحاد الدولي اصلا انفانتينو هو نفسه منحاز لارجنتين,
1: يعني هو
2: يعني احنا شاكين اصلا, مش شاكين هي علنية, وبعدين بتيجي في الماتش اللي بعدنا ترفع علم مصر, طب ده نسميه ايه
1: يا جدع؟
2: طب ده نسميه
1: يبقى
2: ايه؟
1: انت حاسس بحاجة,
2: ده نسميه ايه والله؟
1: عامل عاملة
2: يعني عايز عايز مننا ايه دلوقتي؟ نتبسط يعني, حابب ان احنا نقول انه ايه ده الله, ده انت جميل يا اخي, ده انت, طب نعزمك على حاجة يعني؟ وانا مش فاهمة بصراحة.
1: وزي ما كابتن حسام حسن قال امبارح فعلا هو فكرة ان الكورة هي رياضة بس بتدار ازاي؟ هي الموضوع ليه علاقه بفلوس وتجاره وسياسات اخرى بتدار بيها الفيفا ومنظومه كره القدم العالميه. فبالتالي زي ما اشار كابتن حسام حسن امبارح ان السبونسرز والرعاه والبراندات اللي موجوده في كاس العالم هل من مصلحتها ان حامل اللقب وواحد زي ليو ميسي يخرج من دور ال 16؟ هل ده في مصلحه البطوله؟ اكيد لا.
2: لا طبعا.
1: هو بالنسبه له البطوله هتبقى خسرانه.
2: مطبوخه.
1: خاصه بقى ايه ان قبلها رونالدو روح وقبلها نيمار روح.
2: فكان هيبقى التالت هو كمان فهتبقى
1: الشو بتاعي كده هيبوظ. هو بالنسبه له صاحب الشو الشو بتاعه هيبوظ لو ميسي روح من دور ال 16.
2: هيبقى اصلا بالنسبه له اللي هياخد اللقب هيبقى بالنسبه له مش مهتم.
1: مش
2: عايز اصلا ده ياخد اللقب لانه الثلاثه اللي هو التوب 3 راحوا فانا هعمل ايه بيهم بقى؟ فكان لازم نحارب على اخر حاجه بقى. بس ده ياخدنا برضو لحته انه انفانتينو نفسه اللي هو الرئيس الاتحاد الدولي لكره القدم هو بيتكلم عن الارجنتين وكان بيتكلم عنها كمان مع الراس الاخضر كاب فيردي وهو قال عانيت مع منتخب ارجنتين. ده هو اللي بيقول اوكي عانيت مع منتخب الارجنتين فوز الارجنتين الصعب في مباراه راقصه التانجو مع الراس الاخضر في الدور 32 وده اللي اعتبره ناس كتير دعم صريح للأرجنتين. وكمان هو بعد كده بمعنى أصح يعني حق لنفسه قال أنا محايد عادي أنا ماليش دعوة. طب بعد اللي أنت قلته يعني
1: يا جدع
2: حضرتك واضح ده بعد بالظبط زي ما رفع العلم بتاعنا في الماتش اللي بعدنا. طب إزاي يعني؟ ما هو الموضوع كده مش واقعي. والفيديو انتشر على السوشيال ميديا كلها وعلى منصات التواصل كلها مع انتقادات واسعة واتهامات بالتحيز لرئيس الفيفا. فيعني هي واضحة جدا.
1: وهو نازل ماتش قبل كده كان معاه بنته وكان نازل يحضر ماتش في كاس العالم اللي بيتلعب دلوقتي ده والبنت كانت لابسة تي شيرت المنتخب ما ايا كان المنتخب يعني بس هي لابسة تي شيرت المنتخب.
2: قول قول.
1: لا لا مش مهم مش مهم.
2: بس بقى.
1: ما خلاص بقى.
2: بقى
1: ما انا قلت الفيفا بقى خلاص
2: كل حاجة ناقص ايه تاني.
1: لا لا بس قلنا. فكرة يعني اعلان التحيز وحتى لو
2: ما هم اعلنوا نفسهم احنا
1: يا جدع بقى جت علينا
2: هم
1: ما خلاص ما كله قالها خلاص
2: هم معلنين هم متحيزين هيبقى الموضوع بجد احلى حاجه بجد بسطاني انها واضحه قدام العالم كله
1: وضوح الشمس
2: العالم كله مش العالم العربي مش مصر لا هو العالم باجمله يعني باكمله كل العالم شايف انه اللي حصل ده ظلم مبين يعني
1: احكونا عن الترانزيشن احكونا عن فكرة التحول من قمة السعادة والتوهج والحلم والإيمان بمنتخبنا والثقة في قدراتنا جدا وهنعدي لربع النهائي اهو ربع النهائي اهو فضل 10 دقايق اهو
2: خلاص
1: للترانزيشن بقى بتاع ايه بقى
2: الظلم ده
1: مش عايز اتكلم مع حد بقى خالص
2: بقى.
1: يعني احكوا لنا عن ال10 دقايق دول والنبي ابعتوا لنا على واتساب 015 59 55 1006 قولوا لنا التحول بالنسبه لكم كان عامل ازاي احكوا لنا عن ال10 دقايق دول في حياتكم عدت ازاي وتقبلتوا الموضوع ولا النهارده في مشاعر مختلفه
2: عدت الايام عليا عدت صعبه بجد
1: بلاش بقى الكلام اللي صح الضمير فجاه ده
2: بجد بقى يعني برضو احكوا لنا وقولوا لنا علشان نعرف برضو بغض النظر عن الكوره برضو عشان الواحد ما يكونش بيزيد قوي في الموضوع علشان انتم ما تكونوش متضايقين
1: برضو بغض النظر عن الكوره
2: لا بغض النظر
1: لا
2: بعد عارف لما نكون في خناقه مثلا وعماله اتخانق واقول بص انا مش عايزه اتكلم بصراحه
1: انا مش هطول بس لا
2: مش هطول عليكم بقى في الكوره بصراحه
1: قريتك الفيفا ما تقول بقى خلاص ما احنا قلنا
2: هو ده يا ابني خلاص اصل الموضوع هنفضل نجمل ونخبي
1: لنا
2: ونقول
1: الله لنا الله
2: لا ما هو اصل الموضوع واضح وضوح الشمس يا جماعه مش هطول عليكم بقى مش هنطول عليكم ولكن احنا مكملين معاكم ومش هنسيبكم لسه ساعه جايه هنطلع نسمع اغنيه سريعه والنشره كمان ونرجع لكم على طول معاك في السكه مع محمد منير وزينب بهجت.

0: إمتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الأفضل من تحديد الوقت المناسب إنك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصاً إن حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم إنك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. أما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا إنك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الأقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتي وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية شقية رياضية عصرية تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية
2: جيلي كوري من أوتوموبيليتي،
1: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
3: فريش تكي فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
4: العيشة ايه ايه فريش، والجو ايه
5: يا تكييف فريش يا معلش.
2: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
6: بورتوغول العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
2: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش، أنا سايق بالظبط
2: على تردد 11900 رأس. تابعونا على x.com/nugumfm.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السادسة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: استشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفلان في قصف إسرائيلي على خان يونس وغزة.
2: ترامب يلوح بإعادة فرض حصار بحري على إيران ويهدد بضرب بنيتها التحتية والسيطرة على جزيرة خارك.
1: وزير المجالس النيابية يؤكد أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر التنمية يأتي استجابة لتوجهات القادة السياسية بتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.
2: مجلس الوزراء يوافق على قرارات تتعلق بالتعليم العالي والجامعات الدولية والاستثمارات الصناعية والحلول الضريبية.
1: وزراء التعليم والاستثمار والعمل يبحث من آلية الارتقاء بكفاءة وتنافسية التعليم الفني بالشراكة مع القطاع الخاص.
2: سفير سويسرا يبحث فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
1: تراجع مؤشرات البورصة المصرية عند الأغلاق مدفوعة بعمليات بيع من قبل مؤسسات وصناديق الاستثمار.
2: مصر تتسلم رئاسة المنتدى العالمي لمجتمع المعلومات 2026 بجنيف.
1: الطقس غدا حار رد نهارا، مائل الحرارة رد بليلا على أغلب الأنحاء، والعظمى في القاهرة 36 درجة.
2: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفهم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رسميا بدأنا معاكم الساعة التانية معاك في السكة على نجوم اف ام 100.6 ونجوم اف ام تي في. لسه مكملين معاكم محمد منير ودينا بهجت لساعة تانية كاملة, وطبعا بنتكلم في كل حاجة. وانتوا عملتوا ايه بعد الماتش امبارح؟ حاسين بايه؟ طبعا متضايقين, لو مش متضايقين يبقى روحوا اكشفوا وطنية يعني شوفوا بقى على

0: ترتيب للمنتخب اللي رفع راسنا وعرفنا اننا نقدر المره دي وصلنا دور 16 المره اللي بعدها الكاس لو بطلنا نحلم نموت. وتحيه اكبر للعميد شكرا جزيلا. في رقم كمان من بره مصر اخره 51 بعت لنا فويس نوت مدتها 2.5 فللاسف شديد انا مش عارف اسمعها
1: يعني نفسنا نسمعها والله
0: ممكن نسمعها اوف اير بس ياريت تكتب لنا المسج عشان نعرف نقولها على الهوا. بس في رقم اخره 101 بيقول كلنا ايس كريم يا دينا.
1: كلنا ايس كريم. طيب اهو الحمد لله.
0: ما طب ما الدنيا حلوه.
1: ما احنا قلنا انه بعد اي حاجه اكله تبقى حلوه تترطب على الواحد تخلي الواحد في مود احلى في ياكل ايس كريم. طبعا
0: الحمد لله احنا منتخب رجاله والارجنتين اثبتت ان احنا منتخب جامد قوي يعني مش عارف اقرا الكلمه اللي
1: كده جامد
0: قوي. وحسام حسن من المدربين الرجاله اللي البلد دي طلعتهم ويكفي ان ميسي عيط بعد ما الماتش خلص واحنا ما زعلناش من الخساره
1: اللي زعل الأرض.
0: الخساره
1: ده بجد كان بيعض الارض. يعني سيد معزه انت كنت بتعض النجيله. انا مش هقول اكتر من كده
0: باين باين يعني باين ان كان في تعب عشان تكسبونا بصراحه. انا بجد فخوره بلعيبه مصر احنا على طريق الساحل توصلوا بالسلامه ده رقم اخره 13
1: توصلوا بألف سلامة.
0: فين في الساحل يا جماعة شرير ولا طيب ولا ايه؟ الكيلو بكام اصلا؟
1: الكيلو كام علشان نوصل لكم ونروح لكم يعني لو حابين تعزمونا على ساعة بحر عادي. ساعة بحر اول مرة اسمع الموضوع ده.
0: ساعة بحر بس
1: ساعة
0: ممكن
1: واحدة.
0: ساعة بحر
1: هي ساعة واحدة.
0: محمد شميس رفيق دراسة أخوك من تركيا أهلا وسهلا. مهما حاولت أعبر عن إحساسي وحزني مش هلاقي كلمات توصف الحالة. إحنا اتسرقنا امبارح بكل بجاحة وعجرافة. فرحة إنفانتينو بهدف الأرجنتين الثالث عار على فيفا الحكم وحكام غرفة الفار عار على التحكيم الأوروبي ودلوقتي بيجهزوا لحاجة مش كويسة الفريق المغرب طاقم تحكيم كامل من الأرجنتين. ما هو بقى بيرد الجميل بقى ما هو حط طاقم تحكيم من فرنسا للأرجنتين فيحط طاقم تحكيم من الأرجنتين لماتش فرنسا اللي هو ايه
1: بقى
0: يعني
1: علشان
0: هنتصرف
1: إيه؟ بس والله مش انا
0: صدفة
1: هرفع علم بقى
0: مصر
1: هو علشان
0: فير هو
1: خسرته المرة اللي فاتت وبعدين بعدين يرفع علم مصر ده
0: حاجة حزينة
1: بجد ايه اللوجيكال حتى يعني
0: الحاجة الوحيدة اللي تدعو للفخر والشرف كان منتخبنا بالكامل. احنا خسرنا ماتش كورة لكن كسبنا منتخب كبير وكسبنا حب الوطن العربي واحترام العالم كله. تحيا مصر تحياتي شكرا جزيلا صدقنا محمد شميس من تركيا.
1: كلامك
0: في
1: فعلا صح.
0: كمان مين مساء الورد يا دينا منير يومكم زي الورد والفل والياسمين اهو انت والله شكرا جزيلا ده رقم اخره 85 على واتساب. احلى مساء عليكم. انا ياسمين بحبكم قوي واحنا كمان بنحبك ياسمين شكرا
1: ياسمين.
0: بجد فخوره ببلدي جدا ومصطفى شوبير كان هايل بجد وكل اللعيبه والحمد لله ان احنا خرجنا مرفوعين الراس دايما دايما المصريين مرفوعين الراس باذن الله.
1: ده حقيقي بجد بزعل قوي والله العظيم بجد اي فيديو بيعدي عليا لو هم سواء كانوا في لقاء صحفي او فيديو العميد حسام حسن لما كان قال احنا قريبين قوي كنا قريبين قوي والله العظيم ما تزعلوش يا جماعه لو انتوا فاكرين انكم مزعلين احنا والله احنا زعلانين بس مش منكم احنا زعلانين عليكم وعلى مجهودكم وتعبكم ولعبكم الحلوه قوي قوي ده بجد ما يتردش بدموعكم ابدا ابدا بالعكس احنا فخورين قوي قوي وحاسين ان احنا فعلا انتوا دخلتونا التاريخ انتوا دخلتونا التاريخ كفايه ان احنا الجيل اللي شاف مصر بتتاهل للدور ال 16
0: احنا الجيل اللي شاف منتخب مصر متفوق على بطل العالم لحد الدقيقه 79 2-0
1: بالظبط ده كفايه
0: معلش بقى
1: ده كفايه
0: معلش مع احترامي للجميع
1: واحنا التاريخ اللي شاف انه المكسب للفريق المنافس ما كانش بالعدل
0: مش كورة
1: فعلا فاحنا الحمد لله وصلنا لحاجة حلوة قوي قوي قوي وده كفاية وكفاية مجهودكو اللي بجد بسطتونا بيه.
0: طيب الرقم اللي كان بعت لي فويس نوت 2.5 بيقولي من فضلك اسمعها اوف اير انا سايق من اتلانتا وانا نادر فؤاد توصل بالسلامه نادر وهسمع الفويس نوت حاضر في البريك اللي جاي
1: ونورتنا
0: وشرفتنا ده هناك فممكن يكون شاف حاجات ما حدش شافها بالظبط
1: قلب الحدث فعندك حق نسمع
0: جريتينجز فروم اسكندريه شكرا أهلاً ده أهلاً. شوقي صبحي بحب نجوم افهم تحياتي من اسكندريه شكرا
1: احنا بنحبك جدا يا استاذ شوقي
0: جدا نورتنا وشرفتنا ونتشرف جدا جدا بمتابعتك. انا رحمه من هنا انا حاسه من امبارح عندي الم من الزعل بجد مقهوره ونفسي حزينه بعد الشر.
1: لا هو احنا كنا مقهورين عامه يعني
0: كلنا رحمه
1: بجد والله
0: كلنا رحمه وغير الموضوع بقى
1: فاهمه قصدك اصل احنا كلنا مفيش حد صاحي النهارده واحنا كلنا وشوشنا باين عليها والله كلنا وشوشنا باين عليها اي حد هتنزل احنا بجد كم الحزن واحنا راجعين

0: الماتش امبارح العربيات بجد اختلاف يوم الجمعة عن امبارح، لا كان حزن بجد حزن، لان احنا حتى مش خسرانين بالحق، مش خسرانين علشان لعبنا وحش.
1: زي ما كنا
0: وحش.
1: بنتكلم اوف اير، فكرة ان احنا تمام لو متأخرين 1-0 او 2-0 في الماتش كله مثلا، او 0-0 واتخطفنا جون في الاخر، تمام
0: احنا لحد الدقيقة 80
1: تمام
0: 80 يا جماعة،
1: تمام
0: قوي قوي قوي قوي كمان ما شاء الله. ففي الاخر يحصل ده بصراحة لا ما كانتش حلو.
1: مسج كمان: مساء النور والورد والياسمين على احلى ناس، اهو انتوا الاحلى ناس والله، ده رقم اخره 25 من برا مصر. المفروض يكون في حل في الموضوع ده من زمان، واحنا مش واخدين حقنا من ساعة ما صلاح ولا مرة ياخد البالون دور. الناس مش عايزة تخلينا موجودين في المنصات العالمية يعني. والتصريح لحسام حسن على فلسطين ازاي يتكلم كلام حلو، طبعا حرام ما ينفعش، لازم نخسر، هو دي فيفا مافيا. انا فخور اني مصري، واحلى تحيه لمنتخب مصر العظيم. مش عايزين نتكلم على اي حد وخصوصا فلسطين، ومصر هتفضل تتكلم على فلسطين على طول علشان احنا ام الدنيا. انا نفسي اكلمكم على التليفون، مش لازم على الهوا، بس في رساله خاصه عايز اقولها، ممكن تبعتيها لنا على الواتساب وانا اسمعها
0: اوف اير
1: اكيد، وهرد عليكي بعد ما نرجع الهوا على طول.
0: واحنا كلنا بصراحه فخورين ان احنا مصريين، وفخورين بماتش امبارح مهما كانت النتيجه ايه، او النتائج اللي حصلت اللي اتلعب فيها اللي كانت حصلت، الموضوع كله اوفرول احنا فخورين، وفخورين بجد باللعب، فخورين بالتكنيك، فخورين بكل حاجه حصلت في الماتش، وفخورين بيكو انتوا كلكو ال11 والعميد طبعا كله احنا فخورين. وقوفة يعني بجد انتوا رفعتوا راسنا، والله رفعتوا راسنا وهتفضلوا رافعين راسنا على طول، دخلتونا التاريخ بلعبكم، وان احنا طلعنا الدور الستاشر. شكرا ليكوا جدا جدا، وما تزعلوش احنا لسه مكملين معاكم. هنروح نسمع اغنية وهنرجع لكم على طول معاك في السكه.

0: رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026 ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-749 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف. اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق. وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك. نشرة اخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيف.
1: اهلا بيكم، يلا بينا مع اخر اخبار كاس العالم 2026 واللي لسه الجدل التحكيمي فيه مستمر بعد مباراه مصر والارجنتين في دور ال 16. البدايه مع الخبير التحكيمي الانجليزي جراهام سكوت اللي اكد ان قرار الغاء هدف منتخب مصر كان قرار خاطئ، وقال ان تقنيه الفيديو تدخلت بشكل غير صحيح، وهو ما فتح ملف التحكيم في البطوله من جديد. والاعتراضات ما وقفتش عند كده، لان الاتحاد المصري لكره القدم اصدر بيان رسمي اعرف فيه عن استيائه من اداء طاقم التحكيم، مؤكدا تمسكه بحقوق منتخب مصر بعد القرارات المثيره للجدل اللي شهدتها المباراه. ومن جانبه حمل حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر التحكيم مسؤوليه الخروج، وقال ان الفراعنه كانوا قريبين جدا من التاهل، لكن القرارات التحكيميه اثرت بشكل مباشر على نتيجه اللقاء، مؤكدا في الوقت نفسه انه عمره ما بيتقبل الخساره بسهوله. أما محمد صلاح فكان أول الداعمين لزمايله بعد نهاية المباراة، وقال في رسالة كشف عنها لاعبو المنتخب: ارفعوا راسكم، انتم قدمتوا كل اللي عليكم، واللي حصل ما يقللش أبدا من اللي حققناه في البطولة. وفي نفس السياق رفض حسن شحاتة توجيه أي انتقادات لمحمد صلاح، واكتفى بتصريح قال فيه: لو اتكلمت عن محمد صلاح هجرحه، في إشارة لتقديره الكبير لما قدمه قائد المنتخب خلال مشوار كاس العالم. وبالانتقال لمعسكر الأرجنتين، وصف إنزو فرنانديز هدفه في مرمى مصر بأنه الأهم في مسيرته حتى الآن، مؤكدا أن شخصية المنتخب وعدم الاستسلام هم السبب الرئيسي في العودة وتحقيق التأهل. أما ليونيل ميسي فأشاد بما قدمه منتخب مصر، وقال أن المباراة كانت من أصعب مباريات الأرجنتين في البطولة، مؤكدا أن شخصية الفريق هي اللي صنعت الفارق في النهاية. وفي الوقت نفسه حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم الجدل ونفى بشكل رسمي كل الشائعات المتداولة بشأن إعادة مباراة مصر والأرجنتين، مؤكدا أن كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مجرد أخبار غير صحيحة. وبعيدا عن أصداء مباراة مصر، بدأت الأنظار تتجه إلى منافسات ربع النهائي، حيث كشفت تقارير فرنسية أن منتخب فرنسا بيجهز مفاجأة أمام المغرب بالاعتماد على لاعب الوسط الشاب أيوب بوعدي، واللي وصفته الصحافة الفرنسية بالكنز المفقود. وفي المقابل أكدت وسائل الإعلام الفرنسية أن أخطر أسلحة المنتخب المغربي هي الانطلاقات الهجومية لأشرف حكيمي، واللي بيمثل مصدر القلق الأكبر للدفاع الفرنسي قبل المواجهة المرتقبة. وفي باقي أخبار البطولة، وصلت الصحافة العالمية الإشادة بمنتخب سويسرا بعد تأهله التاريخي إلى ربع النهائي على حساب كولومبيا بركلات الترجيح، فيما أعلن الجهاز الفني لمنتخب النرويج أن الوعكة الصحية التي تعرض لها عدد من اللاعبين قبل مواجهة إنجلترا أصبحت تحت السيطرة ومفيش أي إصابات تدعو للقلق. وفي فرنسا رفض الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الدخول في أي جدل بشأن تعيين حكم أرجنتيني لإحدى مباريات ربع النهائي، مؤكدا ثقته الكاملة في لجنة الحكام التابعة للفيفا. أما الجدل التحكيمي فامتد لمنتخبات تانية بعدما أعلن الاتحاد الكرواتي أنه بيدرس التقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم اعتراضا على قرارات التحكيم في مواجهة البرتغال. وفي تطور جديد، كشفت تقارير إعلامية عن مطالبات من عدد من المشرعين الأوروبيين بفتح تحقيق بشأن قرار رفع عقوبة المهاجم الأمريكي فولارين بالوغون وسط مزاعم بوجود ضغوط أثرت على القرار. ونختم بخبر من خارج أجواء المونديال، حيث أعلن المدرب البرتغالي روبرتو مارتينيز رحيله عن تدريب منتخب البرتغال بعد الخروج من كأس العالم، مؤكدا أنه يغادر وهو فخور بما قدمه لاعبوه ومتمنين التوفيق للمنتخب في المرحلة المقبلة.
0: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: كنت لسه معك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: حب والله
2: ما اتكلمناش على الاكل
1: مشاعر واجواء وحاجات لذيذه جدا في البريكات
2: جداً جداً
1: فيتاكو يعني في روح جميله
2: فيتكو الحب وتوزيع الدباديب
1: في بوزيتيف انرجي في البريكات كتيره بصراحه
2: جدا جدا.
1: عاملين ايه؟
2: ما اتكلمناش على الاكل.
1: لا ثانيه اهو اهو في اهو
2: في حد قال
1: انا عامله محشي بتنجان وفراخ وعزماكم.
2: يلا بقى
1: ايوه
2: ابعتي لوكيشن
1: دي ياسمين
2: ابعتي لوكيشن يا ياسمين وقولي لنا محشي بتنجان
1: محشي بتنجان
2: ابيض ولا اسود؟
1: لا ان شاء الله ابيض
2: يا رب
1: ان شاء الله ابيض
2: يا رب عشان مش بفهم اللي بيعملوا اسود.
1: لا الاسود مخلل بقى
2: مش بفهم
1: ما بنحشوهوش
2: ما بنحشوهوش خالص
1: والنبي
2: المخلل ده بيبقى اللي هو سنه سبايسي كده
1: والنبي احسن منا الجدل يا ياسمين ابيض ابيض
2: الحمد لله. لا ابعتي لوكيشن يا ياسمين
1: لوكيشن يا ياسمين بسرعه
2: لوكيشن يا ياسمين
1: احنا باذن الله نص ساعه ونخلص الحلقه ونشوف اللوكيشن مدينا قد ايه ونقول لك على طول.
2: يلا جايين. طب نكمل كلام بقى نكمل كلام علشان كذا حد انتقد الفيفا مش انا لوحدي
1: ماشي بس في ناس كتيره بصراحه بعتلنا كمان من اتلانتا من امريكا
2: لا يلا بقى
1: في مسجز لازم اقولها وانا قلت للاستاذ هقول لك حالا استاذ نادر فؤاد
2: سمعنا الفويس نوت
1: سمعناه كان بعت لي تو فويس نوتس واحده دقيقتين ونص وواحده دقيقه بيقول ان هو من اتلانتا ومن الناس اللي كانت بتدعم منتخب مصر وكل الناس اللي عايشة في المنطقة هناك يعني وفي المحيط أي مكان كان بيتواجد فيه المنتخب سواء لماتش أو لتدريب أو لمقر إقامة كان الجالية المصرية كلها بتدعم المنتخب جدا وبتدعم كابتن حسام حسن جدا وبتدعم كل اللعيبة والجالية المصرية ما سابتش البعثة ولا يوم بس هو بيأكد والكلام ده من أتلانتا من هناك من أمريكا
2: هو واحد راح بنفسه احنا ما قلناش حاجة من عندنا هو اللي بيقول من نفسه
1: إن الأمور ما كانتش طبيعية من ساعة ما كانوا بيحجزوا التيكتس بتاعت ماتش مصر والأرجنتين يعني بيقول لي في الفويس نوت إن بداية من فكرة حجز التيكتس الموضوع ما كانش زي كل ماتش التوافد والدخول في الاستاد ما كانش التعامل مع المصريين زي كل ماتش
2: وبعدين شفنا فيديوز كمان يعني تعقيبا على كلامه هو قال كده فعلا هو كان هناك تعقيبا كمان على كلامه هو شفنا فيديوز والفانز داخلين اي مشجع
1: ارجنتين ما بيتفتش
2: ارجنتين يدخل عادي من عادي عادي اتفضل اتفضل
1: مصر بيقف يتفتش
2: لا تعالى ونشوف ونفتش ونعمل ده متصور فيديو
1: والست على باب الاستاد بتقول له دي التعليمات والاجراءات
2: والله
1: مصر
2: لو انت مصري تتفتش
1: ارجنتين تخش على طول اهداف
2: ده ايه ده ده و... انتوا بتدخلوا من بره
1: وبالنسبه للاتيتيود كمان يعني هو بيقول لي بيكلمني عن اتيتيود او طريقه تعامل الجهات المنظمه مع الجماهير المصريه ده غير بقى اصلا طريقه تعامل جماهير الارجنتين مع الجماهير المصريه
2: لا بجد شفنا فيديوز فعلا وحشه يعني
1: لازمة.
2: ما كانتش حلوه خالص احنا دخلنا جول بيرموا علينا يعني بترموا ايه يا جماعه
1: ملهاش لازمه ملهاش
2: بتعملوا
1: لازمة.
2: ليه كده
1: ملهاش لازمة
2: حركات
1: خالص.
2: كمان وحشه قوي وليه ليه ليه بجد الموضوع ما كانش مستدعي ده خالص احنا مجرد بنلعب حلو
1: يعني لو ده يضايقك
2: اسفين علشان جامدين
1: عايز تقلب الموضوع دب كده وعركه والحاجات دي ما بنعملش كده
2: يبقى بجد انتوا كده
1: وفكر كويس قبل ما تعمل مع مصريين كده برضو قلبها في دماغك
2: عامه
1: قلبها في دماغك والله عشانك انت مش عشان
2: حاجه فكر كويس يعني فكر كويس عشان مصلحتك
1: قلبها في دماغك وارجع لنا تاني واحنا موجودين اي وقت
2: معاك يعني مستنينا عادي اي وقت
1: طيب هتقول لنا شويه ردود افعال بقى ولا الكلام على ايه
2: عندي ردود افعال بقى من ابراهيموفيتش يعني هو نفسه بينتقد فيفا بعد الماتش بتاع امبارح مصر وارجنتين عشان هو مش فاهم سبب الافضليه الدائمه للتانجو يعني ده احنا كلنا مش فاهمينه بصراحه بس هو دخل وقال انه دايما برضو بيكون في افضليه غير عاديه من خلال الفيفا بسبب وصفه ان هو بيمنح المنتخب الارجنتيني معامله تفضيليه ليه محدش فاهم وقال كمان ان هو انا مش فاهم كيف تحظى ارجنتين دائما على الافضلية من قبل الفيفا لان هو الهدف اللي احنا التاني اللي دخلناه ده من زيكو ده كان رسمي وعادي وما فيهوش اي حاجة وكان قانوني لمنتخب مصر فازاي بقى يحصل كل ده غير كمان انه المنتخب الارجنتيني حصل على 8 ركلات جزاء خلال اخر 12 مباراة في كاس العالم وده مش فاهم بصراحة هو ليه بيحصل كده وما بيحصلش مع المنتخبات الباقية يعني اي حاجه بتحصل بتكون افضليه للارجنتين وهو مش فاهم واحنا جميعا مش فاهمين بصراحه احنا كلنا مش فاهمين ليه ومش فاهمين السبب
1: دي حقيقة. كمان تيري هنري نجم منتخب فرنسا السابق دخل هو كمان في وصلة من الهجوم والانتقاد على الفيفا بعد ماتش امبارح، وقال ان هو مش بينتقص من جودة الارجنتين بأي شكل، لان عندهم لعيبة على مستوى عالمي زي اكيد ليونيل ميسي، لكنه تيري هنري بيكمل كلامه وبيقول ما يعتقدش انهم كانوا يستحقوا الفوز بالمباراة دي. مصر بذلت مجهود كبير لبناء تقدم بفارق هدفين، ودفعوا بشجاعة، هجموا بثقة، واستحقوا كل جزء من هذا التقدم. قال كمان تييري هنري تعقيبا على ماتش امبارح، نقطة التحول في رأيه كانت التحكيم، ما كانش هنري موافق على ركلة الجزاء اللي منحت للأرجنتين في وقت سابق من المباراة، وبعد كده شعر وكأن كل قرار مهم كان بيتاخد ضد منتخب مصر سواء الناس وافقت او لا. اللحظات دي غيرت ايقاع الماتش وخلت الارجنتين عندها الزخم اللي كانت بحاجة ماسة اليه. وكمان اختتم تييري هنري كلامه وقال مصر هتمشي من البطولة وهي بتشعر بالحزن الشديد، لانهم كانوا قريبين جدا من احدى اعظم الانتصارات في تاريخهم. احيانا تقرر كرة القدم بلحظات عبقرية، واحيانا تعطي قرارات مثيرة للجدل. امبارح تييري هنري بيعتقد ان التحكيم هيتم مناقشته بنفس القدر اللي تم مناقشة كرة القدم نفسها بيه، يعني الموضوع التحكيم ده لازم يتاخد على محمل الجد جدا ويهتموا بيه زي ما بيهتموا بتطوير الكرة، لان التحكيم يعني واحد من اهم العناصر في كرة القدم، فاكيد لازم
2: انت الحكم يعني انت المفروض تكون فير، انت المفروض تقول لنا العدل، مش توزع كروت ويتوزي لا حضرتك ما ينفعش، احنا مش بننقط فعلا،
1: هو كباريه بتعمل ايه؟
2: ما بنعملش كده يا حكم يعني. قولوا لنا برضو رايكم وابعتوا لنا واتساب 015 5952106. هنروح نسمع اغنيه وهنرجع لكم على طول.

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7810626. رقم التسجيل الضريبي 611905593.
1: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع.
2: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في QNB او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
3: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بQNB مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
4: يا ليلي يا
5: سلطان الطرب. لا لا، هدي شويه، الناس بدأت تبص لك، بس الحق يتقال، الحنجرة ألماز لو العرب يا سيدي. طب قول لهم حاجة بدل الهفهافة دي، أصل اللي سايق ده مش أي حد، كل ده حواليه وهو ولا كأنه سامع، قفش سكته ما بيلبسش، ما وكوتش عربيته. لينج لونج.
6: الرقم الضريبي 331-212-633.

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسب، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: تابعونا على youtube.com/@nogumfm.
0: انتوا لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: للأسف بكل حزن وأسى طبعا في آخر لينك بنقول لكم إن احنا وصلنا ليه، ولكن هنكمل كلام معاكم. بس عايز أقول لكم إن احنا من كتر زعلنا احنا النهاردة ما اتكلمناش على الأكل. انتوا فاهمين زعلنا
3: لحد ايه؟ باين.
2: احنا عاملين زي اللي هو لا انا زعلانه مش هاكل. بجد انا ما بفهمش الزعل.
3: غير الموضوع.
2: لا ما بفهمش الزعل ده، اللي هو من الزعل مش واكله. يعني ايه مش هتاكلي من كتر ما انت زعلان؟
3: الواحد وهو زعلان ما بيبقاش قوي بياكل قوي.
2: ايوه
3: يعني يا ده يا ده.
2: أيوة هو ده فاهم. هو ده يعني انت زعلان تاكل، وانت مش زعلان
3: تاكل
2: برضه تاكل. ايه اللي يوقف الاكل؟ ايه اللي يخلي الاكل يقف في موقفنا دلوقتي؟ معرفش، بس احنا من كتر زعلنا وصلنا للليفل ده ان احنا ما وصلناش لان احنا نتكلم للاكل.
3: بس جوعنا.
2: انت فاهم احنا بنتكلم في ايه؟
3: بس جوعنا.
2: يلا الحمد لله.
3: ماشي. هو اخر لينك بس لسه عندي مسجز كتيره بصراحه.
2: لسه هنتكلم اصلا،
3: فحاول بقدر الامكان كده ايه نقرا شويه مسجز، ولا انت عندك راي اخر؟
2: يلا بينا.
3: بجد والله
2: ارجوك بقى.
3: ماشي. صديقنا العزيز محمد القاضي بعت مسج بيقول الى ابن اختي عمر خالد وعروسته نيره هاني، حفل الزفاف بكره ان شاء الله، دعواتكم للعروسين ومعايا زوجتي هند ام مازن ومريم.
2: الف
3: تحياتنا قاضي ليكوا للمدام للعيلة كلها، وربنا يتمم بخير ودايما ايامكم كلها سعادة وفرح، وربنا يحفظهم وتشوفهم احلى عروسين في الدنيا
2: يا
3: كلها.
2: يا رب ان شاء الله.
3: اما بقى بقيت المسجز بقى لا كتير.
2: يلا بينا بقى.
3: في بصي بقى ايه ده
2: قولي بقى.
3: اوكي
2: قولي الكلام على ايه.
3: دينا وهي زعلانة زي العسل.
2: الله يخليك والله. شكرا
3: ده ايمن.
2: شكرا يا ايمن. واضح قوي ده احنا يعني. انا ومنير عامه برضو احنا حزن. مش قاصدين برضو رايحين نعزي تقريبا، لابسين اسود
3: في الحزن.
2: والله مش بنكون مخططين خالص الاوتفيتس، بس احنا بصوا التفكير great nice think like.
3: ماشي. مين كمان بيقول ايه؟ كريم صديق البرنامج كيمو، مساء الفل ونتشرف متابعتك جدا، بس هو بعد فويس نوت 55 ثانيه، فممكن بعد البرنامج نسمعها ونرد عليك بكره بقى ان شاء الله. في رقم اخره 45 عاملين ايه؟ احنا تمام. الاخبار
2: الحمد لله.
3: ايه الاخبار؟
2: طمنا عليك.
3: عاملين ايه؟
2: طمنا عليك يا رقم اخره 45.
3: مساء الفل يا دينا، انا جنات وبحبكم وبتابعكم دايما من التلفزيون.
2: بنحبك يا جنات.
3: هاي جنات. نعمل
2: لك باي باي بقى.
3: ثانك يو. شكرا على متابعتك جدا. مين كمان بيقول ايه؟ هقول لكم حالا بالا، معلش الجهاز بس احيانا بيهنج من كتر المسجز، فبنشكركم جدا والله على المسجز دي. اوبا مساء الخير. ده اخويا. ماشي امبارح اخويا
2: قلت في طبخ
3: طيب.
2: لا ده طالما اخوك بقى
3: بيقول مسج عليه جامد الماتش بقى، راجل كوير جامد فاكيد بيقول حاجات جامده بصراحه. امبارح اتفرجت على الماتش مع عائله نجم المنتخب الاولمبي ادهم كريم، ومش هوصف المشاعر اللي عشناها امبارح، واحلى اكل مصري في الدنيا. ده بطاطس وستيك ومسقعه بشاميل ورز.
2: لا دي قصه بقى. طب شفت الموضوع طلع فيه
3: اكل مش كوره.
2: قلت لك انا حسيت من دي في اكل في الموضوع.
3: وكلمنا ادهم فيديو كول وهو في معسكر المنتخب عشان نشوف مشاعره بعد جون مصر التاني، ولحد دلوقتي مش عارف اخرج من مشاعر امبارح. عندي اعتاب لجمهورنا، كان لازم ننزل امبارح نحيي رجالتنا على الاداء الكبير. هو ده اللي هيحصل اظن في استقبال المنتخب يوم الجمعه باذن الله. بيقول كمان كل حاجه امبارح كانت غير طبيعيه. انا متفق جدا، حتى مخرج الماتش. ايوه غير بقى موضوع انا هكمل المسج. بيقول ان هو مخرج الماتش من الحاجات اللي ما كانتش طبيعيه. انا هقول لك ليه من الحاجات اللي ما كانتش طبيعيه. حتى من بدايه الماتش خالص كان المخرج بيقطع على تيم مصر، وفجاه كات ميسي لوحده، وبعد كده تيم مصر كله كات ميسي لوحده.
2: طب ما كنتش تجيب ميسي وهو بياكل النجيله.
3: لا طب ما تجيب لا هات فريق وفريق، هات حارس مرمى وحارس مرمى، هات صلاح وهات ميسي. انما بتقطع تجيب الكاميرا على تيم كله وبعد كده واحد وبعد كده التيم كله وبعد كده واحد، اللي هو اشمعنى ده؟
2: هو كده
3: ما تنورمالايز وتخلي برضو تنجم صلاح وعادي
2: هو كده
3: ماشي. وكمان
2: يعني بجد والله العظيم الواحد زعلان زعلان من كل حاجه من كل الانجلز. الموضوع كان في تحيز
3: بيقول
2: يعني
3: كمان المخرج ما كانش بعيد اي اعتداء على لاعبي مصر في وقت تعمد لاعبي الارجنتين في الخشونه مع لاعبتنا علشان يقلقوهم ويرهبوهم يعني شويه. والحقيقه اللي سرق مصر امبارح عصابه من شخص وحسبي الله ونعم الوكيل وبشكركم لروحكم وحبكم لبلدكم.
2: والله حسبي الله.
3: واحنا كمان والله بنشكرك على المسج الحلوه جدا وكل الدعم. قولوا اسمي انا اول مره احضر البرنامج. انا انجي.
2: ازيك يا انجي؟ وحشتينا يا انجي.
3: ازيك يا انجي عامله ايه؟
2: وحشتينا يا انجي. ليه يا انجي اول مره تسمعي البرنامج يا انجي؟ تعالي لنا بقى كل اربع وخميس وسبت من 5 لـ7 معاك في السكه لو سمحتي. مش اول مره ولا تبقى اخر مره. ممكن
3: ممكن
2: ممكن
3: ماشي.
2: اكيد ممكن لو سامعين ان شاء الله هتردوا تقولي ممكن. ماشي.
3: علشان حسن ابني من اتلانتا بيشكر عمه اياد حسن في مصر صديق حسام حسن على التذاكر اللي دخلنا بيها الماتش لان اياد اول مره يحضر ماتش وسط مصريين.
2: تحفه تحفه تحفه تحفه.
3: جات له التيكتس وبليز اقروا المسج. احنا في العربيه عايزين نفرح معاكم. قلنا وهاي انا اسمي مروه احنا في الطريق راجعين من اتلانتا رحنا الماتش انا وجوزي وابني وبنتي احنا من نيويورك زعلانين ومقهورين قوي بنسلم عليكم. سلموا على اياد ابني بليز علشان هو زعلان قوي بس والله حسام حسن جاي يعلمهم الرجوله يا جدعان. حصل واحنا بنسلم على مين بقى تاني؟ اياد. يا اياد ما تزعلش نفسك وكل الفخر بمنتخب بلدك. لازم تفخر بمنتخب بلدك ومدرب منتخب بلدك
2: لعبنا حلو
3: وعالم بلدك ولعيبة منتخب بلدك. واعرف ان اللي جاي كله باذن الله حاجات قوية جدا جدا بالليفل اللي مصر قدمته ده.
2: بالضبط ان شاء الله. واحنا يعني فخورين فخورين ومش هيقل اي فخر جوانا بعد ماتش امبارح مهما كانت النتيجة ومهما اللي حصل احنا فخورين ومبسوطين. وبجد بنشكر المنتخب كله كله كله المنتخب المصري والعميد حسام حسن. وبنشكركم ان انتوا كنتوا معانا النهاردة. كنا معاكم النهاردة محمد منير ودينا بهجت معاك في السكة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وهنرجع لكم بكرة من 5 لـ7 قبل دلوقتي بساعتين. انتظرونا بكرة. باي باي
3: باي باي.

0: أربع حاجات تأكد سلامة المنتج الخاص بيك. أول حاجة، اتأكد من أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة، وتجنب الشراء من مصادر مجهولة. تاني حاجة، خلي بالك دايماً من مواصفات المنتج زي إنه مغلف في غلفنا الآمن. تالت حاجة، اتأكد من وجود الدمغة الخاصة بمصلحة الدمغة والموازين ولوجو BTC. آخر حاجة، اتأكد من استلامك فاتورة المنتج. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالزيت. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية، شقية، رياضية، عصرية، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية.
2: جيلي كوري من أوتوموبيليتي،
1: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
3: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: الفنانة هيدي كرم في أسرار النجوم مع إنجي علي.
2: 5 دقائق شو؟
1: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
2: بصراحة يعني أنا دمي اتحرق. أصل أنا مراته على فكرة، وليا حق في فلوسه زي ما هم ليهم حق بالظبط. فلما عرفت إنه ناوي يعمل كده ما فكرتش.
3: دخلت على مكتب كمال عشان أسرق العود، بس والله العظيم لقيت الخزنة مفتوحة وفاضية ما فيهاش حاجة.

0: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. مع هوبا نجوم اف ام على كيفك.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/ نجوم اف ام
0: اكسكلوسيف. نجوم اف ام نيكول سابا دوشة، أغنية جديدة على نجوم اف

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السابعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يتابع جهود دفع قطاع السياحة.
2: وزير الدفاع الفريق أشرف سالم زاهر يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوة الدفاع الجوية.
1: ختام فعاليات التدريب الجوي المشترك المصري التركي نصر الأناضول 2026 بدولة تركيا.
2: استشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفلان في قصف إسرائيلي على خان يونس وغزة.
1: ترامب يلوح بعد فرض حصار بحري على إيران ويهدد بضرب بنية تحتية وسيطرة على جزيرة خارق.
2: وزير المجالس النيابية يؤكد أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية يأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.
1: وزراء التعليم والاستثمار والعمل يبحثون آليات الارتقاء بكفاءة وتنافسية التعليم الفني بالشراكة مع القطاع الخاص.
2: مصر تتسلم رئاسة المنتدى العالمي لمجتمع المعلومات 2026 بجنيف.
1: الطقس غدا حار رطب نهارا مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 35 درجة.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفهم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جي معاكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: برنامجنا كل يوم وفي نفس الميعاد على الهواء ساعة 7، حلقة جديدة من أجمد 7 ساعة 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تحياتي لكل ضمولة من جديد وكل متابعينها وأصدقاء البرنامج، أكيد تحية خاصة جدا معاكم جيهان عبد الله على الهواء لحد الساعة 8. هيكون معنا 7 أغنيات وهيكون معنا فقرة 3 الواحد، بتمنى أنتوا تشاركوا معنا من خلال الواتساب على 015-595-1006. الحقيقة يعني مش عارف الظروف اللي زي دي الواحد يعلق يقول إيه، بس هو خير تعليق هو الحمد لله، خير تعليق هو إنجاز وشيء كان مهم إنه يحصل. أنا بكلم طبعا تعليقا على ماتش امبارح، ماتش عظيم كبير ولا أروع، وتحياتي لكل القائمين وكل المنتخب المصري وكل أعضاء الاتحاد وكل القائمين على هذا الماتش العظيم من بدايات الكاس العالم لحد آخر لحظة. انتوا الحقيقة أديتوا أداء مشرف جدا جدا، رفعتوا رأسنا جدا جدا بغض النظر عن النتيجة، بغض النظر عن كل اللي حصل، اللي كل الناس حتى الأجانب منهم تعليقاتهم على السوشيال ميديا شايفين إن الوضع كان فيه أشياء من ناحية التحكيم ومن ناحية الماتش والنتيجة، ان كان في اشياء غير واضحة وغير مفسرة تماما. انا مش مجالي ان انا افهم او اتكلم في الموضوعات دي، لكن كل اللي انا عايز اقوله ان انا كواحدة مصرية كنت قاعدة قدام الشاشة امبارح كنت فخورة وكنت فرحانة، والدموع دموعي انا واللي حوالينا ودموع المصريين، دموع الفرحة في الشوط الاولاني ما كانتش تتسعنا من كتر الفرحة، يعني فرحتنا بأداء في الملعب، أداء الكباتن زي ما بيقولوا وأداء المنتخب في الملعب والنتيجة في الشوط الاولاني كانت غير لا يصدقها عقل. لكن ايه بقى اللي حصل في نهايات الشوط الثاني؟ هو في الاخر برضو ارجع اقول أداء مشرف لمنتخبنا الرجالة، وتستهلوا وشرفتونا ورفعتوا رأسنا وعملتوا أقصى ما عندكم وعملتوا أحلى كلام وأحلى شغل، وماتش لن ينساها التاريخ، ومكانة للمنتخب المصري لن ينساها التاريخ، وسوف يظل يذكرها التاريخ. تحياتي لكم من جديد ولكل المصريين ولكل اللحظة من اللحظات اللي خلتونا نعيشها امبارح أمام الشاشات بكل المشاعر بقى المتغيرة في لحظات، مشاعر بقى تحدي، مشاعر فوز، مشاعر ترقب، مشاعر منافسة، مشاعر هنعمل عملنا هنقدر قدرنا، الحاجات دي كلها ده مش سهل ولا بسيط، وكان وراه واضح قد إيه أداء مشرف ومجهود رجالة. هنبدأ حلقتنا النهاردة برحمة محسن وسر وجعنا معنا في مركز السابع.

عشان وجعنا بني ادمين ده اكيد لرحمه محسن ونورد ومعانا في المركز السابع. انا اول مره ابعت البرنامج بتاعك وتحياتي يا سوسنه، شكرا على المسج. اختاري معانا باغنيه بتحبيها. في انا احمد حسين بقول لمنتخب مصر انتوا ابطال، وعايزين فقره 3 الواحد لتامر عاشور. انت النهارده الكابتن ما تزعليش دائما. الحمد لله الاجابه بجد الحمد لله، وانا قلتها في بدايه الحلقه. الحمد لله على المجهود، والحمد لله على المكانه، والحمد لله على الأداء المشرف، والحمد لله على الاستحقاق. و يعني كلنا عارفين ان كانت النتيجة مفروض تبقى كام النتيجة الحقيقية. يعني في جنات تحياتي ليك وبحبك وبتابعكم من التلفزيون، تحياتي ليك يا جنات. عايزين الحمد لله المنتخب شرفنا، قدر الله ما شاء فعل، تتعوض في البطولات اللي جاية ده أكيد الحمد لله. ودي أحلى كلمة تتقال في المواقف على طول، في المواقف اللي زي دي وتتقال على طول ده أكيد. في فوت لرامي صبري. إيمان محمود، أهلا يا إيمان، زيك أخبارك إيه؟ قولي لنا عاملة إيه، اتفرجتي على الماتش؟ أخبار الماتش إيه معاكي؟ ممكن كلمة ممكن دي كانت بتراودنا من قبلها بيوم يومين وثلاثة، من يوم من الماتش بتاع يوم الجمعة ممكن، وكانت دايما إجابة جوا قلبي هي إن فعلا ممكن، وما كانش عندي أدنى شك إنه يبقى مش ممكن خالص. وبعد ما شفت الماتش تأكدت إن الإجابة فعلا إنها ممكن. في أدم إبراهيم اسكندرية بمسي عليك، عايز أغنية الشامي. تحياتي أدم، أول مرة بعت لحضرتك. مين أول مرة؟ جنى تباعا لشيرين. هي مش مشاركة معانا يا جنى، معلش الأغنية دي. منا بتقول بما اننا في ميكس من الحزن والفخر في نفس الوقت، ممكن نخلي تامر عاشور فخر 3-1. مش عارفه زي ما انتوا عايزين. حبيبه بتقول بحبكم جدا، يلا بينا نسمع قلت سلام لنبيل في المركز السادس.

0: رقم التسجيل الضريبي 761-296-875.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumafm. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنكمل مجموعة من المسجز اللي انتوا بتبعتوها من خلال مشاركاتكم على الواتساب. حبيبة تحتي ليكي، شكرا على المسج. اياد حسن بتحياتي ليك، بيقول حاجة ليه علاقة بكابتن حسام حسن على ما اعتقد، حاجة مش فاهمة قوي المسج، واضح ان فيها تيكتس وحاجات كده مش شخصية غالبا. فاضي شوية الحمزة نميرة مطلوبة مننا. في كمان فوت لأغنية يال تامر عاشور، ممكن راغب علامة، ومشارك معانا راغب علامة بأغنيته الجديدة وهي انت الدنيا اللي هنسمعها مع بعض دلوقتي حالا. يا رانيا تحياتي ليكي وبهديها لك، قولينا اتفرجتي على الماتش فين بقى مع مين. انا شاركت يعني في السباق دوت، يعني ايه ده سؤال ولا اجابه؟ انت كده شاركتي، ابعتي فوت على المس على الواتساب لاغنيه وتبقي بتشاركي على طول، بتشاركي معانا في البرنامج اكيد. اختيار النهارده لتامر عاشور اختيار كاسح، يعني كاسح. حاضر، هيكون معانا تامر عاشور فقره 3-1. فكروا معانا، عايزين 3 أغنيات لتامر عاشور، ابعتوا اسماء الاغنيات 3، ما تنسوش اكتبوا اسماءكم. نسمع انت الدنيا وراجعين.

طيب تامر عاشور مطلوب مننا بشدة النهاردة الفقرة 3-1، ومن الأغنيات المطلوبة ياه وحب الرزق. فكروا في أغنيات تانية بتحبوها لتامر عاشور وبعتوا لنا أسماء الأغنيات على 015-595-1006. بيقولوا لك يا حمائي رقم 4.

يلا بينا نبدأ فقرة تلاتة الواحد اللي تامر عاشور النهاردة. وياه فعلا يعني تعبير غريب ومهم وعظيم. أول أغنية معانا فكروا معانا في أغنيتين تانيين تحبوهم لتامر عاشور، مشاركتكم نستقبلها على 0155955106.

0: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
1: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في QNB او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي ممكن تكسب مليون، اتصل بQNB مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
2: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
2: نجوم اف ام تي في.
4: يا حبيبتي ذاكري،
5: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
6: وبعدين ده هيجي امتى؟
4: بعدين بعدين
5: بعدين بعدين.

0: نجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: بنكمل فقرة 3 الواحد في أجمد 7 الساعة 7 على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في لتامر عاشور. والأغنية اللي موجودة معانا دلوقتي هي حبك رزق. أكيد الحب رزق، يعني أكيد كل حاجة حلوة يا رزق. وفي حاجات كتيرة يا جماعة بخصوص الرزق ده، يعني دايما لما بيتقال كلمة رزق بيجي على بالنا فكرة الفلوس والماديات وشفاء، يعني حاجات كده. لكن الفلوس والماديات والبيوت والعربيات والحاجات اللي بتتشري بالفلوس دي كلها حاجات ينفع تتشري بالفلوس، لكن في رزق أهم بكتير هو اللي ما ينفعش يتشري بالفلوس، زي راحة البال، زي الطمأنينة، زي الحب، زي الاهتمام، زي يعني زي الأطفال، زي الأهل، زي العيلة، زي النجاح، زي الطموح، زي حاجات كتيرة كتيرة حوالينا هي رزق. الأمان رزق طبعا الأمان والطمأنينة. يعني وإن الذكاء ده رزق، النضوج رزق، الوعي رزق. فلو قعدنا نتكلم هنلاقي حاجات كتير لا تعد ولا تحصى، يعني محتاجة حلقات وحلقات لها. نقعد نتكلم على قد إيه الرزق حوالينا جميل وقد إيه الرزق الأهم هو اللي ما بيتشريش بالفلوس. لفت نظري حاجة مهمة جدا في المسجز، الأول مرة أشوفها وأخد بالي منها أو أول مرة أشوفها في حياتي، الناس بعتها بتقول أحب أقول مبروك للمنتخب. دي مادونا، دي مسج مادونا بتقول أحب أقول مبروك للمنتخب، أداء عظيم ومشرف. وكلمة مبروك إن أنا كنت أتوقع إن أنا أشوفها أو أسمعها في حلقة النهاردة، لم أتوقع ذلك خالص. بالنسبة لي هي مفاجأة إنه النتيجة طبعا ما كانتش في صالح. أنا مش هقول كلمة تانية، الكلمة المعتادة اللي بتتقال في المواقف اللي زي دي أنا مش هقولها لأن هي مش حقيقية ومش موجودة، لكن النتيجة مش في صالحنا. ده اللي أنا كنت أو اللي أنا ما زلت بقوله، النتيجة لم تنتهي في صالحنا، بس ده مش معناه ان احنا ما كسبناش، احنا كسبنا. وانا سعيدة جدا بالمسجز اللي بتقول مبروك للمنتخب الوطني، وانا بقول مبروك للمنتخب الوطني، بقول مبروك لمصر، وبقول مبروك للمصريين، وبقول مبروك لكابتن حسام حسن، بقول مبروك لكل كباتن المنتخب وكل اللعيبة الجامدين اللي شرفونا ورفعوا راسنا. النتيجة يقال بقى ما يقال عليها، لها ما عليها، لها ما لها وعليها ما عليها. دي برضو مش موضوع، يعني دي تفاصيل كتيرة ووراها خلفيات، ومفيش حاجة بقت في الدنيا دي من غير خلفيات. دي برضو نقطة تم إثباتها ليا بشكل واضح امبارح. كتير قوي بننسى حكاية إنه في خلفيات للأشياء يا جماعة. خلفيات بقى محمودة أهلا وسهلا، وفي خلفيات مش محمودة، وفي خلفيات معروفة أهلا وسهلا، وفي خلفيات بقى مش معروفة. بس لو هنرجع نقول الحقيقة، هي دي الحقيقة. الحقيقة إن إحنا مش عارفين الخلفيات، وساعات بنسهو علينا أو بتروح من بالنا قصة الخلفيات، وبيروح من بالنا قصة الحسابات المعنوية والحسابات المادية برضو. وكل ما كان الشأن كبير كل ما الحسابات الملموسة والغير ملموسة المادية والغير مادية بتبقى كتير وتفاصيلها كتير وخلفياتها أكتر وأكتر. المهم الخلاصة، مبروك لمنتخبنا الوطني. أنا سعيدة جدا بكل حد بعت مسج بيقول فيها كلمة مبروك للمنتخب على ماتش امبارح، لأنه فعلا دي أحلى كلمة تتقال، الحمد لله ومبروك للمنتخب الوطني المصري، شرفتونا ورفعتوا راسنا.

أغنية قصر بعيد، الأغنية الثالثة لتامر عاشور، فقرة 3-1 النهاردة في أجمد 7-7 على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. عايزة أقول لعمتي ولاء وبنت عمي ياسمين إن أنتوا قدها وقدود، عملتوا اللي عليكم وزيادة، ربنا مش هيضيع تعبكم بإذن الله، وأنا فخورة بيكم مهما كانت النتيجة، ربنا يكرمكم إن شاء الله، بحبكم تحياتي، وشكرا على المشاركة والمسج، يا رب يكون وصلنا المسج يعني اللي أنتوا عايزين تقروها. ميرسي إنك قريتي المسج، وده لازم كلنا نشوفه ونقوله، عايز اسمع حد بيحب مرة جاية ان شاء الله. ومرسي على انك بعتي مسج، يعني مرسي على الشعور اللي يعني فكرتينا بيه كلنا، احنا كلنا جوانا الشعور ده مش عارفين نقوله ونعبر عنه. انت قلتيه بمنتهى السلاسة، مهما حصل احنا فخورين بمصر ومنتخب مصر، وفخورين بالرزق الكبير ده اللي هو ان احنا مصريين. مليون مبروك لينا، الله يا منا، ايه الكلام الحلو ده، والله يعني حقيقي كلام مية مية، كلام مذيعين. المنتخب المصري الكبير العظيم شرفتونا رجالة بمعنى الكلمة، أداء أكتر من رائع. ده حمادة، أول مرة حمادة تبعت مسج مختلفة في البرنامج، وأنا حقيقة يعني شكله ده كده مسج دخلت التاريخ برضو. أنا أحمد بمسي عليك، وحابب أقول مبروك للمنتخب المصري، كان جامد ومشرف جدا، وياريت أغنية قصر بعيد وهديها لحبيبتي ومراتي ألاء، تحياتي لألاء وأحمد، وشكرا على المشاركة، أحلى برنامج. حابب أقول لبنتي الجميلة رونزا هابي بيرثدي، ياريت نسمع تامر عاشور، وكان معانا تامر عاشور وهابي مليون بيرثدي. هنسمع دلوقتي ليلة ورا ليلة لرامي جمال وسعد المجرد في المركز الثالث. مشاركتكم لو حابين تبعتوا تقولوا حاجة لحد من حبايبكم، تقولوا حاجة لينا، تقولوا حاجة للمنتخب، تقولوا حاجة لأي حد في الدنيا دي، ابعتوا وشاركوا على الواتساب على 0155955106.

0: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكت مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
1: على تردد 11900 رقم.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. اجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من بداية الحلقة النهاردة كان معايا رقم السبعة رحمة محسن ونوردو سر وجعنا. نبيل وقلت سلام.
2: قلت سلام وانا في قلبي بداري النت وانا قلبي يا بكرة وهو مش جنبي.
1: خمسة راغب علامة انت الدنيا.
2: يا حبيبي حلمت سنين ان ابقى معاك.
1: اربعة حمائي بيقولولي

0: مع جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: نوصل لنهاية حلقتنا النهاردة من أجمد 7 على 7 لنجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. إن شاء الله نتقابل على خير بكرة في نفس الميعاد، دايما 7 على الهواء. ما تنسوش إن بكرة حلقة مختلفة، دايما حلقات الخميس بتكون حلقة مختلفة، فإن شاء الله تعجبكم. جهاد، عايزة أمسي على رحاب بنت عمي، قولاني بحبك جدا. على هامش المشاركة التاريخية لمصر في كأس العالم، حب أقول كلام الشاعر العظيم. نشوف بقى كلام الحلو. سوف تحيا مصر شامخة ويبقى مجدها القومي فوق العنصرية. أحمد عبد الناصر، تحياتي أحمد، شكرا على المشاركة، فخورين جدا بمنتخبنا، مبروك للمنتخب المصري. وكلمة أو كلمات مبروك اللي أنا بشوفها في المسجز، الحقيقة أبهرتني. إحنا شعب يا جماعة حقيقي مبهر، يعني حقيقي مبهر في أدائه لما يحب، وحقيقي مبهر في ردود أفعاله لما يحب، وحقيقي مبهر في إنجازاته لما يحب، وحقيقي مبهر في خف الدم وتعليقاته وحضوره وجدعنته وشهامته وطيبته وتاريخه ومستقبله. ايه الابهار ده؟ والله ابهرتوني بالمسجات البسيطة الخفيفة، وبكلمة واحدة ابهرتوني، بكلمة مبروك. 100,000,000,000 مبروك، اجمد مبروك، واجمد 7 على 7 واجمد 100,000,000 مبروك لمنتخبنا الوطني. شرفتونا ورفعتوا راسنا ورجالة، وتحيا مصر. بشكركم جداً.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثامنة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: صندوق النقد الدولي يتوقع تسارع نمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري.
2: مدبولي يؤكد أن ملف التنمية السياحية يحظى باهتمام كبير باعتبار قطاع السياحة أحد أهم الأنشطة الاقتصادية.
1: وزير الدفاع الفريق أشرف سالم زاهر يشهد المرحلة النهائية بين المارسة الخورية الليلية وقوات الدفاع الجوية.
2: ختام فعاليات التدريب الجوي المشترك المصري التركي نسر الأناضول 2026 بدولة تركيا.
1: وزير الصحة والتضامن يشهدان توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي لتمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز الصحة الإنجابية داخل المصانع.
2: وزير المجالس النيابية يؤكد أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية يأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.
1: وزراء التعليم والاستثمار والعمل يبحثون آليات الارتقاء بكفاءة وتنافسية التعليم الفني بالشراكة مع القطاع الخاص.
2: الطقس غدا حار رطب نهارا، مائل للحرارة، رطب ليلا على أغلب الأنحاء، والعظمى في القاهرة 35 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جمعك مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل بيتابعونا في كل مكان. حلقة جديدة من حلقات تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في مع حضرتك تامر بشير على مدار الساعتين اللي جايين, ساعتين مختلفين. بصوا يعني انا من الصبح يمكن الناس عماله تبعت لي هو انت فين من السوشيال ميديا من الستوريز, ما طلعتش النهارده, مش قادر اطلع اتكلم. يعني مش عندي كلام كتير نفسي اقوله, بس هحاول اجمله. اولا لازم ابعت اكبر تحية وتقدير وشكر للمنتخب كله. يعني لو عايز تقول لي كمان سواء الاوتوبيس وسواء الاوتوبيس كله, منتخب رفع راسنا فرحنا, وعلى قد ما احنا فرحنا كان عشمنا جديد.

ما بحبش هذه اللعبة. دي أول مرة في تاريخ حياتي أتفرج على كأس العالم أتفرج بجد، يعني أتفرج على كورة وأتفرج على على منتخب ومنتخبات تانية وأشجع وأبدأ أفهم وأكلم صحابي بتوع الكورة كلهم وأسألهم وأكلم إبراهيم فيا إبراهيم فهمني مروان كل اللي أعرفه ليه في الكورة أبعت أقول له علمني فهمني مش هضحك عليكم. وناس كتير من اللي بتتابعني دايما كنت بطلع في الستوريز اقول يا جماعه قولوا لي اقول ايه وافهم، بدات اتعلم وحضراتكم هنا ساعدتونا كتير فخليتوني افهم كوره شويه، يعني ما زلت برضو انا بعيد عن اللعبه دي، لكن بدات اتفرج فبدات اتعلم وبدات اشوف الفروقات. خلي بالك لما تتفرج، انا بيكلمك واحد من خلفيه مش كروي، فانا بتفرج على بقيه الفرق وبشوف احنا كمان بنعمل ايه، فانا شايف فريق جامد. لا يعني فريق جامد، سيبك انا بالنسبه لي قبل البطوله وما زلت طبعا صلاح بالنسبه لي في حته تانية كنموذج فخر وشرف. النهارده انا منتخب كله نموذج فخر وشرف. النهارده انا كنت بتفرج على الماتشات بتاعتنا لأول مرة ببقى بتنطط واقف من فوق كرسي مش قادر ومشدود وأعصابي ومتوتر وكل حاجة. اللي حصل في السيناريو بتاع امبارح مش هضحك عليك، كل اللي كانوا بيفهموا في الكورة قالك ده ماتش صعب قوي، أرجنتين دي بطل الكاس العالم وهو بجانب ان انا بتفرج بقى. خلي بالك انا ليه بحكي لك القصص دي، دي زاوية واحد مش بتاع كورة فبيشوف ايه اللي بيتصدر له. الصحافة العالمية بتصدر لك ان الارجنتين دي مرعبة، ان ده فريق اسطوري هينزل يغلبك 7-8-0. فبدأت لما بتفرج، وانا دايما بحب اتفرج على الصحافة من بره، بحب اتفرج على ليه، حب دايما اشوف اللي بره البيت بيشايب بيتك ازاي، فهو عمال يهيئك نفسيا ان انت خلاص كده تمام او كفاية عليك او كده. فده كان بالنسبة لي مريب، لكن عندك لعيب زي ميسي اتفقنا واختلفنا عليه. انا مثلا كتامل لما كنت بتفرج على الفيديوهات بشوف طريقه معاملته مع الجمهور وكنتش بحب هذه الطريقه. انا عارف ان في ناس هتنتقدني جدا بس انا حر، انا ما احبش ان يكون اللعيب دي طريقته. تتفق بقى نختلف، انا مش دعوه بالفنيات الكوره، هو راجل كروي. يمكن جمعه كان بيحكي لي بيقول لي ده في الكوره مخيف، انا ما حسيتش امبارح انه مخيف. انت ماسكه بس انت جامد. هو جامد. بس عندك مصطفى شوبير صد كوره لواحد من اجمد، زي ما انتوا بتقولوا اجمد واحد في الدنيا بيعرف يلعب بيشوط الضربات جزاء. عندك منتخب مصر وخط دفاع كان مكتفه مش عارف يعمل حاجه. فانت اتهيأت نفسيا انك كسبان مع انك في الاساس انت عارف لو الماتش ده كان ماشي 0-0 ما كناش هنبقى بالحاله اللي احنا فيها دي. عارف لو كنا اتغلبنا مثلا 1-0 2-0، لكن انت ماسك الماتش للدقيقة 80، انت ماسك الماتش لحد الدقيقة 80 مكتف الماتش تكتيفة. لا جامد جامد، وفي لعيبة ايه ده يا جماعة، ايه اللعيبة الاسطورية دي، ايه اللعيبة اللي مركبة مواتير كلها 8 و10 سلندر ما شاء الله بجد، وبطلوا توقعوا في النماذج الرياضية في مصر. النهاردة اللي فرق في معنويات المنتخب الجمهور يا جماعة، ايه الجمهور العظمة ده، ايه الجمهور اللي ملى الملاعب في كل مكان في الدنيا، ايه ده. يوم الجمعة انا كنت بتفرج على الماتش في ايطاليا، الماتش اللي احنا لعبناه يوم الجمعة كان يوم الجمعة، كنت بتفرج على الماتش ده واحنا في بطولة العالم اللي كنا موجودين فيها. يا جماعة طلعنا، انا الفيديو موجود عندي على الانستجرام خشوا اتفرجوا عليه. كنت بتفرج في مطعم كافيه مشغل شاشة لكاس العالم، فقلت لهم احنا جروب مصري وعايزين نتفرج على الماتش، ينفع؟ قالك هنشغله بس احنا ما عندناش القنوات اللي بتذيع باللغة العربية، فكنا بتفرج على الماتش بالايطالي. اتفرج على عظمة الطلاينة، هم واقفين يسقفوا ويتكلموا علينا ويشجعونا. جماعة عظمة المنتخب كبيرة، منتخب قوي قوي قوي وشكله حلو.

ولأول مرة لأول مرة أحس في تناغم بين الفريق وبعضه. يعني اللعيبة بتحب بعضها، ما بيكرهوش بعض، اللعيبة عايز تكسب، اللعيبة عارفة إنها بتصنع لنفسها والبلدها تاريخ. ومش هنقعد نجمل الكلام، بس هو ده الحقيقي على فكرة. انت مش محتاج تقول لهم غير ان فعلا انت كنتوا جامدين، بدليل تاني يرجع لكلامي زي ما بقولك، انا احب اشوف الصحافة، العالم كله النهارده بيتكلم عليك. نتفق بقى نختلف فنيات المتخصصين بتوع الكرة يقولوا بقى ايه اللي حصل، طب الجونين جم زي دي قصة تانية. بس انت النهارده لاعب ماتش مخلي كل اللي بيتفرجوا على الكرة في حالة من السعادة. انت ما تقوليش، بجانب انهم هيئ لك نفسيا تاني، ان الارجنتين دي بقى اوعى انا داخل اقابل بقى، فاهم؟ خلاص بقى دي بقى بطل العالم طبعا يحترم، محدش يقدر يقول لك حاجه، راجل فريق كسبان كاس العالم ما عنديش مشكله، بس كرم ربنا علينا كبير قوي. انت في ماتش امبارح ده انت جامد، انت جا انت انت مخ انت مبهدلهم، انت جايب اجوان حلوة. وخلي بالكو انا عارف ممكن اكون بقول كلام غلط كروي، بس اعذروني انا بكلم واحد بيتفرج على كرة ما بقالوش كتير، بس واحد يعني شايف من وجهة نظره دي، ممكن كرويا حضرتك كنت تشوف حاجة تانية، ده قصة تانية. انا شايف فريق جاب جوان حلوة، مش جوان تعبانة، عارف اللي هو ايه، مش ايه وراح جت في راسه وراح، لا لا لا لا، ده في خطة وطخ، وان تو وان تو شوطة، وصلاح يعمل، وهيثم ايه، هيثم حسن ده الاسطوري، ده ايه اللعيب الجميل ده، مش عايز انسى بقى حد خالص لان اللعيبة كلها زي الفل، علي ربيع، ربيع صح، رامي ربيع، انا اسف، رامي ربيع اسطورة اسطورة اسطورة، بذل مجهود خرافي، محمد هاني ايه الجمال، ايه الثبات الانفعالي، زيكو طبعا، لا يعني زيكو لعيب من لإلى، امام عاشور مش كله، محدش يقدر يقول حاجه، في الطواف، في اللي كان حظه حلو، في اللي كان حظه، بس كله كان مرموش بيبذل مجهود كبير، زيزو، تريزيجيه، صلاح انا بالنسبه لي تاني كمشاهد، انا ما بتكلمش فنيا، انا بقول رايي كمصري بيشجع منتخب بلده وبدا يفهم في الكوره شويه صغيرين 0%، مش هقول لك يعني، انا طبعا التقدير والتحليل وكل ده للخبراء في الجزء ده، لكن انا بالنسبه لي شايف لا يعني فريق اسطوري، صلاح محور مخيف في الملعب، صلاح وجوده في الملعب، عندك صلاح، مرموش، تريزيجيه، الولد الصغير الجامد قوي، حمزة عبد الكريم، يا نهار ابيض، ممكن تقول لي لا اصله وجوده مهم، يا جماعة عنده كام سنة، بيلعب مع مين وفين، وعمل ودخل وهجم وحط لا لا، حسام حسن وابراهيم حسن، بصوا انا هقول الحقيقة بصراحة، انا متحيز، حسام وابراهيم انا بحبهم، عشت معاهم ايام ما كانوا بيلعبوا كورة مراحل حلوة، فزنا والجمهور فاز معاهم في بطولات، يا جماعة بص على وشهم وهم واقفين، بص على وش حسام حسن وهو واقف بره لما بيجي جون، ده واحد مش بيمثل، ده واحد فرحان من قلبه وبيشكر ربنا، وهو بيبوس ايده وش وظهر ويشكر ربنا، الراجل عايز يفرح المصريين بجد يعني، على قد ما الواحد جواه طاقة، وانا عارف ان كلكم جواكم طاقة، ونفسي النهاردة، ويمكن تواصلت في اصدقاء لينا كتير موجودة دلوقتي في امريكا كانت بتتفرج على الماتش امبارح، ومتواصل معاهم عشان يشغلوا الحلقة، وفي قاعدين في الاوتيل اللي فيه المنتخب، وفي ناس قاعدة هناك دلوقتي معاهم، انا عايز حضراتكم قولوا اللي انتوا عايزينه، هم يمكن في ناس كتير بتسمعنا هناك دلوقتي، في ناس كتير من اللي موجودة حوالين المنتخب بيسمعونا، وكلمت ناس اصدقائي كتير، ومش عايز اعمل بقى اللي هو ايه، تعالى بقى خش قول لي انتوا شايفين ايه دلوقتي، لا لا،
انا عايز حضراتكم دلوقتي بما ان انهم شغالين مشغلين البرنامج دلوقتي هناك وفي ناس بتسمعنا جمهور، اتمنى يكون المنتخب كله موجود معاهم، اتمنى يكونوا قاعدين في حتة كلهم سامعين دلوقتي. تواصلت مع ناس كتير وبحاول، عايز النهاردة اخلي المصريين يقولوا من قلبهم اللي نفسهم يقولوه لمنتخبنا. والهدف من ده الرجالة بتوعنا الأقوياء الجمال اللي رفعوا راسنا يسمعوا حب المصريين اللي هم شايفينه في كل حتة، في سوشيال ميديا، في أي مكان في العالم. بس كلامكو النهاردة ربنا يجعلنا سبب ونوصل لهم، نفرح قلبهم لحد ما ينورونا ويشرفونا بعد بكرة إن شاء الله في مصر. ومن أكتر الحاجات الحلوة اللي بسطتني النهاردة فخامة الرئيس لاستقبال منتخب مصر. شكرا فخامة الرئيس لتقديرك للرياضة والمجهود الرياضيين المصريين ومجهود منتخبنا اللي فعلا كان نفسهم يفرحونا، بس هم فرحونا. حتى لو احنا النهاردة مش كسبانين احنا فرحانين بيهم ورفعوا راسنا وخلوا شكلنا حلو في العالم كله. يكفي ان النهاردة ان كل الناس بتتكلم على منتخب مصر. شكرا فخامة الرئيس لاهتمامك، شكرا لتقديرك، شكرا لاحتوائك دائما لولادك في كل مكان في العالم. ان شاء الله استقبالهم يوم الجمعة هيكون استقبال تاريخي، ولسه هنفكر مع بعض. انا كل اللي عايزه منكم دلوقتي، عايز تكتب حاجة لمنتخبنا، عايز تكلمنا، ان شاء الله بيسمعونا. ويمكن الناس بدأت تبعت لي اهو على الرسائل، احنا تامر بنسمعك في المكسيك اهو، حد بعت لنا في تامر، احنا جوه الاوتيل مشغلين التليفون. احمد سمير بيسمعنا من المكسيك بيقول لي عندي حزن يا يوسف لكن فخور ببلدنا. مساء الفل يا تمورة، انا احمد، انا موجود مع الجمهور، احنا قدام الاوتيل هنشغل، مشغلين البرنامج. طيب انا عايز يا جماعة تقولوا اللي انتوا عايزين تقولوه لمنتخبنا. ان شاء الله كل اللي بيتابعونا من كل مكان في العالم هيوصلوا لهم دلوقتي كلامنا، عايزينهم يسمعوا. رقم تليفوننا 38350022، كلمونا، حي منتخبنا، قول لهم اللي نفسك فيه، او بعتولي على 01-55-955-1006. فاصل ونرجع، مستني كلامكو اللي هنقوله لمنتخبنا ان شاء الله.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: تابعونا على tiktok.com/@nugumafm.
1: انتم لسه مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، لسه مكملين حلقتنا. حلقتنا النهاردة كل كلامنا رايح لمنتخبنا. النهاردة عندنا أصحابنا كتير قاعدين دلوقتي في الأوتيل مع المنتخب حواليه بيسمعوه وبيشغلوا صوتنا دلوقتي. أتمنى إن شاء الله يكونوا سمعنا كلهم، وإن شاء الله فعلا هم سمعنا. لو عايزين تقولوا حاجة للمنتخب، عايزين تقولوا حاجة للعيبة الرجالة اللي شرفتنا ورفعت راسنا وفرحتنا، ابعتوا قولولي، كلموني على 3835022 او ابعتوا لنا على الواتساب 0155951006. والله يا تامر منتخبنا شرفنا وحظنا، بس هو اللي كان وحش، لكن احنا كنا فريق قوي وفرحانين بيهم. برافو يا رجاله. مساء الفل يا تموره. منتخبنا شرفنا، حظنا وحش، وقعنا مع الارجنتين للاسف. ميسي لازم يوصل عشان باذن. انا عايش في امريكا وحاسس بفخر لاني مصري ومنتخب مصر شرفنا. في مساء الورد يا تامر والياسمين، بتفرج عليك دلوقتي في التلفزيون. ده محمد سمير، ازيك يا محمد، اخبارك ايه؟ تحياتي لكل اللي بيتابعونا في كل مكان. مساء الخير يا تامر، انا بسمعك دلوقتي من نيويورك. انا قاعدين دلوقتي مع الجاليه المصريه كلها بتسمعك. شكرا لكلامك، شكرا منتخب مصر، شكرا النهارده لمنتخب مصر، وشكرا للجمهور الجميل اللي موجود في كل حته. معنا تليفون. الو،
3: مساء الفل يا تامر.
2: مساء النور يا فندم، اتعرف بيك.
3: أنا مصطفى عباس من القاهرة.
2: ازيك يا مصطفى، أخبارك إيه؟ عايز تقول إيه لمنتخبنا النهاردة؟
3: بص، أنا أول مرة أعمل مداخلة في حياتي في أي حاجة، بس الموقف بتاع امبارح ده أنا عايز أقول لك إن أنا فخور.
2: كلنا فخورين بمنتخبنا ورجالة.
3: مش زعلان نهائي، أنا بجد أنا قمة الفخر. أنا فرحان قوي بالشباب بتوعنا والرجالة بتاعتنا. إحنا أثبتنا للعالم كله لا إحنا موجودين، إحنا قادرين. لولا بقى الكلام التاني، مش هنتكلم في السياسة وفنيات والكلام ده ايا كان، بس احنا عملنا اللي علينا وزيادة قوي، والحمد لله اثبتنا العالم كله من امبارح للنهاردة. انا مش شايف غير ان في كلام غير على الماتش ومصر.
2: صح،
3: ازاي مصر وصلت وازاي مصر كانت قادرة. وطبعا الحمد لله على كل حال والحمد لله على كل شيء، بس انا بجد كمصري انا قمة الفخر ومبسوط جدا جدا جدا كقيادة سياسية وباللعيبة بتاعتنا، وطبعا بالعميد حسام حسن. انت وريتنا حاجة، احنا عشنا 80 دقيقة احلى 80 دقيقة في حياتي.
2: صح، كلنا عشنا 80 دقيقة. يعني مش عايز اقولك كنا عاملين ازاي. انا اللي ماليش في الكورة عايش 80 دقيقة، حاسس ان انا مش مصدق حلم، وبدأت اشوف الفرق مين الفرقة اللي بعدها.
3: بالظبط ده اللي حصل بالظبط. فالف الف شكر للرجالة بتاعتنا، وان شاء الله يجوا بالسلامة وكلنا نبقى في انتظارهم باذن الله.
2: هتروح المطار تستقبلهم؟
3: طبعا.
2: والله برافو عليك. احنا عايزين والله يا جماعه كلنا فعلا نعمل كده ونروح نقابل منتخبنا
3: علينا طبعا.
2: وهقول فكره كمان شويه. بشكرك يا مصطفى بجد. عايز تقول حاجه تانية؟
3: لا، ربنا يخليك.
2: نورتنا وشرفتنا، شكرا ليك. شكرا. انا عندي فكره يا جماعه، ما اعرفش هل ينفع تحصل ولا لا. انا نفسي ان احنا نقف نستقبل المنتخب في شوارع مصر، مش لازم نروح المطار. النهارده لو الاتوبيس هيخرج من المطار ويبقى عارفين النقطة اللي هيوصل لها في الملعب في أي مكان في شوارع القاهرة هيوصل ليها، أو ينزل مثلا من الـ مثلا يطلع من المطار يروح على الاستاد. لو ده ينفع يحصل، نقف نستقبل منتخبنا من المطار للاستاد، المصريين يتجمعوا في الشارع، يقفوا يحيوا، نعمل لهم ممر شرفي يعدوا فيه، نقف يمين وشمال الطريق نسقف لهم ونحييهم ونشجعهم ونقول لهم شكرا. او عشان ما نعملش زحمة مثلا نتجمع في الاستاد ونعمل نفسي يسمعوا صوت الجمهور اللي احنا صوتنا كان رايح عشان بنشجعهم لحد ما يوصل امريكا. خلي بالكو عشان بس ما نقصرش مع الجمهور اللي راح امريكا والجمهور المصري اللي عايش في امريكا واللي عايش في حوالين امريكا. الناس دي عملت مجهود في الملاعب ودفعت تذاكر بارقام عشان يقفوا معاهم، فتحية للناس دي جدا. الناس اللي سافرت، في ناس سافرت وفي ناس سافرت من بلد لبلد لبلد لبلد عشان يبقى جنب المنتخب. ف فالناس دي عملت مجهود كبير يبقوا موجودين في الملعب عشان ينقلوا صوت المصري. خلي بالك التشجيع بالمصري مختلف. انا كان ليا حظ ان حضرت كاس العالم للانديه السنه اللي فاتت في امريكا. انا كنت شايف اللعيبه وهي بتجري على المدرجات وانا كنت قاعد في المدرجات بتاعه المصريين بتاعه النادي الاهلي. كنت شايف اللعيبه وهي جايه تجري على المدرجات فرحانه بتشجيع المصريين. فرحانه. فانا متخيل احساس اللعيبه في الملعب في كاس العالم بالجمهور وهم بيشجعوا. فنفسي ان انا بس المصريين نفسهم يقولوا شكرا للمنتخب، نفسهم يفرحوهم ويقولوا لهم احنا مش زعلانين، احنا فرحانين بيكو، مبسوطين باللي احنا وصلنا له، انتوا شرفتونا بجد. تامر انا عايش في امريكا وكل اللي شاف الماتش عارف قد ايه مصر تستحق الفوز وقد ايه وصلت لهم اني فخور، يا ريت توصل لهم اني فخور اني مصري. انا عايز تقولوا كلام كتير يا جماعه، قولوا الكلام اللي انتوا عايزين تقولوا لمنتخبنا، قولوا لهم من قلبكم كده عايزين تقولوا لهم ايه. ابعتوا لي معانا تليفون. الو
0: مساء الخير يا فندم.
2: مساء النور يا فندم، اتعرف بحضرتك.
0: مروه عيدروس من التجمع الخامس.
2: اهلا يا استاذه مروه، اتفضلي.
0: اهلا بيك. اولا انا بتابع حضرتك بس اول مره اعمل مع حضرتك مداخله،
2: ده شرف.
0: ربنا يخليك يا فندم. حابه ان انا اعمل رساله، واجه رساله للمنتخب وللفريق اللي لعب. اولا انا من الناس اللي زي حضرتك كده اللي هو كنت ماليش في الكوره، واخر مره كنت بشوف فيها كوره ايام ما كان شوبير بيلعب في الجون، احمد شوبير. فبقالي سنين منقطع عن مشاهده الكوره. بس انا بصراحه كنت يعني بشوف بعض المباريات في الفتره اللي انا بقول لحضرتك دي اللي هي مثلا بنتكلم في اكتر من 15 سنه، لقيت ان فعلا المنتخب كان بيلعب بطريقه مختلفه عن اللي احنا تعودين عليها، زي لعب المنتخبات والفرق الاوروبيه والفرق المحترفه. ده اللي انا شفته في بطوله كاس العالم. كان فريق متجانس بصراحة. حسام أشكره وأشكر كل التيم اللي بيدرب الناس، إن الناس دي كان فيه فعلا تناغم زي ما حضرتك قلت، كان فيه إصرار. ما كناش بنشوف اللي احنا كنا بنشوفه زمان، إن هو حضرتك خلاص احنا جبنا الجون خلاص كده نقف وما نكملش بقى، وفي الآخر نلبس إن احنا خسرنا. احنا فعليا لحد آخر دقيقة احنا كنا بنحاول نكسب. أنا فخورة بالمنتخب وبشكرهم. ويمكن انا من الناس اللي يعني نزلت بوست وانس ان الماتش خلص اشكر فيه المنتخب المصري، اشكر فيه اللعيبه، انتوا فعلا وريتونا كوره جميله. انا شخصيا كان بقالي سنين ما بشوفهاش في مصر، كنت ممكن اشوفها في كوره عالميه. بشكرهم جدا. بشكر ما يعني امام عاشور، بشكر طبعا محمد صلاح، بشكر كل الناس القائمين واللاعبين، يمكن مش حافظ اساميهم كلهم. بس انا شفت كوره فوق الرائعه امبارح والماتشات بتاعتنا كلها.
2: علم مصر، علم مصر في كل مكان كان مرفوع، حسسك احساس ليه طعم،
0: احساس مختلف
2: طبعا.
0: انا كنت بتفرج من البيت وكان معايا العلم المصري، وكنت عماله يعني كان شعور مختلف. احنا لما كنا نسال بعض في الشغل الاكسبكتيشن ايه بتاعت المباراه ديت، ما كنتش متخيلة ان احنا هنكسب الاول وبعدين يحصل اللي حصل ده. فده ندل على شيء يدل على ان فعلا التدريب كان مختلف. المنتخب انا اول مرة اشوفه بالجمال والحلاوة ديت. انا مش عايزة يعني ابخس حد حقه، بس الناس كانوا جمال جدا.
2: صح.
0: انا بشكرهم جدا جدا جدا، واحد واحد بكل اسمائهم، اللي لعب واللي ما لعبش والفريق اللي وراهم اللي بيديروا مجهود كتير. يمكن احنا ما بنشوفهوش، احنا بنشوف اللعيبه وبس، بس اكيد احنا بنشوف اداء يعني المجهود اللي هم بذلوه في الكوره او في الماتش اللي هم بيلعبوه. بشكرهم، انا فخوره بيهم، فخوره جدا، واتمنى ان يفضلوا ويستمروا ويجتهدوا اكتر. احنا ما كناش عايزين ناخد كاس العالم، احنا كنا عايزين نشوف كوره حلوه. وبشكرهم من كل قلبي.
2: شكرك. احنا اللي بنشكرك جدا. شكرا يا مروة على كلامك الجميل، نورتينا وشرفتينا.
0: ميرسي ليك يا فندم.
2: شكرا يا فندم، مع السلامه. اياد عدنان من نيويورك، بشكرك يا تامر، بشكر كل اللي بيتابعونا. مساء الخير تامر، انا بس عايز اقول لكل راجل في المنتخب شكرا، شكرا بجد على الفرحه، شكرا على الامل اللي رجعتوه لينا من تاني، شكرا لكل راجل ما اتاخرش نقطه عرق على بلده. انتوا بجد شرفتونا ورفعتوا راسنا. كل اهل اسكندريه بتقول لكم شكرا بجد، فرحتونا. ده رقم اخره 209. في كمان اياد من نيويورك بعت لنا بيشكر عمو اياد حسن في مصر على التذاكر اللي دخلنا بيها الماتش في اتلانتا مع مصر لامريكا، والف شكر عمو اياد ومليون شكر لمنتخب مصر. في كمان مبروك لمصر، انا محمد عايش في اليونان والناس كلها بتتكلم على المباراة وكلنا فرحانين بمصر، الف مبروك لمصر. مساء الخير يا تامر، بشكرك جدا، انا عايش في استراليا، تابعنا الماتش، شجعنا منتخبنا، بجد انا فخور بمنتخبنا وشكرا ليك انك باعت الرسائل دي للمنتخب، ويا رب يكونوا سمعنا. تربو أنا وسهلا، أحب أقول للمنتخب المصري أنتوا فخر للمنتخب، وأنتوا كنتوا خسرتوا الماتش بسبب الحكم متحيز، غير قال لك إن كسبتوا قلوب المصريين كلها. مهندس محمد يوسف من أمريكا، الجالية المصرية في أمريكا يا جماعة بتتابعنا جدا، ويمكن في حد دلوقتي بيقول لي تامر إحنا بنوصل الحلقة على سماعة كبيرة، إحنا قدام الأوتيل قدام المنتخب، أنا عايز حضراتكم تكلمونا، عايزين اللعيبة تسمعنا، عايزين الجهاز الفني يسمعنا، يسمع قد ايه احنا بنحبهم، قد ايه احنا فرحانين بيهم، قد ايه احنا فخورين بيهم، شكرا لمجهودهم الكبير. مساء الخير يا تامر، احنا موجودين حواليهم وبنشجعهم من الصبح وراهم في كل مكان، عايزين ننقل لهم السعادة اللي عندنا. حبايبي كلهم كانوا النهاردة زعلانين لي وقفنا معاهم عشان كانوا نفسهم يفرحونا، كلنا فرحانين بيهم واحنا مش زعلانين، احنا فرحانين ورافعين راسنا بالمجهود اللي عملوه. النهارده حلقه استثنائيه، كل كلامنا يمكن بشكر كل بيتابعونا دلوقتي من امريكا، شكرا لمجهودكم، شكرا ان انتم بتحاولوا توصلوا صوتنا كلنا للمنتخب دلوقتي بتسمعوه احنا بنقول ايه، احساس تاني في هذه الظروف الصعبه اللي يمكن حاسين بيهم بالمجهود اللي عملوه، حاسين بالمجهود اللي اتبذل في البطولة من أول يوم، حاسين بالضغط النفسي اللي كان موجود، ما تستقلوش الضغط النفسي اللي بيبقى موجود على اللعيبة في كل هذه الظروف، في كل هذه الأجواء، في بعض الكواليس بدون دخول في أمور باينة قدام العالم كله ويمكن العالم كله بيتكلم عليها، لكن في تركيز كان احنا عايزين نفرح 120 مليون، عايزين نفرح المصريين في كل مكان، الملعب اللي كله كان باللون الاحمر اللي احنا شايفينه بين جمهور منتخب مصر، علم مصر اللي موجود في كل مكان في العالم. انا بنقل لك صورة كانت يوم الجمعة، الماتش اللي قبل اللي فات ده على طول، وانا بتفرج في روما وسط الجالية الايطالية والتوانسة واخواتنا المغاربة اللي بنتمنى لهم التوفيق بكرة، وكلنا هتكلم على الجزء ده كمان شوية ان شاء الله، كلنا معاهم طبعا، كل العرب اللي كانت موجودة في كل مكان بتساند الامارات، اتفرج امبارح على الامارات في كل مكان وهم بيتفرجوا ويشجعوا منتخبنا، اتفرج على السعودية، اتفرج على البحرين، اتفرج على كل مكان، كل الناس حاسة بمجهود منتخبنا، كل الناس حاسة بالحب اللي كان موجود في الفريق، كل الناس حاسة بالنظرات اللي موجودة، اللي بيجري بسرعة صلاح يوطي على كابتن حسام ويقول له حاجة في ودنه ويرجع تاني ويبقى متصاب ويطلع يقول له ينزل لعيب تاني، كل واحد في الفريق حتى أبسط واحد كان في الفريق بيبذل مجهود، كل الناس من جواها ومن قلبها عايز تكسب، مش بس عشان بتلعب في كاس العالم، عشان بيطلع بس ايه. انا بزعل يا جماعة، امبارح شفت بعض البرامج مستضيفة بعض الناس، عيب عيب عيب، الناس دي تعبت، الناس دي نفسها تفرحنا، الناس دي انا موافق اللي قال لك اصل ما هو بيكتب التاريخ لنفسه، ايوه بيكتبه لنفسه ولينا برضه على فكرة، النهارده هيفضل العالم كله فاكر الماتش اللي انت لعبتها قدام الارجنتين وعملت فيها ايه، اتكتبت باسم اللعيبة وكتبت باسمك كمصري، ان شاء الله في 20-30 هيفتكروا ماتش مصر والارجنتين، لما يجي مصر تبدا تخش في كاس العالم هتفضل كل الفرق عامله حسابها، هتعرف النهارده ان عندك مصطفى شوبير واقف صد ضربه جزاء قدام ميسي، طبيعي طبيعي انك تبقى اي واحد قدام واحد زي ده، زي ما الناس كلها بتقول اسطوره من اساطير الكوره، لو هو يعني انت صديت الكوره انت كنت مكتفه تماما، انت كنت مكتفه. النهارده صلاح زق وقعه يمين شمال يقوم ويجري، هاني كل اللعيبه، مش عايز انسى اسم حد عشان ما بجد كل اللعيبه تستحق التقدير والاحترام. حلقه النهارده زي ما بقول لحضراتكم كل اصحابنا وكل متابعينا في امريكا النهارده بيسمعونا، ناس كتير دلوقتي بعتالي موجودين حوالين الاوتيل ومشغلين الحلقه بتاعتنا. اتمنى كلامكم ان شاء الله نقول كلام كتير من قلبنا، عايزين الفريق يسمع، عايزين نديهم كاننا معاهم هناك، بس كده مش عايز اقول اكتر من كده، كاننا قاعدين معاهم هناك دلوقتي. نقول لهم ايه؟ نقول لهم كلام كتير من قلبنا. مستنيكم بعد الفاصل.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
3: نخش في الموضوع على طول,
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
4: شكلك فاهم يا نصر.
2: وساعتها جه قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم, تحديث, تصنيف.
3: عرفت فاهم؟
2: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وإنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة, لعبة الثلاث.
0: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام, نجوم اف ام تي في, نايل اف ام, اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأسي.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
4: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، هم مش سامعين ولا أي حاجة.
3: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
4: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
3: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
4: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
3: عشان الوقت بفلوس،
4: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
3: بدأنا الضرب تحت الحزام.
4: الحقيقة بتوجع.
3: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
4: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
3: لأننا مختلفين.
4: مختلفين جدا.
3: بس من غير الاختلاف ده
4: الحياة هتبقى مملة.
3: أنا أحمد الهوان.
4: وأنا يمنى علي.
3: استنونا
4: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
3: عشان نفهم بعض
4: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
1: بين وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: التاسعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجزين لأهم الأخبار.
1: صندوق النقد الدولي يتوقع تصور نمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري.
2: مدبولي يؤكد أن ملف التنمية السياحية يحظى باهتمام كبير باعتبار قطاع السياحة أحد أهم الأنشطة الاقتصادية.
1: وزير الاتصالات يعقد لقاءات دولية في جنيف لتعزيز التعاون في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
2: وزير الدفاع الفريق الشيف سالم زاهر يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي.
1: ختام فعاليات التدريب الجوي المصري المشترك التركي نصر الأناضول 2026 بدولة تركيا.
2: وزير الصحة والتضامن يشهد توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي لتمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز الصحة الإنجابية داخل المصانع.
1: وزير المجالس النيابية يؤكد أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية يأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.
2: وزارة الخارجية تثمن الدور الوطني للمصريين بالخارج في دعم المنتخب الوطني خلال كأس العالم.
1: لاعبات الأولمبياد الخاص المصرية فزنا بالرباعية أمام هونغ كونغ بكأس العالم لكرة القدم موحدة باريس 2026.
2: الطقس غدا حارا بنهارا مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 35 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وغدا في العاشرة صباحا موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: انتوا لسه مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، لسه مكملين حلقتنا. حلقتنا النهاردة حلقة مختلفة، كلنا مع منتخبنا بنقول له شكرا يا منتخب يا عظيم يا جميل يا اللي رفعت راسنا وفرحتنا، ومش فارق معانا، يكفي معانا ان انتوا شرفتونا وخليتوا العالم كله بيتكلم عنا بأدائكم المشرف وحب الجمهور ليكوا في كل مكان في الدنيا. النهاردة يمكن صحابنا من كل مكان في العالم، ودايما بقول عيلتنا الكبيرة موجودة في كل مكان، ناس كتير دلوقتي موجودة في أمريكا بتتابعنا، في ناس كمان واقفة قدام الأوتيل الخاص بمنتخبنا مشغلة حلقتنا بسماعة كبيرة عشان نسمع منتخبنا الكلام الحلو اللي نفسي نوصله لهم عشان نبقى جنبهم نبقى معاهم. كده كده احنا مستنيينهم يوم الجمعة يرجعونا يشرفونا وينورونا ويرجعوا بلدهم نحتفل بيهم بإذن الله. كان عندي أحلام كتير أنا، ويمكن أنا ما زي ما بقول لكم أنا مش كروي، لكن النهاردة كنت صاحي على أمل أن يتم تحقيق من الاتحاد الدولي فيما حدث في الملعب، كل التطور اللي موجود، كل الأجهزة اللي موجودة. ما تتفرج على الماتش تاني وشوف هل الحكم أخطأ ولا لا، ولو أخطأ ما تصلح أخطائك. وارد في الاتحاد الدولي للسيارات بيحصل ده كتير، وتعاد نتيجة الفريق اللي خسران، ولو في فريق خسران بترجع له النتيجة ويرجع في السباق اللي بعده. ايه المشكلة يا جماعة؟ لو انا مش فاهم، انا ممكن انتوا تقولوا لي ان ده صح ولا غلط، بس انا ايه المشكلة ان ده يحصل؟ ايه المشكلة لو يتفرج على الماتش بكل التطورات اللي موجودة دي وحصل غلط؟ ايوه حصل غلط، النتيجة الجون بتاعنا لا جون صحيح لا جون مش صحيح، طب لو الجون صحيح كذا طب ما نلعب. يعني ايه المشكلة لو الماتش يتعاد؟ ايه المشكلة لو ده يحصل؟ يمكن النهاردة شفت كذا خبر موجود في كذا مكان، عندي امل يمكن

أفها إلا من يقاتل من أجلها. اليوم جعلت ملايين المصريين يرفعون رأسهم عاليا ويكونوا فخرا بمنتخبهم. شكرا على الروح، شكرا على القتال حتى آخر ثانية، شكرا لأنكم لعبتوا بقلب كل مصري، قدمتوا وحاولتوا إن احنا نفوز، لكن الكبرياء والانتماء لا يشترى. سنظل خلفكم في كل مباراة، لأن من يلعب من أجل مصر يستحق كل الدعم والاحترام. أنتم فخر هذا الوطن ورفعتوا اسم مصر عاليا. تحيا مصر، تحية من القلب لكل لاعب ارتدى قميص منتخب مصر بشرف. أمير رفعت، شكرا يا أمير على الكلام الحلو. وليد من كاليفورنيا بعد بيقول الأمريكان حتى والناس معترضين على اللي حصل، بس الكل بيتكلم، وإن سبب 6 مليار مراهنات لفوز الأرجنتين الكرة. لا أنا مش فاهم قوي يا أمير، فهمني أكتر. يمكن أنا، أنت عارف أنا مش ملم جدا، حتى الآن الكرة واضح إن العالم كله الحمد لله رب العالمين، بس أنا فخور بالمنتخب والأداء، شرف لينا، ماتش عظيم، رجالة رفعوا راسنا، كل الأمريكان هنا شايفين كده، كل العالم والله كل العالم شايفين كده. أنا عايش في أمريكا وعايز أقول لك أنتوا عملتوا ده بيكلم منتخب. أنا عايش في أمريكا وعايز أقول لهم أنتوا عملتوا كل اللي تقدروا عليه وزيادة، ونفسي من قلبي ما يزعلوش، إحنا هنفضل فخورين بيهم وبمصر. سيلفيا، سيلفانا بنت مصر، شكرا ليكي جدا، وشكرا ليكم يا جماعة، شكرا ليكم، لأن المصريين في أمريكا، خليني أقول بس كم حاجة صغيرة. سعر التذاكر في الماتشات دي كانت بأرقام كبيرة جدا، ويمكن أنا عندي مجموعة من أصدقائي سافروا، في منهم اللي سافر عشان دعاية لشركة، في منهم اللي معزوم، في منهم اللي اشترى التذكرة، فبقيت أعرف سعر التذكرة كام. التذاكر غالية، والتذاكر ما كانتش سهلة، فكانت الناس بتشتريها سوق سودة، وكانت الناس الجالية المصرية اللي عايشة في أمريكا بتيجي بطيارة من بلد لبلد لبلد عشان يحضروا الماتشات، فكان بيدفع في الماتش رقم، ورقم لا يستهان به. فالناس دي برضو لازم نحييها، لأنها وقفت ورا منتخبنا. ممكن يكونوا سامعيننا دلوقتي وهم اللي واقفين برا قدام الأوتيل عند المنتخب، فأنا بشكركو جدا، بشكركو من قلبي، عشان انتوا واقفين ورا المنتخب لحد النهاردة، وبعدتوا قلتوا ان انتوا هتفضلوا موجودين لحد ما المنتخب يوصل أم الدنيا إن شاء الله. وبجد هم دول المصريين الرجال اللي واقفين مع بعض في كل مكان. تامر انا فرحان باللي انت بتعمله النهاردة بجد، شكرا ليك، شكرا للمصر، شكرا لمنتخبنا النهاردة. ما احنا ما لو اقدر اعمل اي حاجة هعملها. انا لو عليا نفسي اسافر لهم النهاردة، نفضل واقفين معاهم حاسين باللي جواهم، زي ما احنا هو دلوقتي حاسين بده، بس احنا فرحانين بيهم، رفعوا راسنا وشرفونا. للنهاردة اللي احنا فيه ده يا جماعة مش كورة، الاحساس ده مش كورة. النهاردة انت بيتزرع جواك وانت صغير، ده اقوى فريق، انت عمرك ما تقدر توصل، انت عمرك ما هتقرب لكاس العالم، انت فين وكاس العالم فين، انت اخرك تلعب مش عارف فين. يمكن في الفاصل كنا بنتكلم بره، النهارده الجيل الصغير اللي شايف مصر بتلعب الارجنتين وجابت فيها جونين وصدت 3 4 تجوان واخدهم يمين وشمال زي ما بيتقال بلغه الكوره، النهارده الجيل الصغير ده اللي بتربى انه شاف مصر وهي بتكسب البرازيل، شاف مصر وهي النهارده في كاس العالم بتنافس، شاف الاستاد بيتهز من صوت الجمهور اللي بيشجع، شاف العالم كله بيشجع منتخب مصر من كل الدول العربيه وغير العربيه. الجيل ده النهارده لما يتربى على انه مش خايف من اي فريق ولا خايف، انا ما بكلمكش في كره القدم بس، في كل الرياضات، البعبع اللي دايما كان بيتحط انت فين واللعبة دي فين، نفس البعبع ده كان بيتحطلنا في سباقات السيارات واول مرة سافرنا نسوق في بطولة عالم برة، انت فين انت، انا لسه جايين من بطولة عالم، احنا كنا خميس جمعة سبت حد بنسابق في بطولة بورشا كاب ايطاليا جوه ايطاليا وسط وحوش

0: احنا موجودين زي انت عندك امكانيات زيادة، ممكن عندك فرصة زيادة، بس انا عندي حلم وعندي هدف، ولسه البطولات ما مكملة. البعبع اللي موجود جواك ان انت خايف من هذه الفرق، لا، النهاردة انت شايف فريق قوي، فريق بينافس، فريق راس براس مع كل الفرق. وخليك تبص كده على سيناريو صغير، لو كان النهاردة الدقيقة 80 الماتش خلص، النهاردة انت كنت هتلاعب سويسرا الماتش الجاي، فاهم يعني كنت هتلاعب سويسرا؟ كنا هنبقى في الدور الاربعة صح، اللي قبل النهائي، اللي قبل ربع النهائي، فانت كنت هتبقى يعني النتيجة اللي انت فيها النهاردة انت من احسن 16 فريق في العالم، وده بالنسبة لي ده رقم مش قليل، بس انت كنت ممكن تبقى في الدور اللي قبل الربع النهائي، دور الثمانية، انت فاهم احنا فين؟ مش بعادة، انت 80 دقيقة كان بقى 10 دقايق وكنت تبقى في الحتة دي، 10 دقايق بكل الظروف، بكل الضغط النفسي اللي حصل، بكل كل، انت كنت فعلا ده. اللعيبة النهاردة لسه كنا برضو بنتكلم في حتة، اللعيبة النهاردة كان عندها حتة، حسام حسن يا جماعة، انا اسف ان انا مطول في الكلام، بس حسام حسن يا جماعة نقل روح قتالية للعيبة كلها، بينا على العصر جيل حسام حسن، هو بيلعب كورة هيفهم، ويشوفه هو بيلعب مع المنتخب في الأمم أفريقيا وفي كاس عالم بيشوف هيفهم، هي دي دماغ حسام وابراهيم حسن. وبرضو انا ما بحبش احط القصة على اسامي شخص واحد بس، كل التقدير طبعا لكل الناس، بس الحتة دي بالذات هي دي المدرب، هي دي اللي موجودة النهاردة. اللعيب بيقع في الأرض مخلص بيشاور عايز أغير بسرعة، ما تسيبنيش أنا أكمل بقية الماتش وأنا عندي إصابة وأن أنا مش قادر أطلع المجهود اللي باقي. فالروح اللي اتنقلت ما بين الجهاز الفني والإداري للعيبة للجمهور، استغلوا ده يا جماعة، استغلوا هذا النموذج اللي اتنقل لمنتخب الكرة لأول مرة نحس بيه بهذه الصورة لبقية الفرق. انت تقدر النهاردة، كل الرياضات تقدر، وزارة الشباب والرياضة النهاردة، النموذج اللي اتطبق في منتخب مصر لكرة القدم لازم يتطبق في بقية المنتخبات النهاردة. الروح اللي موجودة دي عايزينها النهاردة. لو انت بتقول له اصل انت هتلاعب بطل العالم، انت كان ميسي بيشوط عليك جون صدتها، ومش صدتها صدفة، انت صدتها في توقعه. فالنهاردة خلينا نستفيد بهذه التجربة المحترمة اللي اعتقد من وجهة نظري انت النهاردة ناجح فيها، قدرت ان انت تثبت نفسك. هذه التجربة اعتقد قتلت اي حد بينفخ في بالونة يخوفك منها يقولك خلي بالك اوعى انت ما تقدرش، لا حبيبي انت قدرت. احنا بقالنا 10 سنين في تحديات، المصريين بيعدوا بكل ما يحدث، كرم ربنا علينا. احنا عندنا هنا حاجة كده محوطانة اسمها كرم ربنا، كرم ربنا كبير علينا. بص على التحديات اللي حصلت، بص الدنيا حواليك، مش هتكلمك انا مش بتاع سياسة برضو، انا راجل بتاع عربيات فقط، بس انا شايف اللي بيحصل حواليا، شايف الدنيا بتحصل حواليك عاملة ايه، بس ربك واقف معانا عشان نيتنا كويسة، واحنا كمصريين ربنا بيحبنا، عارف ان احنا من جوانا مش وحشين، ممكن نبقى يعني بيحصل لنا حاجات كده بيننا وبين بعض ساعات، لكن احنا مش وحشين، كرم ربنا علينا كبير. بص على التطورات اللي حصلت في بلدنا الكام سنة اللي فاتت، شوف التغيرات في ظل الدنيا اللي بتحصل حواليك فيها ايه. مش عايز اخدك بقى واعمل لك بقى وتقول لي تامر عشان انت، بس النهارده كان في مشهد تاريخي في ظل هذه الظروف اللي بتحصل في العالم كله، انت بتتفرج على الجيش المصري رئيس الدوله بيمر بيحيي التحيه العسكريه للجيش المصري، بيمر بس كده؟ لا، بيمر ويفرجك على، انا آسف أنا راجل مش قادر أقول المسميات بالاسم الصح بتاعها، لكن تشوف وقفة الجيش المصري وترتيب الأسلحة والجنود والضباط، وتشوف كده الموكب معدي وفخامة الرئيس بيحيي الجنود المصرية، وانت قاعد تتفرج ايه ده، ايه الطيارات دي، ايه الدبابات دي، ايه العربيات، ايه ده، في ايه؟ معلش لازم تبقى فرحان وفخور في ظل ايه بقى، حروب وما يحدث والدنيا بيحصل فيها ايه، والعالم انت بتقول للعالم سلام عليكم، في حد له حاجة؟ احنا اهو الحمد لله كرم ربنا علينا كبير. صورة مشرفة، صورة ليها معاني كتير جدا برضو خبراء السياسة يقدروا يحللوها، بس انت كمواطن وانا قاعد بتفرج عليها كده، وقاعد بتفرج على التلفزيون، وقاعد بتفرج على السوشيال ميديا، وقاعد بشايف جيش بلدي ورئيسي، قاعد بتفرج ساعة ولا ساعة ونص بتفرج فيها على ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله العدد ده، شكرا، دي رسالة لكل حد عايز حاجة، عايز حاجة، رسالة كبيرة جدا، انت جاهز لأي شيء لا قدر الله، احنا تمام وخلصنا ده بننزل نحتفل في الشارع بمنتخبنا، عندنا كمان منتخب قوي بيلعب كورة في كاس العالم، رفع علم مصر في الرياضة، وعندنا مش عارف مين بيعمل ايه الناحية التانية، وعندنا مهندسين مصريين شغالين مش عارف ايه، وعندنا لما كنت لسه قريب في المجر مهندسين مصريين جوه مصنع BMW بيشتغلوا، هما اللي بيصنعوا العربات الايكس 3 كهرباء الجديدة بالتكنولوجي الجامدة اللي العالم كله بيتكلم عنها، في مهندسين مصريين جوه طلبة، وتلاتة من اكبر المهندسين داخل المصنع. فانت فاهم الكلام اللي انا بقولك عليه ده، لو انت بتبص على الصورة من اي شكل من الاشكال انت فاهم احنا فين. وده لا تقول لي اصل بقى بتقول ده الحقيقة، قبلتها ما قبلتهاش هي دي الحقيقة، احنا الحمد لله كرم ربنا علينا كبير، وفي صورة وفضل ونعمة من ربنا كبيرة جدا. خليك فخور ببلدك، خليك فخور باللي انت واصل له، يمكن الظروف اللي بنمر بيها مش سهلة اقتصاديا، العالم كله النهاردة والله العظيم وحياة ربنا جماعة اللي انا هقوله لك ده حقيقي، الناس احنا كنا في ايطاليا بلد جميلة وانا بحب ايطاليا وشعبها قريب مننا، وزينا الحرارة زادت عندهم لدرجة مخيفة، والله العظيم يا جماعة الاربعين دي كنت شايفها عادي، بس هو غير مهيئ انه يستقبل الاربعين، درجة حرارة الاربعين دي هو مش مهيئ انه يستقبلها، البيوت والاوتيلات مش قادر تقعد جواها، مش قادر، الناس قاعدة في الشارع جنب النافورة، عارف النافورة اللي كانت الساعة بخمسة جنيه والحسابة بتحسب، مشهورة دي اكتر، الناس قاعدة بتاخد مية ساعة، النوافير دي اللي في الشارع بتطلع مية ساعة ساعة لانها طالعة من جوا بطن الارض، الناس قاعدة بتاخد مية تحطها على راسها وعلى جسمها، لان اغلب اوروبا مش مستعدة لاستقبال درجات حرارة عالية، زي بالظبط احنا لما اللي بيجينا شتاء مرعب، احنا بيوتنا مش بتاعت الشتاء المرعب، بجانب ان يا عم بص واحد طالع بيقول لك حلو من النبي اقعد ساكت، من النبي يا عم اقعد ساكت يا استاذ ما حدش عارف اسم حضرتك ايه انت، لما اقعد اقول لبلدي عليها كلام حلو رقم اخره 313، لما تتكلم على بلدك حلو يبقى انت كده غلط، امال تطلع تقول ان بلدك وحشه، عايز ايه مثلا انت، انا بجد والله الناس دي ببقى انت عايز ايه مثلا، يعني شاف فريق عامل شغل حلو وعايز تطلع تقول له ايه، شاب بلدك شكلها حلوة وعايز تطلع تقول ايه، ايه اللي مطلوب ان انت تبقى فرحان انك بتقوله، ما هي الناس اللي زي دي يا اخوانا هي اللي بتحط قدامك اوعى انت عمرك ما هتوصل كاس عالم، انت ما تقدرش ان انت تعمل مش عارف ايه، لا حبيبي احنا بنقدر وبنعمل حاجات كويسة زي الفل، اشتغل بس، بدل ما انت تبعت وتضيع رسالة من عندك في تليفونك تقول فيها كلام ملوش لازمة، وتقول حبيبي لما تقعد تتكلم على بلدك من قلبك ده ما ملوش اسم غير ان انت راجل بتحب بلدك، محدش هيعمل لي حاجة زيادة ولا هيقول لي انا بشتغل وزي الفل والدنيا تمام، انت بقى بتعمل ايه في حياتك، اشتغل ركز في شغلك حاول تنتج، بدل ما كنت تضيع الرسالة دي على الفاضي اكتب كلمة حلوة لمنتخبنا اللي بيسمعنا دلوقتي، فحاول حاول تبقى يعني صح ولا ايه؟ بلدنا ام الدنيا، مفيش احسن منها في الدنيا صدقوني. الروح اللي حصلت فينا اليومين اللي فاتت دول، والانتعاشه اللي حصلت جوانا، ونسينا اي حاجه وحشه واي حاجه صعبه. ويمكن ربنا عمل كده عشان منتخبنا يقربنا لبعض ويخلينا تاني قريبين، ونشوف دايما علمنا مرفوع. انا فخور وفرحان بمنتخبنا، فخور وفرحان بجمهورنا، فخور وفرحان ببلدنا، فخور وفرحان بعلمنا اللي مرفوع في كل مكان في العالم مش بس في مصر.
1: نجوم اف ام، الفنانة هيدي كرم في أسرار النجوم مع إنجي علي.
2: 5 دقائق شهر
1: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
2: بصراحة يعني أنا دمي اتحرق، أصل أنا مراته على فكرة وليا حق في فلوسه زي ما هم ليهم حق بالظبط. فلما عرفت إنه ناوي يعمل كده ما فكرتش، دخلت على مكتب كمال عشان أسرق العود، بس والله العظيم لقيت الخزنة مفتوحة وفاضية ما فيهاش حاجة.
1: الفنانة هيدي كرم في أسرار النجوم مع إنجي علي.
2: أنا متشكرة قوي.
1: يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: سلم حد يجي في وشي ويشوه اخوك ما حدش لي خير عليه ده يمكن هو اللي ليه لو قبلك حد مش طايقني هقولك مش طايقني ليه عشان حته تقيله في الليل بيلقبوني باسم الاسد لو كل يوم اتنسبات عملت اسم بدون علاقات
1: سوري خطبه مش محتاج لبنات

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
3: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عارف.

0: facebook.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: رجعنا حضراتكم تاني ولسه مكملين حلقتنا. ان شاء الله يوم الجمعة منتخبنا يرجع ام الدنيا. نفسي ان احنا نقابل المنتخب. شكرا فخامة الرئيس على استقبالك ان شاء الله لمنتخب مصر ودعمك واحتضانك الى ابناء مصر. ان شاء الله منتخبنا هيكون موجود يوم الجمعة. نفسي ان احنا نقدر نتجمع ونقابلهم. نفسي اتحاد الكورة ينظم لنا حاجة. هل نقدر نعمل ممر شرفي لأوتوبيس المنتخب يعدي منه ونرى الأوتوبيس يبقى فيه أوتوبيس مكشوف يركب فيه اللعيبة والناس تستنى المنتخب عند الاستاد في مكان يتم تنسيقه. نفسي ننسق حاجة خصوصا انه يوم جمعة ان شاء الله اجازة ما الناس موجودة. انا بس نفسي يبقى فيه تفاعل بين الجمهور وعارف التسقيفة الحلوة للفريق وهو معدي كده ليها طعم كبير قوي. فنفسي ان احنا نقابل ده. مش عايز ده يبقى في المطار. ناس كتير عايزة تروح تقابلهم. ممكن ده يبقى في الاستاد. ممكن ده يبقى في مكان الناس تستنى فيه ييجوا يحيوهم. يعني نفسي نوصل لفكرة. عايز ايه اقول ايه مول العرب؟ يعني عايز ايه؟ مش فاهم. مول العرب؟ مش برج العرب؟ برج العرب فين؟ في اسكندرية؟ ليه هم هيجوا في برج العرب؟ ايه ده؟ انت جبت المعلومة دي منين يا عم؟ انت ما تطلعش اشاعات. انا ما فهمتش عمال يقولي ما فيش فاهم. ما حتى لو في اي في اخر الدين الناس هتروح. يعني الناس راحت امريكا. انت تقولي الناس راحت امريكا يا عم؟ لا يعني انا نفسي بس ان احنا نعمل لهم حاجة نحييهم فيها. لو ما نفعش يوم الجمعة يبقى في حفلة استقبال رسمي. مش لازم غنى. يعني مش قصدي ده. انا بس عارف اللحظة ان الفريق نزل وانا شايفها في الاستاد. يعني انت لو قلت النهاردة يا اتحاد كورة يا وزارة شباب النهاردة هتعمل لي حاجة للمنتخب مش غنى. انا مش رايح اغني. انا رايح اللعيبة هتنزل نسقف نهتف نحيي ومش عايز اكتر من كده. ده هيحصل برج العرب؟ والله ماشي لو برج العرب نروح لبرج العرب. ايه مشكلة يعني؟ يعني انا بس نفسي انها تبقى حاجة حلوة لسببين. اول سبب فارق معايا جدا ان دي صورة تتنقل قريبة من الجمهور للعيبة. اتنين دي صورة هتتنقل للعالم كله. صورة هتتنقل للعالم كله على مستوى تحضرك ومستوى رقيك ومستوى حبك اللي باين بين مش لعيبة وجمهور بين شعب. فاحنا بالصورة دي مهمة قوي انها تتنقل النهاردة بعيدا عن المشاعر وان احنا دلوقتي في حتة لسه فيها زعلانين بس فرحانين. انت النهاردة محقق دعاية ونجاح لأم الدنيا. كرم ربنا ما أقدرش أقول غير كرم. مجهود طبعا منتخبنا بس في كرم ربنا كبير قوي. يعني اللي حصل ده النهاردة اللي حصل امبارح والقهرة اللي احنا فيها من جوانا دي بس احنا في ظهر منتخبنا وبنحبه ومش هو السبب. بس ربنا عوضنا بحاجة تانية. بص على الصحافة والسوشيال ميديا العالمية. بص عليها. دور اكتب ايجيبت ما تكتبش مصر. يعني ما تكتبهاش بالعربي. دور بالانجليزي كده. اكتب على جوجل واكتب على دور. شوف الناس عاملة فيديوهات عاملة ازاي. شوف الصورة. شوف الكلام. شوف اللي بيتقال. ابقى فرحان وفخور كده وانت شايف ان تشيرت المنتخب. هقول لكم حاجة بصراحة. لما سافرت انا واخد معايا تيشرتات المنتخب وانا مسافر خلاص. فالمهم فانا ماشي لقيت المحل اللي فيه العلامه التجاريه بتاعه تيشرت منتخب مصر. والله العظيم اللي بقوله لك ده بالنص. فدخلت المحل ده قلت ما اخش اتفرج، لقيته ايه حاطط حاجات كاس العالم. والله والله والله تيشيرت منتخبنا على الاستند المين اللي في مدخل المحل. والله والله والله. طب اقول لك حاجه، واشتريتها. هي بصراحه كانت ارخص مش باش كداب، ما اعرفش ازاي خلاص، والله ما اعرفش ازاي. انا دخلت انا واخدها معايا، فدخلت بقول، فانا بقول للناس ايه ده، لا تيشيرت منتخب مصر ايه ده محطوطه في مدخل غصب عنك، في مدخل كل الفرق محطوطه، اغلب الفرق اللي هي متعاقده مع هذه العلامه، بس تيشيرت منتخب مصر، وهقول لك برضو تيشيرت المغرب على الستاند المين بتاع المحل. يعني في اول ما تدخل محل فيه ستاند كبير كده معلقين عليه التيشيرتات اللي هي اول ما تدخل تشوفها وانت بره في الشارع. فانا لما شفتها دخلت جاري قلت له تيشيرت منتخب ايه؟ دخلت رحت مشتري التيشيرت 65 يورو مش باش كداب. رحت واخد التيشيرت فرحان. فالمهم كان قال لي، قلت له ما اعرفش، ما انا ما مش هيحط التيشيرت في وشي مش هشتريها، هشتريها. والناس وانا بقى في الوقت بقيس التيشيرتات في المحل. فالمهم ايه، كان في تيشيرت كمان كنت بدور عليها بيضه، انا كنت عارف التيشيرت البيضه دي، فانا عمال اقول لهم ايه التيشيرت البيضه مش تيشيرت منتخب حمراء، فقالوا لا ده في تيشيرت بيضه كمان. فانت فاهم، انت فاهم مكانتك وشكلك. وانا كنت قاعد، انا عندي فيديو يمكن كنت منزله ستوري، قلت لهم يا جماعه مش مصدق انا قاعد بتفرج على كاس العالم في ايطاليا وبشجع او بتفرج على منتخب مصر، وايطاليا مش في كاس العالم. يعني تخيل انا قاعد في ايطاليا بتفرج على كاس العالم على منتخب مصر، وايطاليا مش موجوده في كاس العالم، اللي هي اصلا يعني من الناس بتوع الكوره اللي بجد، صح ولا انا ما انا ماليش في الكوره فمش عايز اجود قوي يعني. المهم استغل الفرصه الحلوه اللي احنا فيها النهارده، هاشتاج ايجيبت متصدر كل وسائل التواصل الاجتماعي، النهارده هاشتاج مصر متصدر كل المنصات، فرصه قويه جدا تكمل الصورة الحلوة اللي موجودة بكل الحاجات الحلوة اللي عندنا. نزلوا صور بلدنا الحلوة، نزلوا صور الجمهور الحلو، نزلوا صور المونوريل، نزلوا صور التشجيع، نزلوا صور الجمهور اللي كانت راكب المونوريل وراح اتشجع، نزلوا صور الفانزون، نزلوا صور الاهرامات، بلدنا النيل، الاقصر، اسكندرية، الغردقة، مرسى علم. استغلوا ان الهاشتاج قوي، حط عليه النهاردة كل ما شكله حلو لبلدنا، شكله حلو لبلدنا. أرجوك وبلاش تنزل فيديوهات ملهاش لازمة، أرجوك مش وقت أي حاجة، سيب كل حاجة على جنب دلوقتي، إحنا فرصة كبيرة منتخبنا كان سبب فيها، كرم ربنا طبعا في الأساس ومنتخبنا والمصريين. النهاردة الكلمة هاشتاج مصر أو إيجيبت على التواصل الاجتماعي كله متصدرة ترند. الحاجة التانية، بكرة مباراة المغرب، كلنا مع المغرب ان شاء الله يكسبوا، كلنا بكرة هنشجع مع المغرب ونقف مع فريق عربي محترم قوي. السنة أو كاس العالم اللي فات كان في من الثلاثة الأوائل، صح؟ من التلاتة كان في الدور الأربعة، وصلوا الدور الأربعة. صورة محترمة لازم تطلع مننا كمصريين. رسالة برضو من المصريين اللي موجودين في أمريكا لسه للماتش بكرة، روح ماتش المغرب، روح وقف مع المغرب وساعدهم، وقف مع إخواتك العرب في المغرب نساعدهم إن شاء الله يكسبوا بكرة. أنا عمري ما قلل من وطنية المصريين اللي موجودين في أمريكا، لأن الروح الحلوة. أنا في فيديو النهاردة جماعة نزلته عندي على الستوري، كان نازل على مش تقريبا صفحة اتحاد الكورة تقريبا، يعني مش عارف صفحة ايه بالظبط، بس عجبني قوي. والمنتخب الجمهور واقف مستنيه بره وبيسقفوا وبيحيي، فبجد حاجة يعني في قمة التحضر وقمة الرقي لجمهور محترم مصري أصيل. خلي بالكم المصريين اللي بيبقوا عايشين بره دول يا جماعة عنده وطنية وعزة لبلده، انت مش فاهم بتبقى عاملة ازاي. احنا هنا قاعدين مع بعض، جرب كده سافر شوية ولا اتفرج على ماتش ولا اعمل حاجة، في حاجة بتحصل وانت مش عارف تعمل حاجة، انت قاعد وسط الناس اه بيساعدوك. انا حسيتها كذا مرة وانا بتفرج على كذا ماتش وانا موجود بره. الماتش اللي فات ده يوم الجمعة انا كنت بتفرج بقولك في مكان كل اللي موجودين فيه مش مصريين، بس يعني عارف لو احنا معاك وانتوا فريق جامد. انت مش فاهم احساس المصريين بيبقى عامل ازاي لما يتجمعوا كده ويبقوا موجودين وحاسين بالروح الحلوة اللي موجودة. فالناس دي تحية وتقدير ليهم كبير جدا على المجهود اللي عملوه انهم يكونوا موجودين ورا منتخبنا. النهاردة هم في منهم واقف دلوقتي قدام الاوتيل بيسمعنا، برضو انا بحييكم وبشكركم وشكرا ان انتوا كنتوا سبب النهاردة، ويمكن تواصلت في الفاصل لمجموعة من الاصدقاء اللي موجودة داخل الاوتيل وعارف، بس يعني يمكن دلوقتي الكلام خلي فريقنا يرجع، خلي فريقنا يرجع بالسلامة، وبعد كده يبقى فيه تصريحات ويبقى فيه كلام وقت ما الدنيا بس ايه تبقى تهدى شوية. وشكرا يا منتخبنا، شكرا يا فريقنا محترم، شكرا يا جهاز فني، شكرا يا حسام حسن يا ابراهيم حسن، شكرا لكل الفريق، شكرا يا مصريين ان انتوا كنتوا بهذا التحضر وبالصورة الجميلة، اللي كانوا في الاستاد، اللي كانوا ورا التلفزيون في البيت، في كل مكان في العالم. شكرا لعلم مصر اللي انتوا رافعينه دائما في كل مكان، وهنفضل طول عمرنا رافعين علم مصر، وهيفضل طول عمرنا علمنا ان شاء الله مرفوع. خلوا الحماس والوطنية اللي داخلنا دلوقتي تفضل موجودة على طول، ما تقلش، انقل الصورة الحلوة اللي عملها منتخبنا لولادك. ما تخافش من حاجة، انت تقدر تكسب في كل الرياضات، في كل المسابقات ان انت تقدر تكون موجود فيها. انت قوي، قدرت تكون موجود في اماكن كتير بظروف مختلفة، بتقدر توصل، عندك عزيمة، عندك قوة، مصر تقدر تعمل حاجات كتير، ولسه ان شاء الله اللي جاي احسن واحسن. طول ما احنا مع بعض، طول ما احنا بنحب بعض، طول ما احنا قلبنا على بلدنا، هنشوف بلدنا على طول في احسن حال. شكرا لكل اللي تابعونا النهاردة في كل مكان، شوفكم الحلقة الجاية، ودايما علمنا مرفوع، ودايما تحيا مصر.

0: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
2: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: يعني ايه جيمنج؟
4: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
3: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
5: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
3: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
4: هيدخل في كل المجالات.
3: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
5: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
3: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
4: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
6: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
4: ايه ده؟
7: ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
6: على تردد 11900 راس.

0: دلوقتي جي معاك ومع بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الخير على كل مستمع مشاهدي نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. حلقة جديدة من بينه وبينها، معاكم احمد الهواري ويمنى علي، زوجين عاديين جدا بيحاولوا يطرحوا معاكم اسئلة عن علاقة الراجل والست، الزوج والزوجة، ونحاول نوصل فيها معاكم لاجابات او لطريقة في التعامل. مساء الفل يا يمنى.
2: يا مساء الفل يا احمد. طبعا كالعادة يا جماعة احنا مش جايين نقول ايه الغلط وايه صح، احنا جايين نسمع بعض، وطبعا نسمعكم قبل كل شيء ونشوف ايه اللي بنختلف عليه دايما ونحاول نحله مع بعض. مستغربة جدا احمد انه صوته، يعني انتوا هتلاحظوا كمان صوته فيه كتمة شوية طبعا بسبب خسارة مصر امبارح.
1: يعني هو انا لوحدي اللي مكتوب مصر وكلها متضايقة، هو مفيش حد مش متضايق من اللي حصل امبارح؟ منتخب مصر عشمنا وتعشمنا قبل الماتش ان احنا هنعمل حاجة، وتعشمنا في الماتش واحنا متقدمين 2-0 وبنجيب جون وما بيتحسبش، وشفنا حكم سيء في منتهى السوء موجه وسميها بقى موجه، سميها عنصري، سميها فين الفير بلاي؟ هو اصلا الفيفا بتتكلم بس عن الفير بلاي، يعني اللعب العادل والعدالة، مفيش عدالة. عدالة ايه؟ كل نجوم العالم وكل اللي بيفهموا كرة في الكون، عشان احنا بس الناس بتقول لك اصل انتوا بتعرفوش تخسروا تو باد لوزرز، لا احنا نخسر على فكرة، بلعب بطلة العالم اخسر ما عنديش مشكلة، انا كانش طموحي ان اوصل لدور الستاشر ودور التانية، بس رجالتنا خلتنا صدقنا ده، ولما اخسر عشان انا يعني عشان لعبت وحش بالزبط. عندنا اخطاء فنية في اخر تلت ساعة بس ماشي، ده مش معناه انك تظلمني على فكرة، هو مش معنى ان انا ما ذاكرتش انك انت تطردني من الامتحان، لا او انك تطردني من الامتحان، اديني فرصتي اقعد اخد وقتي زي الباقيين واخد فرصتي، انا بلعب وحش ماشي اديني حقي التحكيمي، انت لغيت لي جون كل نجوم اللعبة والحكام والنقاد العالميين مش المصريين ولا العرب حتى عشان بقاش في تحيز، طلعوا قالوا ان ده غلط وما حصلش، وان الجرة دي ما ينفعش تتلغي، والجون اللي جابه زيكو ما ينفعش يتلغي، وبعدها في نفس الكورة بنفس الطريقة بنفس اللعبة بنفس الدوس على وش الرجل تترد عليك بجون فتحسبه ما ترجعش للفار،
2: ظلم بقى، ما احنا
1: بنقول ما هو بس ما هو حتى الظلم
2: بين يعني.
1: ال- ال- ال- الظلم ليه طريقة، النصب ليه طريقة، الاشتغالة ليها طريقة،
2: لا الراجل نصاب وظالم وواضح،
1: فجأة

0: كأس العالم ما بنستناش كده، دي أكبر محفل كروي في العالم، في العالم، العالم كله بيبص عليك، فالحكام بتختشي. يعني هو طبيعي ان انا اختشي، لان في ناس بتتفرج هم فاهمين كوره، هم نجوم كوره، هم نجوم تحليل، هو
1: صحيح.
0: رئيس الاتحاد الدولي الموقر قاعد في المقصوره، يعني اختشي، يعني حافظ على اسمك، على تاريخك، حتى لو هتعمل الحاجات الصغيره اللي ما تتمسكش، التحكيم الكتير، عمال تديهم فاولات حوالين المنطقه، عمال سايبهم يضربونا، ماكاليستر ضرب امام عاشور وراح قطع التيشيرت لحمدي فتحي في جوه منطقه الجزاء، ما سابتش عليه حاجه. صلاح ليه ضرب الجزاء، ما سابتش حاجه. فانت كل ده اختشي، يعني اختشي. انت النهارده ايه مشكله ان انت تكسب الارجنتين؟ ما نكسب، هو الارجنتين لو خرجت من كاس العالم كوره حرام.
1: ايوه بقى ليهم بقى، ليهم لا ليهم خطط يا احمد،
0: ما
1: مش
0: فيش
1: مفهومه
0: حاجه اسمها ليهم خطط بقى، هم
1: بقى.
0: هو ده في حاجه في منتهى السوء. منتخبنا يشكر على اللي عمله، رجالتنا كلهم
1: شرفونا والله،
0: يستاهلوا الشكر ويستاهلوا التكريم
1: الحقيقة.
0: ويستاهلوا الثناء ويستاهلوا كل الحاجات الحلوة. احنا كنا نستحق نبقى موجودين في دور الثمانية، واعتقد كنا هنلعب سويسرا، فكنا كمان يمكن هنبقى في دور الأربعة، ساعتها يحلها المولى. يعني انت خلاص، انت في الدور قبل النهائي، حتى لو يا عم اتغلبت واتغلبت في الثالث والرابع هنبقى رابع العالم. يعني كان الطريق ممهد جدا وكنا نستحق ده، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. يمكن ربنا عمل كده عشان الفساد اللي في الكوره في العالم، او في الفيفا، او العنصريه، او المراهنات، او اي حاجه غلط بتحصل، نبقى احنا اللي كشفنا ورقه التوت عنها.
1: الحقيقه انا من امبارح عندي يا احمد شعور غريب جدا، مبسوطه وزعلانه. زعلانه طبعا لان الظلم البين ده بيبقى دمه
0: مبسوطه
1: تقيل.
0: ليه بصراحه؟
1: مبسوطه منهم رجاله،
0: ماشي.
1: من اول ماتش لعبوه في كاس العالم هم مشرفينا، وبصراحه مموتين نفسهم عشان يكسبوا يفرحونا. فالحقيقه امبارح ما كانتش غلطتكم ابدا، وكلنا كل العالم شايف ده، مبسوطين وفخورين ورفعتوا راسنا بجد.
0: يلا نرجع لموضوع الحلقه النهارده. موضوع حلقتنا النهارده انا اللي هقول، انت هتقولي ايه؟ لا
1: صعب.
0: خلاص، وانا هنتغلب وانت اللي هتقولي كمان، انا اللي هقول. موضوع حلقتنا النهارده بسؤال: هل الغيره حب ولا تملك؟ غيره حلوه ولا غيره وحشه؟ ابعتوا لنا، كلمونا، قولوا لنا تجاربكم في الموضوع. الغيره حب ولا تملك؟ قولي لنا رايك ايه.
1: الغيرة، رايي الغيره
0: في اختصار،
1: باختصار شديد، الغيره اللي بتتعدى حدود الغيرة.
0: الغيره حلوه ولا وحشه؟
1: يوم تملك.
0: الغيره وحشه،
1: توكلنا
0: تملك.
1: على الله. تملك طبعا.
0: طلعينا فاصل،
1: خلينا نطلع فاصل ومكملين معاكم في بينه وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي، ومستنين طبعا تليفوناتكم ورسائلكم على 3835022 وعلى رقم الواتساب 0155 95 1006.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: facebook.com/@nugumfm. انتوا لسه مع بينو وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم تاني في برنامج بينه وبينها مع يمنى علي واحمد الهواري. وموضوع حلقه النهارده الغيره، حب ولا تملك. مستنيين طبعا مكالماتكم على 3835022 ورسائلكم على الواتساب 0155205006. انت بتقول ان الغيره حب
2: موش حاجه. انا بسمعك.
1: لا ما انت ضد دي. انا قبل الفاصل قلت لك الغيره تملك، قلت لي
2: مش انت.
1: نرجع لموضوع الماتش. طيب وسيبك من الغيره والحب والكلام.
2: بسمعك. مش انا.
1: بص يا احمد، انا هقولها من البدايه كده ولازم كده تبقى مركز معايا علشان نبقى فاهمين، حط النقط على الحروف.
2: مركز جدا.
1: الغيره حلوه لو مشي الطبيعي، يعني لو زادت عن حدها. انت بتعملي ايه؟ انت بتكلمي مين؟ انت لابسه ايه؟ كلميني دلوقتي. لا فيديو كل لايف لوكيشن. طب انا كنت بتكلم في تليفون. لا ابعتي لي اللوب. كنت بتكلم الحاجات الزياده قوي دي بتعمل مشاكل، ودي بتبقى قله ثقه بين الاثنين. لو بين الطرفين في ثقه وفي تفاهم وفي نقاش، ما افتكرش ان الغيره هتبقى بالشكل ده، وما افتكرش ان الغيره اصلا هتاثر على علاقتكم. طول ما العلاقة جميلة وسليمة وماشية حلو يبقى الغيرة تمام، طالما هي في الحدود المعقول. ده وجهة نظري يعني. طبعا انت تختلف معايا
2: كالعادة. ما حبش اسمحها في الموقف. انا اعرف السؤال يتجاوب عليه بشكل واضح. مش لو اصلي لحصل سؤال واضح. غيرة حلوة وحشة، حب تملك، بس نقطة
1: تملك.
2: لكن
1: فكرة تملك إن في اللي احنا فيه دلوقتي ده تملك.
2: لكن فكرة ان انا اقول اصلي لو هي لحد مش عارف ايه، ولو بعد الاكل تبقى حلوة ولو قبل الاكل مش حلوة، ما فهمش. انا اسف. انت شايف ان هو تملك
1: كده يعني؟
2: ما انا بقول لك انا بحب
1: مرة والقلم قوي الحياة كده.
2: ما هو انا لا، الحياة بالنسبة لي ما بحبش اللون الرمادي. انت شايفاها تملك؟
1: اقول لك ليه.
2: انا عيني دي بقى
1: هقول لك ليه بقى تملك. طب ماشي هقول لك.
2: انا بدور انت هتقولي ايه
1: وقول وانا عكسه. انا فاهمه.
2: انا كده.
1: انت هتقولي
2: وكنت قلت كده. كنت
1: هقول لك بقى الحاجه. عارف ليه انا شايفاها تملك؟
2: اتفضلي.
1: عشان نسبه كبيره قوي من الرجاله عايزه تتحكم، واللي عايز يتحكم بيقلب بغيره غير عاديه. ما انا بقى عايزه اسيطر بقى. عارف اللي هو ايه؟ لا من البدايه كده انا عايزه اعرفك طبعي وعايزه اعرفك اسلوبي. لا ما تلبسيش. لا انا مش موافق. لا فهي ده على فكره عمره ما كان حب. الحب عمره ما بيقول كده اصلا. العلاقه لازم يكون فيها اريحيه وفيها نقاش وفيها ثقه علشان نقدر نكمل. غير بس الغيره بتاعت دلوقتي بتاعت معظم الرجاله عشان ما نعممش برضو بقت صعبه.
2: خلاص ما تحبيهوش.
1: بقت صعبه
2: ما
1: جدا.
2: ما تحبيهوش. خلاص ما تاخديهوش. محدش مجبر على حد. take it or leave it. الموضوع باكج على بعضه. ما تجيش تاخدي من واحد عين وواحد ودن وواحد بق. هو على بعضه.
1: ما في ناس بتبان بعد الجواز يا احمد.
2: استاذه بيحب بيحب بيحب بيحب على بعضه بطريقته بغيرته بكرهه بكل حاجه. ما بيحبش خلاص مش عاجبك باي باي. لكن ما تجيش بعد كده تقسمي البني ادم. الانسان ما بيتقسمش. انا دي وجهه نظري.
1: هم ازاي بيقول لك فتره الخطوبه بتبقى غير فتره الجواز؟
2: على فكره
1: بس الطباع لا تتغير.
2: الطباع لا تتغير. يعني النهارده قبل الخطوبه اكيد اللي هو بيغير عليكي في لبس اكيد مش هيقول لك البسي اللي انت عايزاه في الخطوبه، ويجي بعد الجواز يفتكر يغير، او العكس، او هيبقى متشدد عليكي وقت الخطوبه وبعد الجواز هيقول لك البسي انت. هو طريقته هي في حاجات ثوابت في الراجل. هو طريقه غيرته، طريقه اهتمامه، والغيره دي جزء من الحب. هو بيغير يعني ايه؟ يعني ايه بغير؟ يعني انا بحب الشخص ده فانا مش عايز اي حاجه تمس الشخص ده. الناس بس بتفرق ما بين حاجتين، الغيره والتخوين. اني مخون الشخص. مخون الشخص دي حاجه سيئه جدا، لان في الاخر انا غير عليكي ان حد يضايقك او حد يقرب منك في مسافه او في زون انا مش عايزها، سواء بالكلام او بالفعل او باي طريقه. لكن التخوين هو ان اشوفك انك انت اللي ممكن تقربي الراجل تاني، او انت تشوفيني ممكن اقرب لواحده تانية. هي ده تخوين. ده مرفوض، لان وقت ما يخش في العلاقه تخوين لا تنتهي خلاص. هي ملهاش رجعه، ملهاش حل.
1: أكيد.
2: لكن الغيره لا هو الغيرة، هو اللي بيغير، أنا بغير عليكي عشان مش عايز حد يقرب أو يشوف أو يبص في الزون اللي أنا حاببها أو اللي أنا راسمها حواليكي. لكن فكرة إن أنا أبقى بقول أصل الغيرة خانقة، هي طباع. أنا بحب تصرفاتك مع الناس تبقى كذا، بحب طريقتك مع الناس تبقى كذا، بحب أبقى كل حاجة في مكانها. وفي الآخر بالعقل، هي مش غيرة ماشي إن أنا أقول أصل أنا بغير فما تسلميش على حد.
1: ما هو ده اللي لا. بقوله،
2: هو انت في الاخر بص معظم الرجاله والستات بيشتغلوا
1: بالظبط،
2: فانا عارف علاقاتك بزمايلك في الشغل، انت عارفه علاقاتي بزمايلي في الشغل
1: بالظبط،
2: فانت عارفه ده من قبل الجواز ومتقبلاه
1: مش جديد، صح؟
2: فده طبيعي،
1: صح؟
2: يعني انت مش هتيجي النهارده كنت بتشتغلي قبل ما نتجوز فكنت ليكي زملاء في شغلك، فهاجي بعد نتجوز اقول لك لا ما تقوليش لهم صباح الخير.
1: مظبوط.
2: لا هو مفيش حد مجنون كده يعني، لكن في الاخر في حاجات كانت تنفع في طريقة التعامل عند الراجل أو عند الست مع قبل الزواج بتختلف بوجود شخص في حياتك. أنت كنت تعمل حاجة غلط ولا هتبطل حاجة صح، هي قصة كلها أن كل واحد إحنا بنقرب وجهات النظر مع بعض. أن أنت بتحبي إيه؟ والله أنا بحب كذا، أو ده بيزعلني فبزعل من كذا، فبلاش نعمل اللي بيزعلك ونعمل اللي بتحبيه والعكس بالعكس
1: بالزبط.
2: لكن فكرة أن خنقة وما تلبسيش وما تصحيش وما تاكليش وما تناميش، ما خلاص مش عاجبك امشي.
1: سؤالي بقى هنا،
2: اتفضلي.
1: يبقى هنا الموضوع مبني على الثقه. انت لسه دلوقتي بتقول لو انا واثق بقى فيها وخلاص عرفتها وفهمت حياتها وانا عارف ان هي بتشتغل وكذا، خلاص مفيش اي حاجه هتتغير بعد الجواز، صح؟ غيرتك هتفضل هي هي، بس انت عارف ان الست دي بتشتغل، وارد ان هي تسلم على زميل ليها، وارد ان زميل ليها يكلمها في التليفون يقول لها على معلومه على كذا.
2: ايه عارف المشكله فين؟
1: ما هو في رجاله بتتضايق من ده،
2: ما طول الموضوع بص
1: في رجال ازاي زميلك يكلمك في التليفون،
2: وفي ستات بتتضايق. اه هي سلامة هو الرجاله بس اللي بتغير، وفي ستات بتتضايق وبتكلمك ليه وبعتت لك ليه وعملت لك لايك ليه
1: لا لا لا، بس غيرة الراجل غيرة الراجل هي اللي بتسبب مشكله كبيره في البيت.
2: لا لا
1: بيغلط وبيتعصب والموضوع بيقلب لمشكله وخناقه.
2: لا غيرة الست هي اللي بتسبب مشاكل اكتر، لانها بتغير بعمى، بتغير بلا تمييز، بتغير انها ممكن تغير عشان اي تصرف هو عادي وما فيهوش حاجه. لا اصل هي بتبص لك وانت معدي، هتبص على ايه؟ هتبص على ايه؟
1: دقيقه واحده، دقيقه.
2: اصل هي بتهتم بيك واشمعنى بتسالك انت فين الالم، مش ما سالتش ليه؟ ليه ما الست بتغير على على على عمى. الراجل لما بيغير بيغير عشان شاف حاجه، عارف ان في كده استلطاف استظراف،
1: معلش
2: في حاجه
1: بقى
2: مش مظبوطه.
1: خليني بقى اعترض على النقطه دي. الست بص بتحس جدا باي واحده زيها، ست زيها لا لا لا بتحس
2: وصدقتوها. الحاسه السادسه دي كذبه، كذبتوها على نفسكم وصدقتوها. هم خمس حواس ربنا خالقهم ما لهمش سادس. فكره ان الست عندها الحاسه السادسه اللي عمركم انتوا يا رجاله تعرفوها، ده كذب،
1: ده حقيقي،
2: ده كذب، ده كذب والله العظيم.
1: لكن انتوا اللي بتشوفوا.
2: لا انا بشوف عشان خبرتي كراجل. انا كنت راجل او كنت شاب.
1: والست بتشوف الست لو هي مش مظبوطه برضه
2: بالاخر. لا لا هو
1: يعني
2: مش لازم تشوف، هي مش لازم تشوفها، ما بتشوفهاش. هي ما هي بتقرر ان مش عارف مين بيتكلمك، هي مين دي، ليه بتكلمك؟
1: هقول لك ليه، هقول لك ليه.
2: الراجل بيفهم.
1: هقول لك ليه، لان بيبقى فيه تعدي في الاسلوب. يعني ازيك يا حبيب قلبي وحشتني.
2: اه
1: ايه ده حبيب قلبي وحشتني؟ لا هو ده طبيعي ان في ست تكلم راجل تقول له يا حبيب قلبي وحشتني؟
2: ممكن بس ثانيه واحده معلش،
1: ونقول لك ثانيه واحده زمايل.
2: ممكن ثانيه واحده؟
1: اه اتفضل.
2: هو احنا مش هنمسك الكلام نشفيه يعني؟
1: نشفيه.
2: اه اسمعيني طيب، اكمل الجمله ولا انا النهارده بتكلم مقاطع بس، اكمل الجمله على بعضها. مش هنمسك الكلام نشفيه، في كل حاجة بيبان طريقتها المقصود منها كلام كويس ولا كلام وحش. مقصود منها كلام عادي لطيف، ان انا بقول لحد اي حبيبتي، حبيبتي دي مش انت لو شفتي بنت صغيرة في الشارع تقولي حبيبتي، لو واحد قابلتيه طفل هتقولي حبيبي، مش معناها انه حب او ان في حاجة غلط.
1: حلو قوي.
2: في طريقة تعامل، ما هو بيتفهم من طريقة الشخص اللي قدامك، هو دي حاجة في لسانه. انا ممكن اكلم واحد صعب اقول له حبيب قلبي، هو مش طريقتي في الكلام كده يعني، هو ده دارج على اللسان. لكن مش لو مسكنا حبيبي او يا حبيبتي دي، انا ممكن ازعق لحد شغال معايا اقول لها يا حبيبتي ركزي، هو انا كده انا بزعق لها؟ ما هي ثانيه واحده بس، يبقى كده الكلمه ما بتتشفاش، الكلمه حسب سياقها. ما تمسكيش اصل بيقول لا يا حبيبتي، ده انا بزعق لها، لما كلها حبيبتي مخصوم لك فلوس، طب انا كده بحبها ده انا بخصم لها.
1: طب انا هقول لك بقى حاجه، طب ما في بقى نقطه هنا انا برضو عايزه افهمها. النهارده لو الست ماشيه جنب جوزها وراجل بص عليها، الست ما عملتش اي حاجه، ليه بتقلبوا الدنيا؟ مع اني برضو المواقف ما بتتفرقش وما بتتجزقش. يعني ممكن راجل يعمل مشكله كبيره جدا مع مراته بسبب ان واحد عكسها، هي ملهاش علاقه.
2: لا هو ثانيه واحده بس،
1: او بص عليها يعني.
2: طب لا هو محدش بيعمل كده، محدش بيعمل كده الا لو هي هو انا مش هحاسب، مش هحاسب مش عازبك على تصرف انت ما عملتيش في حاجه. انت لو انت ماشيه كويس وفي حالك وفي مكان ولابسه لبس مناسب للمكان اللي انت فيه، انت مش مفيش حد، مش عاقل هتخانق معاكي ليه؟ يعني انا هتخانق معاكي انت عملتي، انت ما عملتيش حاجه. لكن في الاخر لو انت او الست عملت اي حاجه غير اللي الراجل عايزها او اللي جوزها عايزها، من حقه يتخانق. لكن هو في الاخر ما هو مش عتق، انا مش هتخانق معاكي عشان قدر حاجه حصلت انت مش طرف فيها. او ده ممكن بقى يبقى يروح في حته اللي انا قلتها بتاعت التخوين. فانا مش بتكلم عن التخوين، بتكلم عن الغيره. الراجل لو بطل يغير عليكي، انت النهارده لو لقيتي ان الراجل ميه ساقعه، ده بيبص لك او بيضحك لك او بيكلمك او يحاول، وانا ومعدي الموضوع، انت هتتضايقي. ما انت عايزه تحسي ان الراجل ده
1: والله هبتدي احس انه ابتدى يثق فيا وعارف
2: ماله. ما علاقه يثق فيكي ان هو حد بيضايقك او بيعكسك، فالمفروض انه بيغير عليكي، ففي في دمه في عروقه دم. هو مش لازم يتخانق معاكي، هو بيغير عليكي انت تشوفي غيرته، ان هو مش حابب ان حد يقرب من الزون اللي حواليكي او يتكلم معاكي. فدول هبقى مبسوطه، تبقى مبسوطه ازاي؟ مش فاهمها دي.
1: لا هبقى
2: يعني خلاص يبقى انت مش فرقاله، مش فرقاله خلاص نقطه. لو عمل كده يبقى انت مش فرقاله.
1: طب لا احنا عايزين بقى نروح كده ناخد ارائكم ونسمع اراء حضراتكم، كل الستات بالذات، الغيره حب ولا تملك؟ مستنيين تليفوناتكم على 3833502 ورسائلكم على الواتساب 015 5952 1006.

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع بينو وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم تاني من برنامج بينه وبينها مع يمنى علي واحمد الهواري. وسؤال حلقه النهارده: الغيره حب ولا تملك؟
3: تعال نشوف شويه رسائل. عتنا في ناس في ناس سخنت قوي في الموضوع علينا. اول رساله معانا رقم اخره 20 بيقول: دي مش الغيره لما بتزيد بتبقى اسمها شك. ماشي.
2: صح.
3: في رقم اخره 81 بيقول: أنا بشوف أي صفة أو مشاعر مستحيل تكون حلوة بشكل مطلق أو وحشة بشكل مطلق. الغيرة طول ما هي بتعبر عن الخوف على الشخص يبقى حب، لكن لو ممنوعات كتير
2: بالزبط.
3: وما تكلميش أهلك وأصحابك بالزبط. وما تخرجيش يبقى تملك.
2: بالظبط، هو ده اللي أنا بقول.
3: ماشي. في حد رقم تاني بيقول:
2: تبقى رقابة،
3: المذيعة بتتكلم بمنطق أعقل من المذيع بكتير. رقم اخره 800. ماشي يا عم، شكرا. شكرا يا سيدي، شكرا. رقم اخره 49 بيقول: انا آلاء من سوهاج، واقول ان الغيره حلوه دي اللي بتيجي من الحب والخوف على الشخص، بتحسسك انه غالي، انك غالي عنده. المهم نعرف نفرق بين انا بغير عشان بحبك ولا انا بغير
2: عشان نفسي اتحكم،
3: بشك فيك.
2: بالظبط.
3: رقم اخره 39 بيقول: انت بتمثل 99% من رجاله مصر المستشارين اساسا، وصوتك مستفز وايه لو تحترموا الستات زي ما بيحترموا الدنيا هتبقى افضل، بس للاسف رجاله عاديه. انا مش مستفز في فكره الستات، انا بشرح بس وجهه النظر الثانيه. ازيكم عاملين ايه؟ انا من وجهه نظري الغيره حب امتلاك بينهم، الغيره وحب الامتلاك بينهم شعره صغيره. الراجل الصح هو اللي يعرف يوصل للي معاه ان الغيره دي حب مش امتلاك.
2: بالزبط.
3: بمعنى انه ممكن يعزلها عن الدنيا كلها، وده من وجهه نظره غيره، لكن ده بيكون حب امتلاك وتحكم مش غيره.
2: وده اللي انا عايزه اقوله، ان في فرق كبير جدا يا احمد بين الغيره والرقابه. لا ما تروحيش عند اهلك، لا ما تلبسيش مش عارفه ايه، لا ما تكلميش مين. هو انت بتكلمي صاحبتك؟ كل ده بتكلمي صاحبتك وانت نزلتي في يا احمد سنس كده كمان.
3: مساء الخير، انا احمد الغنيمي، بقول ان الغيره زياده عن اللزوم كانت سبب في خراب بيوت كتير.
2: طبعا طبعا
3: صح
2: طبعا.
3: انا
2: بتوصل لطلاق فعلا.
3: بس عشان الناس ما فهمتش انا بقول ايه، انا مش مع تملك ولا مع شك ولا مع طريقه غير الحب. انا بتكلم ان اللي بيحب بيغير. خليكي، طب تعالى اسالك سؤال. اصدق حب في الدنيا هو حب الطفل لاهله او الاهل لابنهم او بنتهم، صح؟
2: اكيد اكيد.
3: ده اصدق حب ولا في جدال؟
2: مفيهوش اي كلام طبعا، اغلى حاجه في الحياه.
3: الطفل مش بيغير على مامته وبابا؟ بيغير. طب انت مش هتغيري لو لقيتي ابنك او بنتك بيحب حد تاني او بياكل من ايد حد تاني او بيقرب مع حد تاني غيرك، حتى لو الحد ده اختك او اخوكي او مامتك او باباكي؟
2: بغير، بتبسط.
3: لا
2: والله، بتبسط انه شخص اجتماعي وبيحب الناس.
3: لا لا لا.
2: وبيقدر يتعامل مع الناس بشكل سلس.
3: انا بتكلم
2: سلس.
3: لو انت متعودة انه ما بينامش غير جنبك، بيبي صغير ما بتنامش غير جنبك، او ما بياكلش غير من ايدك، في حاجات كده هي بتاعتك، لقيت ان حد تاني بيعمل له ده او هو متقبل ان يعمل ده مع حد تاني، يروح ينام جنب خالته او ينام جنب حد تاني.
2: ما هي دي يا حبيبي الغيره المقبوله.
3: طب ما في غيره اهو، يعني الغيره مرتبطه بالحب.
2: يا روحي انت كده ما فهمتش، في غيره طبعا طبعا، في غيره، والغيره شيء جميل، وهو ده اللي بنحس ان الشخص اللي قدامنا بيحبنا بسبب الغيره، بس بحدود، اللي هو احساس ان في حد بيراقبني في حياتي، احساس ان انا في حاجه حاصله في اليوم بتاعي علشان ما كلمتوش قلت له انا بعمل مش عارفه ايه. هو انت كنت بتكلمي مين؟ كنت ويتنج؟ لا ابعتي لي بقى اللوك كده اشوف مين. لا هو انت لابسه ايه؟ هو انت بتكلمي كتير؟ في غيره مستفزه.
3: دي مش غيره،
2: انما الغيره الطبيعيه، ما احنا كلنا بنحب الغيره الطبيعيه طبعا.
3: غيره بدون سبب هي ده جنان. هو ده جنان. يعني انا قلت كلمه الغيره هي ايه؟ فكره ايه؟ ان حد يقرب في زون انا راسمها حوالين اللي بحبه، ايا كان شكل القرب ده ازاي. لكن اللي انت بتقوليه ده هو من بلا سبب. لا هو اللي انت بتقوليه ده من غير سبب. يعني انا قاعد كده اقول لك هو انت بتعملي ايه، بتكلمي
2: أنا
3: مين، بتروحي فين،
2: انا قلت كده
3: انت لسه قايله دلوقتي وبعتي لي اللوج وبعتي لي
2: ايوه عشان كان إيه؟ مثلا بيكلمها ولقاها ويتنج او ما بتردش فتقول له انا كنت بكلم صاحبتي. لا ابعتي لي بقى اللوج اشوف.
3: ده مش غير ده شك. بصي تاني هقول
2: ما هتيجي تقول له انت ليه بتعمل كده، اصل انا بغير عليكي بحبك.
3: خليش دعوه بالمسميات بقى، هو يسمي زي ما هو عايز. ده اسمه شك. ايه هو الفرق بين الغيره والشك؟ الغيره هو ان انا خاف عليكي من عامل خارجي ايا كان ايه هو. انت مالكيش يد في حاجه، انت قاعده في امان الله، ففي حد دلوقتي جاي يستلطف معاكي انا غير، في حد دلوقتي بيحاول يقرب منك انا غير. لكن انت لو انا شكيت فيكي انت او اتكلمت في تصرفك انت، ده مش غيره ده شك. انك انت اللي بتعملي حاجه بارادتك تضايقني ده مش غيره.
2: طب ممكن نقف عند حته انت لسه متكلم فضل. فيها مهمه جدا. انت بتقول لو حد جاي يعني يتعرض لك او يضايقك او يعكسك او كذا هغير. طب الثقه بقى اللي بينك وبين الست دي ان انت عارف ان هي هتصده او هتتكلم معاك انك انت موجود وانا لو سمحت انا متجوزه وكذا، وتدي له الكلمتين المظبوطين، برضو الغيره دي هتفضل بنفس حجمها.
3: لان انا في الاخر انا ما احبش ان
2: الثقه فين
3: يا. طب اسمعيني هو ايه علاقه الثقه بالموضوع؟ انا ما احبش ان انت تخشي في اي شكل من اشكال الدفاع. انا دوري ايه؟ انا دافع عنك. طب انت خلاص لو انت النهارده ماشيه في الشارع او جايه شغلك متاخر ومروحه متاخره، فانا نام واحط بطني وثيقه سيفي ان انت لو حد قابلك في الشارع هتضايقك او قال لك حاجه ضايقتك فهتردي وتتخانقي وانا دوري في ايه؟
2: هبقى
3: خايف
2: كمية.
3: عليك ايا كان بقى طريقتك هتردي تقولي لو سمحت ما تعكسنيش عشان انا ما
2: عايزه. لا لا لا برضو ما هو مش مع الناس دي. يعني مثلا لو في حد بيستلطف او بيستظرف في الشغل اقدر اوقفه عند حدوده.
3: ماشي. ولو
2: ست ب 100 راجل زي ما بنقول
3: يا ستي ايه العلاقه؟ انا ما قلتش ان انا مش شايف ان انت تقدري او ما تقدريش. انا ده دوري ان انا
2: دورك اني اكلمك أحليك. ايوه بقى يا احمد انا في الشغل في دلوقتي حتى عالة بقى دلوقتي اتخانق لي ده دور.
3: مش لازم اتخانق
2: او تيجي تتكلم بنيابه عني. ليه يا بابا؟ ليه يا بابا؟ ما
3: تمسك كيف دي
2: ما عشان منطق مش صح ان انت موجود عشان تحميني وانت معايا في الموقف. يعني لو احنا ماشيين وحد ضايقني انت موجود يبقى انت اللي تعمل ده. لكن انت النهارده مش موجود معايا وفي شغلك وانا بتعرض لموقف سخيف، هستنى بقى احمد يجي ينقذني من الموقف السخيف ولا انا لازم يكون عندي ردودي الجاهزه وتصرفي الحاضر اللي ينقذ
3: كل
2: الموقف؟
3: اللي انت بتقولي ده حلو. طيب لو انا بقى موجود خلاص انا مش دعوه
2: اللي مش انت موجود طبعا انت
3: ما اللي ما شفتوش ده ما شفتوش بس بتكلم وان شفته
2: ده انت طبعا
3: اسكت بقول لك.
2: لا انا ما قلتش كده. لا لا لا لسه حالا بقول لو انت موجود تعمل انت كل الحاجات.
3: انا ما بتكلمش في غيبيات، بتكلم في ان في الاخر وفي الاخر برضو انت مسكتي في حته واحده في الغيره. لا الغيره حاجات كتير. الغيره هو حب، هو اهتمام، هو حب بجد. اهتمام طبعا.
2: طب عرفني ازاي بقى عشان عايزه افهم. الاهتمام ما ينفعش يبقى لوحده، لازم يبقى
3: ما هو الغيره على فكره. هو كلمه حب بتظهر في ايه؟ كلمه حب بتظهر في التصرفات
2: طبعا.
3: كلمه الحب مش هقول لك بحبك بحبك بحبك بحبك بحبك صح كده؟
2: صح.
3: طيب كلمه الحب تظهر في التصرفات دي منها ايه؟ منها الاهتمام، منها طبعًا. الغيره، منها التصرفات اللي بيبان فيها اني بحبك قد ايه من تصرفاتي معاكي.
2: صح.
3: التصرفات دي هي من ضمنها الغيره، ان انا كير عليكي او مهتم او مركز معاكي او عايز ابقى اخليكي مطمنه او مش عايز احس بقلق عليكي في اي واقع او اي مكان انت فيه. لكن ما تجيش تفسري تقول اصل الغيره تملك. لا حب. التملك مش مكانه في اللي انا بقوله. التملك ده اصلا اللي فكر يتملك حد يبقى هو ما بيحبوش اصلا
2: طبعا.
3: ده مش حب اصلا. يعني
2: احساس مرضي.
3: التملك مش حب خالص. ان انا اتملكك او الاحساس بالنقص ده مش حب. ان انا ابقى حاسس ان انا عندي نقص فمش عايزك تتكلمي مع حد احسن تشوفيه احسن مني، ده برضو مش حب. في ناس كده.
2: لا وعدم ثقه في النفس.
3: في ناس كده راجل وست
2: اكيد حاسس ان في حاجه مش
3: راجل وست. وخلي بالك والست لما بتغير على الراجل هو ده حب. هو انا برضو مش الراجل بس اللي بيغير.
2: اكيد
3: هو الست أكيد. لما بتغير ده حب. طول ما هو في نطاق الحب هي غيره محموده.
2: طب ممكن بقى نقف هنا اوضح لك الحته دي.
3: فضل.
2: طول ما انا بوصل للي قدامي انا بغير عليك عشان مش عايز اخسرك ده احساس جميل جدا. انا بحبك ومش عايز اخسرك، عايزك تفضل في حياتي. لحد هنا الغيره جميله، وصلت للي قدامي ان انا بغير عليك عشان انا الرقابه في حياتك وانا المدير العام بتاع حياتك، ده ما تحولش الحب وتحول لحياه سيئه جدا وحياه هتبقى كلها مشاكل. خلينا نطلع فاصل ونسمع اراء المستمعين والمشاهدين، مستنيين تليفوناتكم على 3835022 ورسائلكم على 0155925006.

دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. مع هوبا، نجوم اف ام على كيفك.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: انتوا لسه مع بينو بينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم تاني في برنامج بينو بينها مع يمنى علي واحمد الهواري. وسؤال حلقه النهارده: الغيره حب ولا تملك؟ رأيي بس كده قبل ما أحمد يمسكني إيه ويقطع عليا، أحب بس أقول كلمتين بسرعة أخطفهم كده. الاهتمام حاجة والتحكم حاجة تانية خالص. أنا ضد الغيرة اللي بحجة التحكم. أنا بغير عليكي، هو ما بيغيرش، هو بيتحكم خالص، هو بعيد عن فكرة الغيرة تماما. ولكن الغيرة المعقولة دي بتبقى لذيذة وبتبقى حلوة بشكل.
2: طب والست اللي بتغير؟
1: جميلة، تغير بحدود برضو، ما تكرهش الراجل في عيشته. تغير يا جماعة الخير، وانا بقول الغيرة لأ، الغيرة اللي زيادة السخيفة هي دي اللي بتقلب لتملك، والتملك بيقلب لتدمير علاقة. خلاص ما بقاش في علاقة. وحجة بقى ايه؟ أصل أنا بحبك فبغير عليكي، اصل ما بشوفش غيرك فهو انتي محور الكون فلازم اقفل عليكي الحيطان كلها والبيبان كلها والدنيا كلها. لا، انت بتزهقها وبتطفشها بالبطيء. ممكن تكون هي مبسوطه بالاحساس ده دلوقتي، ولكن بعد شويه صدقني هتكره الاحساس ده. والعكس صحيح، الراجل كمان اللي الست تقول له اصل انا بحبك انت راجل يا ابو العيال وفيك والدنيا والحياه، حلو، بس بعد شويه هيكره، واللي هو خايف يعمله قدامك هيعمله صدقيني من وراكي 100%. اتفضل.
2: رقم اخره 93 بيقول: الحب بيكون مبني على الثقه والاحترام والتقدير، غير كده ما يبقاش اسمه حب. والشك برضو سبب في خراب بيوت، ومعظم الحب او الارتباط مع دخول طرف ثالث في الموضوع ده برضو سبب مشكله كبيره قوي، بيسبب مشكله كبيره قوي للطرفين. رقم تاني بيقول: ازيكم يا حلوين، هي الست لو محترمة الراجل زي ما الكتاب بيقول مش هيبقى فيه مشاكل. ماشي. في رقم بيقول: الغيرة من طبيعة الراجل والمرأة، لا هي حب ولا تملك. ممكن الواحد يغير على مراته وهو ما بيحبهاش. المرأة يجب أن تأخذ بالها من حاجات زي دي، أو بيحبها بقى وبيغير عليها من أي حاجة. ما نقدرش نعيش من غير نصنا الحلوة أكيد، بس زي ما بيقولوا مفيش حلاوة من غير نار. ماشي. في رقم تاني بيقول: بسنت بتقول الغيرة دي حاجة داخلية، أي حد بيحب يكون جواه دايما إنه مش عاوز حد يشاركه في الشخص اللي بيحبه ده، غير إن الغيرة الحلوة دايما بتدي اللي قدامك ثقة إنه حبه ليك بيتجدد مش بيخلص، ودايما شايفك أحسن وأجمل وأشطر حد ومفيش حد زيك في عينه. الغيرة بتملك دي بتيجي من شخص فاضي من جواه، مفيش عنده حاجة يديها للشخص اللي قدامه، فعاوز يكتمه ويخليه زيه بالظبط عشان ما يحسش ان في نقص عنده. أيوة، التعليق ده عجبه
1: جدا،
2: يعني
1: جداً
2: منطقي
1: جدا.
2: في فكرة ان فكرة ان الحب والتملك والغيرة اضلاع ما بتتفقش مع بعض. يعني الحب والغيرة لو في حب وفي غيرة منطقية تمام. لكن تملك ده حد بيبقى عنده نقص في حاجه بيحاول
1: طبعًا
2: يسيطر بيه على اللي قدامه.
1: طبعا
2: عجبني.
1: انت بقيت معايا بقى؟ ايه ده، انت دخلت في ان الحب تملك دلوقتي؟
2: جيت في صفي. انا قلت لك من اول الكلام، قلت لك التملك ده مش حب اصلا، يعني ولا غيره، يعني هو ده حاجه ثالثه. يعني الحب في غيره، ما ينفعش حب من غير غيره.
1: طبعا
2: ما ينفعش غيره بدون حب
1: اكيد.
2: والا بقت فكره، في ناس برضو بتعمل حاجات غريبه قوي كده، يقول لك ايه اصل انا مش انت مش فارق لي بس كرامتي، اصل انت مراتك، اصل انت جوزي، اصل انا بتاع، اصل انا ما انت مش فارقه لي بس عشان شكلي قدام الناس فلازم اغير. دي
1: لا مش لازم اغير، لا مش لازم اغير، لازم اكون
2: او لازم اعمل
1: على علمك كل شيء،
2: او لازم اعمل بغي، او اعمل ان ما تعمليش كذا عشان منظري. يا حبيبي منظرك ايه؟ انت لو شايف ان انت مش الشخص اللي معاك مش فارق لك، او انت شايف ان الشخص معاك مش فارق لك، يبقى العلاقه بايظه. لكن فكره لا اصل انت على اسمي، واصل انا منظري قدام الناس انت بتقلل مني، او انت مشكلتك هي التقليل مش الحب. هي دي بقى الكارثه اللي انت بتتكلمي عنها، اللي احنا وقفنا عندها في النص، ان فعلا فكره التملك او فكره الافوره او فكره شكلي ومنظري وبرستيجي ده ملوش علاقة بالحب، ده يتسمى أي حاجة
1: بعيد حاجة. كل البعد عن الحب طبعا. وعلى فكرة ده برضو مش معناه يا جماعة عشان نبقى برضو مع بعض كل اللي عنده إحساس نفسه يطلعه يطلعه، يعني ده مش معناه إنه ما أسألش على جوزي بيعمل إيه، لا أسأل عليه بس بطريقة لذيذة، في طرق لذيذة جدا، إيه الأخبار، عامل إيه، فطرت النهاردة، طب يومك كان ماشي إزاي، فهو يبتدي يحكي لي كأصدقاء بقى.
2: انت لو بتفطري
1: فانتي بذكاء كده هتفهمي بتفطري بايه،
2: بتفطري وهو نازل مش نازلي فطرته ولا لا،
1: تنسيت الفطار
2: بقى. انا بتكلم بشكل عام
1: الرجاله اللي بتنسى، ده بقى حلقه تانية خالص الرجاله.

0: بس بطريقه حلوه. اصلك وحشتني، خليكي كده بتعرفي تتعاملي مع الطرف التاني.
1: اغير من غير ما يعني اغير من غير ما ياخد باله،
0: من غير ما يعني عارفه اللي هو خليكي لذيذه، غيره لذيذه اللي هو حتى لو انت بطلتي تعملي ده يبتدي ويقول ايه ده وايه اللي حصل، هو حابب طريقتك، هو عايز تعملي ده. فخليكي الست دي، خليكي ذكيه شويه، اسمعي كلامي.
1: ما شاء الله عليك.
0: انا بعمل كده والله،
1: العقل والرزانة كلها ما شاء الله عليك. طب انا عايز اسمع تجاربكم، وعايز اسمع ناس ناخد مكالمات ونبدا نسمع تجاربكم في موضوع الغيره وشكل الغيره، وهل مره حصلت مشكله او حصل موقف كان سببه الغيره في البيت عندكم.
0: وليا سؤال تاني، امتى الغيره نقول عليها دي غيره غير طبيعيه بالمره ولازم ما تكونش من النوع ده خالص؟ يعني كمان عايز اسمع ارائكم، وهل حصل بينكم مشاكل قبل كده بسبب غيره؟ يعني ده حصل ولا ما حصلش؟ هنطلع فاصل واسمع كل ارائكم وتليفوناتكم على 3-8-3-5-0-22 والواتساب على 0-15-5-9-5-2-1006.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا ما أعرف.
1: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
1: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.
5: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
6: يا حبيبتي ذاكري
7: اتعبي

0: التي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع بينو وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم تاني في برنامج بينو وبينها مع يمنى علي واحمد الهواري. وسؤال حلقه النهارده اللي راح حب ولا تملك. خليني كده ابدا بس من عند احمد اساله سؤالين كده. عايز اسالك سؤالين.
3: اتفضل.
2: ممكن
3: اتفضل
2: ماشي. النهارده انا لو في حد في حياتي واحدة في واحد في حياتها اتنين خلاص مرتبطين ببعض, الراجل ابتدى يقول لها كل يوم انا عايز اشوف تليفونك اراجع اللوج بتاعك واشوف تتكلمي مين.
3: لا ما ترتبطش بيه, ده مش حب ولا
2: لا متجوزين بقى خلاص
3: لا خلاص ده كده بيشك فيها. ماليش دعوة, ده كده مفيش حب خلاص. تساير امورها بطريقتها كده. انت بتسألين انا مفيش حب كده, ده مدام الموضوع قلب بتفتيش ده شك.
2: ويطلب الباسورد بتاع تليفونها وكذا.
3: لا الباسورد والحاجات دي والكلام ده ان جنرال مش بسبب ده طبيعي. احنا بنشير بيت وبنشير سرير وبنشير حمام وبنشير اكل وبنشير شربه, فطبيعي ما فيش برايفسي في الموضوع. لكن لو هتكلميني عن ان انا بدأ واحد بيفتش اللي قدامه, لا فكره بيفتشه هي بالنسبه لي, دي فكره بيفتشه اللي هو وريني وشوف لا كده ما فيش حب بقى, في شك, في عدم ثقة, في خصوصا لو ما فيش موقف. يعني
2: الشك ده ممكن يجي في نص الطريق, يعني اتنين كانوا بيثقوا في بعض جدا وما عندهمش حتة انه بيراجعوا بعض وفي نص المشوار كده يحصل حالة من حالات الشك اللي انت بتقول عليها دي بينهم. اكيد بتيجي بعد موقف معين, شاف حاجة.
3: طب في حصل موقف يتناقشوا فيه ويتحل.
2: الله.
3: يعني حصل موقف لازم يتحل, لكن الموقف ده لو هيأثر على الحياة بشكل عام يبقى كده دي كارثة. ما هو موقف خلاص, تعال نشوف ايه اللي حصل, ده حصل بدون قصد, طب ما ينفعش نعمل كده تاني, دي كده غلط يا جماعة وما نعملش كده تاني ايا كان الطرف بقى اللي غلط. لكن هناخد الموقف ده ونبني عليه حياة كاملة كلها شك وتفتيش لا ده كده ما تبقاش حياة. يعني الواحد البيت ده أمان وسكن للراجل والست, ما ينفعش البيت يبقى مصدر قلق وشك وتخوين, ما ينفعش.
2: طب خليني أسألك بقى سؤال هنا, الثقة اللي بينهم دي بترجع 100% زي ما كانت قبل الموقف ده ولا برضو في بعض الحاجات
3: بص في حاجة اسمها فترة بنطبع على بعض ملاش علاقة بالخطوبة, ليه علاقة ببداية العلاقة بالجواز والعيشة ببيت واحد. بنطبع على بعض في كل حاجة. يعني ايه بنطبع على بعض؟ يعني في حاجات هي ممكن ما تبقاش غلط, ما فيش غلط مطلق وصح مطلق, في ايه يتناسب مع الشخص اللي قدامك. فانت النهاردة لو انا قلتلك حاجة, قلتلك بلاش تمسكي السماعة دي كده او تلبسي السماعة دي كده, وفهمتك ليه انا بتضايق لما بتلبسي الهيدفون دي.
2: أوكي.
3: خلاص وانت تفهمتي ده فالموضوع هنا اتقفل خلاص, انت مش تعملي الحاجه اللي بتضايقني والموضوع اتقفل. لكن ما ينفعش ان هو مش غلط ولو اتكلمنا فيه وانا ما عملتش حاجه ايه يعني لا تمام, بس ده بيرضيني فانت عايزه ترضيني فخلاص كده الموضوع انتهى. لكن فكره ان انا اهاجم ده وتخيل ان ده ما ينفعش عشان هو مش منطقي وعشان هو كذا وهو كذا, لا طبع يا باشا افهم طبع اللي قدامك, ما يطبع دي افهم طبعك وتفهمي طبعي. ممكن يبقى طبعي ده في حاجات مش غلط بس بتريحني, يعني انا بستريح اكتر لو عملتي كذا فتمام هعمل لك اللي يرضيك. وفي نفس الوقت العكس بالعكس, انت برضو في حاجات في طبعك ممكن تقولي ما بحبش كذا فاعمل اللي بيرضيك. لكن فكرة ان انا ابقى كل حاجة بتخانق او كل حاجة بخون او كل حاجة بفرض سيطرتي سواء كان راجل او ست, مش عايشة تتعيشة. وليد عايز تسأليني في ايه؟
2: لا انا مش عايز اقول حاجة, يعني انا عايز اقول انه
3: مش عايز تقول حاجة هتروحي؟
2: لا مش هروح. انا عايز اقول اني لو الغيرة هي مقياس الحب يبقى لا. اكتر حد في الحياة بيغير عليك هو ده اكتر حد بيحبك. ده مش منطق بالنسبه لي.
3: لا
2: ده مش منطق بالنسبه لي.
3: لا لا لا,
2: مش اكتر حد بيغير عليا واكتر حد بيحبني.
3: لا هو لو بيغير بجد مش بيشك ومش بيخون, لو هو بيغير بجد هو اكتر حد بيحبك. تعال نشوف رقم اخره 70 بعد كلام كتير قوي. مساء الخير يا استاذ احمد, تحياتي لحضرتك واستاذه يمنى منورين الشاشه. والله الحقيقه حضرتك مش مستفز خالص, بس ممكن تكون بتتحمل بعض الشيء على المراه. لا ثانيه واحده, انا بتكلم في الغيره في راجل وست، مش بتكلم في راجل بس، يعني انا بتكلم ان اللي بيغير، اللي بيغير بجد هو بيحب، سواء كانت ست بتغير او راجل بيغير. عموما طبيعي يكون في طرف كده وطرف كده في البرنامج، بس المثل بيقول ان زاد عن حده بتقلب ضده. انا شخصيا كنت متحامل على الست، على الستات، ولقيت ده غلط. الغيره مطلوبه طبعا. ويا ريت رسالتي قريتها اهو. الغيره مطلوبه. طيب أكيد. تمام.
2: على فكرة
3: وانا مش متحامل على حد على فكره. انا يا جماعه انا مش متحامل على حد والله، بس انا الفكره بقولها راجل وست. الست من حقها تغير لو بتحب. الراجل من علامات حبه هي الغيره. ممكن الراجل بحدود. يبقى بيغير اكتر عشان احنا مجتمع شرقي ودمه حر بالزبط. ودمه سخن، فاحنا عندنا ده اكتر. وبغير على اهل بيتي، وغير على اختي، وغير على مراتي، وغير على
2: ده
3: امي.
2: ده مفهوم جدا.
3: والست من حقها تعمل ده. فانا مش بتحمل بطرف على طرف. ده بس وجب التوضيح للموضوع. بس تعالى اقول لك على حاجه. هو احنا ليه دايما بندور على السلبي في التصرفات؟ يعني ليه دايما العلاقه بين الرجل والست بندور فيها على السلبيات؟ يعني
2: عشان تتغير، عشان تبقى حياه بلا مشاكل.
3: لا ثانيه واحده، ليه كل تصرف لازم ندور على السلبي فيه؟ يعني لو انا النهارده بغير عليك عشان ايه؟ ما تعمليش كذا عشان انا ما بحبش حد يشوف كذا، او ما تعمليش كذا عشان ده بيضايقني كذا. ما نخلص خلاص. تمام، نقطه، خلاص موضوع سهل اهو. مش هنقعد نسأل عن أبعاده الفسيولوجية والميتافيزيقا.
2: دخلنا بقى في حتة بتعصبني جدا، وانت فكرتني بيها وجبتها لنفسك. أيوة جبته لنفسك والله. قصة بقى، أصل أنا بقولك تلبسي كده علشان هو كده، أنا ما بحبش الطريقة دي. أصل أنا قلتلك ما تكلميش صاحبتك دي عشان أنا مش عايزك تكلميها، أنا بتضايق قوي من الأسلوب ده. في حاجة اسمها ما تكلميش صاحبتك دي حبيبتي عشان انا شفت ان اخلاقياتها مش شبهك، يعني مش كويسه. ما تلبسيش الطقم ده عشان انا كراجل انا شايف انه مش مناسب ليكي. ما تخرجيش، يبقى في نقاش يا جماعه. اصل احنا برضو بشر، احنا مش روبوت، يعني هنمشي ورا اي حد بيقول لنا اي حاجه. يلا انت بتقول ايه انا تمام. لا، في حاجه اسمها معترض على شيء، اهلا وسهلا بيك، انا احب جدا الاعتراض ونتناقش فيه. انما اعتراض من اجل الاعتراض وفي الاخر يقول لك ايه، اصل انا بغير عليكي، اصل انا راجل، انا بحبك جدا. لا شكرا، بناقص حبك وبناقص غيرتك وبناقص اهتمامك لو هيكون بالشكل ده. حبيبي مش عايز مراتك او خطيبتك تلبس شيء معين على عيني وعلى راسي، تناقش معاها. انا يا حبيبتي ما بحبش اشوفك باللبس اللي شكله عامل كذا، ما بحبش تتكلمي مع الشخص ده وتهزري معاه بزياده. ما احب اتكلم، ما فيهاش اي مشكله، اتكلم وعبر، بس يبقى في نقاش. لكن بقى اصل انا بكره، هو انا قلت كده، كلمه هو انا قلت كده دي انا ما بحبش اسمعها.
3: ما تحبيش تسمعيها براحتك، بس في الاخر
2: الله. انا كنت حاسه اني خوفتك قوي وطلعت واتعصبت وبتاع.
3: في الاخر انا مع النقاش، لكن أيوة. هناك اسمعيني بس، والنبي ما تقعديش ترددي ورايا تقولي لي ايوه ولا انا مع النقاش، ولكن في الاخر في قرارات بترد لصاحبها اللي هو الراجل. اتناقشك وحلو واقول لك عشان كذا وكذا، لكن في الاخر
2: خلاص.
3: مش بناقشك عشان اقنعك، انا بناقشك عشان احب افهمك، لكن القرار قراري في الاخر.
2: اهو نقطة. ده الراجل المصري. قراري.
3: لا في حاجات
2: ايوه
3: لا طب هو ايوه مش
2: طب افرض يا احمد،
3: مش
2: طب ممكن خلينا نتكلم في حاجه.
3: لا ما تتكلميش برضه، ده قراري. ده قراري انك تتكلمي وما تتكلميش.
2: خلاص همشي بقى، همشي.
3: لا ماشي.
2: لا ممكن. طب اقول لك على حاجه قبل ما نطلع بس فاصل، عايزه اقول لك على حاجه مهمه جدا.
3: ممكن نطلع فاصل وبعدين قولي.
2: لا ولو اتناقشت معايا وطلعت انت غلط، ده مش وارد؟
3: لا
2: ده مش وارد.
3: وارد بس في الاخر قرار الراجل وقناعته هي اللي هتمشي في مناطق معينه.
2: شكرا شكرا شكرا. خلونا نطلع فاصل ونسمع طبعا ارائكم وتليفوناتكم ورسائلكم على 3835022 والواتساب 0155925006.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: سادتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
3: وشوطة من بعيد حلوة أبوكم.

وخطره

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: وحتى اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: youtube.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع بين وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: لسه مكملين معاكم بينه وبينها احمد الهواري ويمنى علي, وموضوع النهارده الغيره حب ولا تملك. عندنا تليفونات كتير, ناخد اول تليفون معانا شروق من القليوبيه. مساء الفل.
3: مساء الفل يا شروق.
4: مساء النور,
3: اخبارك ايه؟
4: الحمد لله تمام.
3: ايه رايك في موضوع حلقه النهارده؟
4: انا شايفه الغيره حب اكيد 100%. بس في اغلبيه الرجاله يعني بتعتبرها خانقه وتملك, و تحسي ان الموضوع واخد اكبر من حجمه. يعني لما غير على الشخص معناه ان انا بحبه جدا.
2: انت متجوزه يا شروق؟
3: انا سامعه صوت اطفال جنبها.
4: ايه
2: ممكن يبقى اخواتها؟ بقالك قد ايه؟
4: بقالي 5 سنين.
2: ما شاء الله ما شاء الله. طب احكي لنا كده الغيره عملت ايه,
3: واغرب موقف حصل او اكتر موقف حصل بينكم بسبب غيره, حصل بينكم مشكله كبيره بسببه, تقدري تفتكري؟
4: اقدر اقول مثلا لايك على الفيسبوك ده مثلا حسسني. يعني
2: مين عمل لمين لايك؟
4: يعني بنوته عملت لجوزي لايك. يعني هو انا حسيت ان انا لا لازم يعني اخد اشوف رد فعله ايه. يعني
2: عملت ايه؟
4: ايه
2: عملتي ايه؟ قولي ما تكسفيش. عملتي ايه؟
4: خليته
2: ام فريند للبنت. ام فريند بس انا قلت هتخليتيه بقى على الموبايل. طب وبعدين هو تقبل ده؟
4: تقبل كده جدا.
3: طب راجل متفاهم اهو زي
2: الغيره كويسه اهي.
3: طب ايه رايك في الغيره اللي هي بتقلب بتملك بقى يا شروق, اللي هو ما تنزليش وما تكلميش وما تعرفيش وتكلمي مين وصاحبتك ليه وبتضيع علينا وقتنا والكلام اللي هو ملوش لازمه ده, ده بالنسبه لك بتتقبليه لو جوزك عمله معاكي ولا بيبقى صعب بالنسبه لك؟
4: لا بيبقى صعب جدا. يعني اظن ده برضو من الطرفين, بس مش من طرف واحد
3: اكيد.
4: انا لو انا هعمل كده معاه وهو هيعمل كده معايا هيبقى الموضوع خانق جدا. يعني
3: هو بيعمل كده معاكي؟
4: ما بيعملش كده معايا
3: صراحه.
2: طبعا انت متوليه الغيره لوحدك, واخده الغيره لوحدك في البيت. الله يكون في عونه. طب ايه غير لايك الفيسبوك, ايه الحاجات اللي ممكن تضايقك تاني؟
4: يعني مثلا لاف على صوره على الانستجرام ده برضه.
2: هو الانستجرام ما فيهوش غير لاف, يعني هو اللايك بتاعته لاف, هو ما عندوش حاجه ثانيه يقدمها. ما عندوش حاجه ثانيه يقدمها والله. لو في ما كانش اتاخر.
4: لا بس حاجه مستفزه, يعني حاجه مستفزه جدا جدا.
3: بس عمره ما تناقش معاكي قال لك مثلا انت ما عندكيش ثقه فيا, انت ليه بتعملي كده, انا بحبك, ما دخلتوش في الحته دي؟
4: لا طبعا اكيد الرجاله دايما بتقلب.
3: في مبررات دايما مستمره.
4: لا لازم تثق فيا وده منها هي مش مني انا.
3: انا ذنبي ايه, انا غلبان, انا قاعد مكاني, ايه اللي حصل؟
2: وبعدين
3: وبتعدي الكلام ده يعني بيدخل عليكي بتصدقيه ولا لا؟
4: لا لازم نصدقه, يعني اصلا الراجل اتجوزني وخلف مني.
3: برافو عليك
4: كده, والحياه تستمر وبالطريقه دي.
3: برافو عليك.
2: كملك بعقلك يا شروق.
3: برافو عليك.
2: كملك بعقلك.
4: شكرا.
2: ميرسي يا شروق.
4: لو سمحت ممكن تدي المذيعه فرصه برضه تتكلم وتعبر عن رايها وكده؟
2: والله انا مديها فرصه
3: بقالي كتير وزي كده. ربنا يخليكي يا شروق, متحمل عليا
4: جدا ودقيقه.
2: على فكره هي المدام, هي مراتي والله.
3: انا
2: بتتكلم هنا وفي البيت.
3: الله اكبر عليك يا بنت, الله يحرسك يا شيخ, الله يستر طريقك يا شيخه. شكرا يا شروق.
2: يعني هي بتتكلم هنا وفي البيت. شكرا يا شروق. روحي شوفي موضوع اللايكات اللي على الانستجرام والفيسبوك, ركزي مع اللايكات كويس. هي الست قالت اللي انا بقوله, الغيره حلوه اهي والست مبسوطه, بس هي يعني اللي مركزه في اللايكات ولايك على الانستجرام, لاف على الانستجرام. هو الانستجرام ما عندوش غير اللاف.
3: انت ما ركزتش في اخر جمله الاستاذه شو قالتها,
2: اللي هي
3: ادي فرصه للمذيعه. المذيعه كويسه جدا.
2: لا الصوت كان بيقطع.
3: حرام عليك يا
2: شيخ. لا الصوت كان بيقطع. انا الصوت كان بيقطع.
3: حتى الناس واخده بالها. نعمل
2: الصوت كان بيقطع. الصوت كان بيقطع.
3: طيب ولا يهمك.
2: الصوت كان بيقطع. معانا اتصال تليفوني تاني, بس قبل الاتصال التليفوني عايز اسالك على حاجه. شفتي التفاهم؟ هي حتى لما بتحكي الموضوع بحب ازاي؟ يعني هي حتى قالت لك كلمه قالت لك ان هو اتجوزني وبيحبني
3: طبعا.
2: فالموضوع ما بيتاخدش من على القشره. اساس كل حاجه ايه؟ اساسه انه بيحبها، اساس ان الراجل او ان هي بتحبه. فبعد كده كل التصرفات التاليه لما ده بتقاس على ان في حب، ما بنفهمهاش تملك، ما بنفهمهاش خناقه، ما بنفهمهاش شك. هو اساس العلاقه حب، يبقى كل تصرف مبني على الحب. معنا تليفون محمود من الجيزه. مساء الفل يا محمود.
3: مساء الفل يا محمود.
5: ازيك يا احمد؟ ازيك يا يمنى؟ ايه اخبارك؟
3: الحمد لله كله كويس. متجوز يا محمود ولا مش متجوز؟
5: لا مش متجوز.
3: امال هتتكلم في ايه بقى؟ خاطب؟ طيب
5: هقول لك هتكلم في ايه يمنى، بس عايز اقول لك على حاجه. انت مصعبه الامور بشكل بشع بصراحه. يعني التصعيد وصل لحد يعني قمته يعني.
3: ليه بقى؟ عشان قلت ايه
5: الموضوع؟
3: قولي عشان قلت ايه.
5: يعني ان الغيرة ده شكل من اشكال الحب او لغة من لغات الحب.
3: هل انا ما قلتش كده استاذ محمود؟
5: ما انا هفهم.
3: سبحان الله.
5: اتفضل. كلامك صح وزي العسل والله يا يمني، بس انا عايز نوصل لحتة معينة.
3: اتفضل.
5: ان هي ان ما اقدرش ان انا اقول ان ما تنزليش او ما تتحركيش او ما تخرجيش او الكلام ده كلام فارغ.
3: تمام.
5: ما نقدرش نقول كده ان انا بتحامل على الموضوع ونصعده بشكل غريب، لا. بس احنا بنقول كده اكيد في سبب، اكيد في مغزى، اكيد في حصلت حاجه مخلياه ان هو يقول لها لا ما تعمليش.
3: مظبوط.
5: وهي لو بتحترم جوزها
3: هتسمع كلامه.
5: تسمع كلامه ولازم تسمع كلامه، مش اللي هو لا ما تسمعش كلامه خالص، لازم تسمع كلامه. عشان يبقى في ثقافه من الثقافات اللي هي بتبقى احترام الزوج، احترام رب الاسره، عشان خاطر الحياه تمشي وتستمر.
3: تمام.
5: ما اقدرش اقول لا مفيش نقاش، لا في نقاش. ومفيش راجل ما بيغلطش، لا في رجاله بتغلط. بس هو المتحمل الاول والاخير لاي قرار بياخده، ان كان صح او ان كان غلط.
3: طيب ممكن اعلق على حاجه انت قلتها؟ انت بتقول انه ما فيش حاجه اسمها ما تنزلش وما تخرجش، ده كلام فارغ مظبوط؟
5: لا ده كلامك انت اللي قلتي ده كده عليك.
3: انت بتقول اني انا اللي بقول كده ان ده كلام فارغ. لا انا ما بقولش ان ده كلام فارغ، انا بقول لما تديني احكام بدون ما تقول لي انت ليه يعني قلت لي النهارده ما اخرجش، او ليه قلت لي ما البسش ده اللي انا قلته بس انت ما خدتش بالك او ما جمعتش الكلام. انا قلت الراجل يقول كل اللي نفسه فيه، انا ما عنديش اي اعتراض في ده، ولكن يقول لي هو ليه قال كده.
5: لو النقاش
3: ولا ده مش من حقي كست؟
5: لو النقاش لا طبعا حقك. لو النقاش يا احمد بيه او معانا، لو
2: معاكم احمد
5: هيبقى ممتاز.
3: بس ده اللي انا قلته.
5: لو النقاش فعلا هيبقى مثمر، انما لو ما فيش
2: انا قلت لها في نقاش وفي الاخر الكلمه، في مواقف الكلمه ترد للراجل، هو كلمته في النهايه هي اللي هتمشي. يعني انا مش محتاجه اقنعك بحاجه.
5: لو
2: حتى لو ما اقتنعتيش بيها
5: برضه احنا دايما عشان اقطع كلامك، وهي كلامها برضه في نوع من المنطقيه هنسمعه. بس لو النقاش مش مثمر بقى معاكي،
3: لا خلاص هو يمشي كلامه. انا ما عندي لا، لو النقاش مش مثمر معايا يبقى 100% هو كلامه صح. هعيد ترتيبي وهعيد افكاري وهعيد كلامي من اول وجديد، كلامه هيمشي في الاول وفي الاخر. ولكن افرض انا قلت حاجه صح، اصح من اللي هو قالها، ولا عشان الست بتتكلم يبقى هي 100% دايما مش صح؟
5: لا لا لا لا لا طب
3: ده اللي احنا بنقوله.
2: طب انت قلت لي انك مش متجوز ومش مرتبط، جبت الحكمه دي منين؟
5: والله ابدا. انا عندي 33 سنه، انا عندي 33 سنه
2: ماشي.
5: وفعلا عايز اتجوز، بس في نفس الوقت الثقافه اللي يمنى بتتكلم فيها منتشره جدا مع البنات الجيل ده.
3: صحيح.
5: اللي هو لا لازم نتناقش ويبقى في الزام للنقاش. اوكي ما فيش مشاكل، في الزام للنقاش، بس في اوقات حاسمه لازم يتاخد فيها قرارات وجوديه حالا.
2: بص في حاجات انا اقول لك، انا جاي لك من المستقبل. في حاجات قابله للنقاش وان ممكن اغير رايي فيها، وفي حاجات قرارات هي مش الكلام فيها مش نقاش، هو الكلام فيها هو عارف زي حكم المحكمه بيقول لك ابداء الاسباب او او او او شرح الحكم، هو ما هو مش هيتغير الحكم، هو بس السببيه انت بتفهمها ده ليه، لكن مش بتتناقش فيه ان ممكن ممكن لا. هو اللي انا بقوله هيحصل، فانا من احترامي ليكي هقول لك هو بيحصل ليه، لكن هو في قرارات كده مش قابله للنقاش.
5: بعد تنفيذ القرار مش من بقى مش يعني هنناقش كتير ويبدأ الأسباب.
2: لا هو لو مفيش وقت للحكاية خلاص، هو لو مفيش وقت للحكاية يعني، أنا لو لكن لو في وقت أنا هاجي أقول لها بكرة ما تعمليش كذا، ليه؟ عشان كذا خلاص.
3: وبعدين
2: لكن
3: ثانية
2: مش هتقنعيني بعكس ده.
3: معلش يا محمود خليني بس أعلق على حاجة، أنت النهاردة بتقول إن الجيرة حب وكذا وكذا، يعني أنت هتكون بتحبها كل الحب ده واتجوزتها وكذا وما عندكش وقت ليها تتناقش معاها ليه بتتضايق من ده وليه بتعمل، أمال وقتك بقى فين؟ في الشغل بس؟
5: احنا بنتكلم دلوقتي على لو في، احنا بنتكلم دلوقتي في قرار معين.
3: انت بتقول لي لا ممكن احيانا ما يبقاش في وقت للنقاش.
2: لا عنده يعني ممكن اقول لك يلا دلوقتي نقوم نمشي، مش لازم تقعد اقنعك نص ساعه ان احنا
3: نمشي، دي حاجه تانية.
2: هو انا بقول لك قرار، هو انا فهمت قصده، في قرار دلوقتي ما تقومي من عندك اروح دلوقتي، مش هتخرجي مع اصحابك دلوقتي، مش هيحصل كذا. هو عنده حق في قرارات، انا ابقى اشرح لك بعدين، قولي حاضر وبعدين ابقى اشرح لك.
3: الحاجات دي
5: مش ثقافه بقى، احنا بقى عايزين حضرتك مزعين على على على على زي مناره كده او في حته عاليه بنعرف الناس لحته احترام المراه لزوجها واجبه
2: طبعا
5: ولازم المراه تكون تابعه للرجل، حتى في حته لو حته النقاش دي، هو الراجل خلي بالك عايز يريح دماغه برضه في نفس الوقت، بس في نفس الوقت عايز برضه حته الاحترام، ان احنا نحترم الناس، نحترم الراجل، نحترم رب الاسره
3: اكيد، ونحترم الست كمان، ونحترم الست كمان يا استاذ محمود.
5: طبعا بصي ده انا بص مش عايزك توديني في حته ثانيه، ده كده انا اكيد مش هتجوز واحده عشان ما احترمهاش، اكيد مش هتجوز واحده عشان اقل منها، اكيد
2: صح.
5: انا ما ده هي منظرها من منظري وشكلها من شكلي ومقامها من مقامي.
3: شكرا محمود. يا محمود
2: يعني مبسوط بالمداخله بتاعتك وعندك وجهه نظر، يا رب تعرف تطبقها لما تتجوز، بس هي قابله للتطبيق ما تقلقش. شرفتنا ونورتنا. خلينا نقول حاجه بس قبل ما نقفل، الراجل والست العلاقه الكبيره والمهمه اللي بين الراجل ومراته والراجل وحبيبته والراجل وخطيبته، علاقة كبيرة ومهمة لأنها ما فيهاش إجبار للطرفين. أنت ممكن تتولد ما بتختارش أهلك، ما بتختارش إخواتك، ما بتختارش أبوك، ما بتختارش أمك، لكن بتختار شريك حياتك أو بتختاري شريك حياتك، معنى أنك اخترت إنسان بكامل إرادتك الحرة، أن علاقتك بيه علاقة مميزة، علاقة لازم تحافظ عليها، قربوا من بعض على قد ما تقدروا، بالغيرة، بالاهتمام، بالنقاش، بالقرب، بأيا كان شكل العلاقة، علاقة الحب، علاقة الارتباط دي علاقة كبيرة، علاقة مهمة، علاقة الجواز علاقة مهمة،
3: أكيد.
2: الأطفال، وجود بيت، وجود أسرة، وإكمال دورة الحياة، هي لازم تكون لها أكتر قدسية وأكتر تقدير وأكتر احترام من الطرفين، بغيرة، بحب، بنقاش، باهتمام، كل الحاجات اللي في الدنيا. كنت مبسوط قوي معاكي بالحلقه يمنى، نورتيني والله وشرفتيني. يعني
3: اتفق مع كلامك 100%.
2: لا ما تتفقيش في حاجه، انت خلاص اجازه الاسبوع الجاي، انت اجازه خلاص،
3: عايزه صيف ارجع تاني الساحل.
2: لا انا يعني هفكر اجيبك معايا الاسبوع الجاي ولا لا. وقتنا انتهى، كنا مبسوطين جدا بوجودنا معاكم، الوقت الحلو بيعدي بسرعه. هنتقابل الاربعاء الجاي ان شاء الله من 10 ل 12 بينه وبينها أحمد الهواري ويومنا علي، وأشوفكم الأسبوع الجاي.

0: الفنانة هيدي كرم في أسرار النجوم مع إنجي علي.
1: خمس دقايق شو؟
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
1: بصراحة يعني أنا دمي اتحرق، أصل أنا مراته على فكرة وليا حق في فلوسه زي ما هم ليهم حق بالظبط، فلما عرفت إنه ناوي يعمل كده ما فكرتش. دخلت على مكتب كمال عشان أسرق العود، بس والله العظيم لقيت الخزنة مفتوحة وفاضية ما فيهاش حاجة.

0: وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام والنجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته. تعرف الموتور ده جديد ولا قديم. الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات ومش بس كده. السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي. وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين. الحاجات اللي احنا اتربينا عليها. اصول السواقه الصح. اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش انا سايق بالظبط.
2: على تردد 11900 راس.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني هقولها كده بالساهل. حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا.

0: تابعونا على facebook.com/نجوم FM.
1: جديد نجوم FM، رامي جمال بتفتكريني، أغنية جديدة على نجوم FM.

0: دلوقتي جماعتكو مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مش عادي. حلقة جديدة بدأ معاكم من الساعة 12 للساعة 2 بالليل ان شاء الله. عاملين ايه؟ طمنوني عليكم. خليني اقول في البداية لاني لازم اكون سخنان كده وانا بتكلم في الموضوع ده، عشان حاجة مهمة جدا، الا وهي اللي حصل امبارح لمنتخب مصر. بتكلم كايه عشان بس تبقى فاهم خلفية الكلام اللي بتكلم فيه او بتكلم بدافع ايه. اولا بتكلم بدافع ان انا مصري، بتكلم بدافع ان انا مشجع للكرة ولعبت كرة وكان نفسي في يوم من الايام ابقى مكان اي راجل من الرجاله اللي كانوا موجودين امبارح في منتخبنا في يوم من الايام لابس تيشيرت مصر. والحلم اللي شباب كتيره ممكن يكونوا بيسمعوني دلوقتي، 99% منهم الجون اللي هيجيبه في الاواخر عشان يصعد بمصر كاس عالم والناس تفرح وكل الحاجات الجميله دي. بتكلم معاك من دافع ان انا واحد طول الوقت كان عندي هذا الحلم، طول الوقت كان عندي هذا الهس، ما حاولتش كفاية، ما كانش عندي هذه الموهبة الكافية، ما كانش أيا كان اللي حصل، ولكن ما توفقتش. بس يظل تشجيعي للمنتخب بسبب حبي للعبة وبسبب ان دي مصر فلازم نشجع منتخبنا. بتلاقي ناس كتيرة في الفترات اللي فاتت، وهتلاقي ده حصل اكيد في عيلتك وفي عيلتي وفي عائلات كتيرة جدا، اللي يعرف كورة واللي ما يعرفش كورة، اللي بيفهم فيها واللي ما بيفهمش فيها، اللي بيتابع واللي ما بيتابعش، زغريته وتنطيته ورقصه وشماريخه وكل الناس مبسوطة بشكل. احنا عشنا اسبوعين عيد، اقسم بالله عيد، الناس كلها ماشية زي ما كنت لسه بتكلم الحلقة اللي فاتت، الناس كلها ماشية بتتكلم مع بعض، اللي هو واقفين في الاشارة الف مبروك. احنا كلنا عندنا نفس الدافع، كلنا مبسوطين مع بعض، كلنا مبسوطين جدا للي بيحصل. ليه؟ لان احنا شفنا المنتخب بعد سنين كتيرة محاولات، طبيعي بنجني ثمار هذه المحاولات اللي قائمة، النجاح ما بيجيش في يوم وليلة يعني، ولكن بنجني ثمار كتيرة قوي، تعبنا كتير قوي، كنا مستنين نشوف منتخبنا بيفرح. سيبك بقى من الأندية واللي بيحصل وان احنا بنلعب مع بعضينا كده وكمشجعين يعني، وبنشجع ورايحين وجايين وبنتكلم وبنتعنف مع بعض بحب يعني وحماس، ولكن لما تيجي تبص ان احنا في الاخر بنتفرج على حاجة طعمها مختلف جدا، عشان جاية، انا لسه هتكلم عن اللعيبة، ولكن جاية من مدير منتخب فني مصري. طول الوقت الواحد بيبقى عنده الحتة دي، هو ليه مدرب المنتخب مش مصري؟ بتلاقي طبعا يعني تفكير ورؤى وحاجات كتيرة جدا، احنا ايه ماشي احنا بعيد عنها، ولكن لما تيجي تبص ان الفرحة تيجي من اسطورة مصرية زي كابتن حسام حسن ويعاونه كابتن ابراهيم حسن، لما تيجي تبص على فرحة شعب شايف راجل واقف في على الخط 90 دقيقة 120 دقيقة بيتكلم بكل حماس الكلمة اللي انت ممكن تكون بتقولها. طبعا انا عارف ان ده طبعا الاسطورة والاستاذ، ولكن عارف الكلام اللي شبهنا، احنا كلنا قاعدين على القهوة، ما تبصي هنا بتلاقي الكابتن واقف بيتنطط على الخط، يعني مع احترامي طبعا، بس انا بتكلم يعني ككورة وكده، تلاقيه متحمس جدا وبيندفع جدا ويعمل وسوي. راجل مننا فاهم ان احنا عايزين ايه وعندنا الاندفاع والحماس والحاجات دي كلها، راجل قاري الملعب، لما بيلاقي نفسه محتاجين تغييرات معانا ده في تغييرات بتحصل بناء على اللحظة اللي فيها الكابتن دلوقتي، بناء على حالة اللعيبة، يعني راجل مصحصح جدا معانا، فانت لامس النجاح قوي اللي موجود، وفوق كل ده شايف 11 راجل رجالة واقفة باللي واقفين برا في التبديلات، كلهم رجالة، شايف كلهم عندهم حماس، تبص في عين اللعيبة كده وهم الكاميرا لما بتيجي عليهم في الماتشات ولا في الإحماءات قبل الماتش، تبص تلاقي اللعيبة انت مركز قوي واحنا مستنين دي. دايما هتلاقي في جملة، او انت دايما هتاخدي بالك من جملة من جوزك او اخوكي او حد في العيلة عندك اللي بيشجع الكرة قوي وباستماتة جدا، بتلاقي دايما يقعد يقول اللعيبة مش مركزة ليه، تحسيها كده، تلاقينا دايما بنقول الفاظ تبان عليك اللي انت عرفت منين، انت ده راجل اهو لابس ونازل ومظبط شعره واكيد جاهز وبتاع، احنا بنبقى شايفين ده، عارفين امتى اللعيب بيبقى مركز وامتى بيبقى اللعيب مش مركز، امتى بيبقى مش فايق امتى فايق، بنبقى عارفين الكورة أكتر من كونها لعبة هي حاجات كتيرة جدا، منها فرحة زي اللي احنا شفناها في الشوارع، تنطيط وحماس، وتلاقي نفسك لو واخد أحد الشركات اللي فاهم نقل وبتاعه وبتتكلم ناس كلها حالتها كلها واحدة. نبص على اللي بيحصل خلال البطولة كلها، احنا عشنا أيام، أتمنى يكون حد من المنتخب بيتفرج عليا أو بيسمعني دلوقتي، أتمنى حد من اللعيبة يوصل له الكلام ده، لأنه هو لسان حال كل المصريين، وأنا عارف أنا بقول إيه من ناس قرايبي وناس صحابنا وناس كل الناس اللي في الشوارع. أنتوا ما قصرتوش إطلاقا طول البطولة دي، ومش بس ما قصرتوش، أنتوا عشمتونا جدا، وفي حتة كده أنتوا خلتونا نحس إن إحنا نقدر نحلم عادي، اديتونا الحتة بتاعت ان احنا مش قليلين. لما نبص على اجتهادات شخصية زي محمد صلاح بره في اوروبا اسطورة، لما تيجي تبص على لعيب زي كابتن احمد حسام ميدو زمان، لما تيجي تبص على كباتننا اللي سافروا كلهم ولعبوا كورة، بتحس دايما الله ده احنا عندنا ده، بس دي اجتهادات شخصية جامدة جدا. بس اجتهادات شخصية. لما تيجي تبص ان العالم كله بيتكلم وبتبص على الفرق اللي قدامك اليوم بيعملوا لك حساب واخدين بالهم مين بيعمل ايه، تبص على لقطات زي ان كل منتخب لعبناه وكل مدير منتخب وكل مدير فني لاي منتخب كل ماتش بتلاقيه جاي يسلم على الكابتن محمد صلاح، اللعيبه اللي تبدل التيشيرتات بعد الماتش على مع الكابتن محمد صلاح، تبص على النظره اللي كنا يعني مش عيب اقول ده، بس تبص على النظره اللي كنا دايما بنبص لها للعيبه الاوروبيه زمان، تبص على اللقطة اللي طبيعي تحصل مع كريستيانو وميسي، طبيعي ميسي جاي له أنا، بس طبيعي تحصل مع لعيبة كتير، بس اللي أنا قصدي عليه انت بتبص البصة دي اللي بتبص الكابتن محمد صلاح اللي منك اللي موجود وشايف وحاضر كفاحه وحاضر نجاحه ايا كان عمرك كام، انت مع الراجل ده من اول ما كان لسه بيلعب معانا في الدوري المصري لتحركاته ونقلاته، انت عشت كل ماتش وكل حماس مع الراجل ده. فلما تيجي تبص دلوقتي بيتبصله ازاي مع الحكام، وبيتبصله ازاي للعيبة اللي بره وللنشأ الصغير اللي بيطلع في المنتخبات التانية، لا احنا مش قليلين خالص. لما تيجي تتكلم معايا، لا انت دلوقتي بقى عندك كل ماتش انت حضرته المنتخب مصر هترجع وتفتكر انت كنت بتعمل ايه في اليوم ده، وكنت حضر الماتش ده مع مين، انت حضرت تاريخ وصنع وحضرت صناعة هذا التاريخ، ايام هنفضل نفتكرها سنين. انا واحد لسه في العشرينات من عمري هلاقي نفسي بعد سنين كتيرة يوم ما اجي اتكلم مع عيالي ولا اجي اتكلم مع انا والجيل بتاعي مع الناس بعدين، احنا حضرنا كاس عالم 2026 وحصل كذا وحصل كذا وحصل كذا، احنا حضرنا صناعة للتاريخ من لعيبة ما بخلتش ربع ثانية في الملعب اطلاق، عدم توفيق من بعض اللعيبة طبيعي تحصل، لان دي كورة مش ماشية طول الوقت كده معاك، هي مش هي معادلات وحسابات، ولكن دي حاجه كده بره الدنيا، لكن لما تيجي تبص لها في الملعب طبيعي وانت بتجري تتشنكل تحصل فاهم حاجات طبيعي تحصل. ولكن يا رجاله انتوا رفعتوا راسنا اكتر ما هي مرفوعه، يا رجاله انتوا عرفتونا قد ايه ان احنا مش قليلين، لو كان في شك من اللعيب المصري مش عارف ايه، احنا شفنا مدرب مصري، شفنا لعيبه مصريه، شفنا رجاله بمعنى الكلمه، لو انت شاكك كلاعب ولا كجهاز فني ربع شك، يا ترى هم حسوا احنا تعبنا ازاي، احنا كلنا شايفين انتوا تعبتوا ازاي، احنا كلنا داخلين البطولة باهداف كل الناس في الاعلام وكل الناس في الشوارع وعلى القهاوي بيحلموا بكم حلم كده، يا ترى هنكسب ولا لا، يا ترى هيحصل مش عارف ايه، يا ترى هنعرف نجيب جوان، انتوا خلتونا نحس ان الفاينل ده هنلعب مين، انتوا خلتونا نحس ان ماتش النرويج وانجلترا ده يا ترى مين اللي هيلعبنا، انتوا وصلتونا الحتة ان لو داخلين ماتش الارجنتين بسنة اللي هو ماشي ابطال العالم النسخة اللي فاتت وفي سنة كده شك اللي هو ايه يا رب مش عارف ايه، لا احنا عملنا بطولة حلوة، انتوا خليتونا جوه الماتش نقول احنا كولومبيا ولا سويسرا اللي هتقابلنا.

لكابتن هوبا مثلا معانا في برنامج الاستاد يوم الاثنين الساعه 8، والكلام اكتر في التعمق. ولكن انا دلوقتي بتكلم كمصري، مشجع مصري، مشجع فرحان وفخور ومستني كل حاجه حلوه، ولا احنا عندنا كتير. فانا حبيت ابدا هذه البدايه مش عشان لازم اعمل ده، لا انا لازم اعمل ده لان انا مصري وبحب اللعبه. انا بتكلم بقى معاك كيوسف بركات كده، ايه حته كده من انا بحب اللعبه دي قوي، متربي ان انا نفسي العب، بلعب من وانا في صغير في الشوارع، بروح نوادي وبتنطط وبروح وباجي، عشت تجارب نفسي اروح نادي، نفسي حد يكلمني مش عارف مين، عشت كل ده. فلما اجي ابص النهارده على رجاله بتحقق الحلم، العياط اللي عيطناه مبرر جدا وحاسين بيه، الحماسه اللي اتحمسناها، التنطيط ان الناس كلها غيرت ايامها، شركه زي الشركه عندنا، شركات كتيره بتغير مواعيد شغلها عشان في ماتش لمصر مهم النهارده. لا يا رجاله، انتم متشافين ومتشافين قوي، ورافعين راسنا قوي قوي قوي. مش هزود اكتر من كده، نطلع فاصل ونرجع تاني نبدا حلقتنا، وده برنامج مش عادي.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم, تحديد, تصنيف.
2: حضرتك فاهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفاصل، لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه بنبدا الحلقه. فموضوع النهارده اللي عايز اتكلم معاكم فيه الا وهو تعالوا نستغل برضو زي ما كنت بكلم الحلقه اللي فاتت، الا وهي فكره ان تعالوا واحنا ذهننا حاضر كده نتكلم عن تحقيق اي انجاز او وصول لاي حاجه معينه او ليفل معين في اي مجال ممكن يبقى بينتهي بان انت تحقق هذا الهدف تحقيق كامل، خلاص انت وصلت للجائزه، يا اما ممكن تعطل في الطريق بسبب ما. كويس، اي حاجه النهارده اتكلم فيها وبتكلم عن الكوره عايزك تقيس معايا المثال عشان هو يبقى مثال عن الكوره، ولكن قيسه على حياتك الشخصيه. فلو هنتكلم دلوقتي بانجاز ان احنا وصلنا لليفل زي دور ال 16 في كاس العالم، هتقول لي في منتخبات كتيره بتعملها، هو فين الانجاز في كده؟ ممكن يبقى ده لسان حال حد مثلا، ولكن هقولك ان ده انجاز بناء على المعافرة، وان احنا بنحاول بقى لنا سنين كتيرة وان احنا نوصل لليفل زي ده. كنا متوقعين بقى بسيط قوي اقل منه شويتين تلاتة، ولكن بنحقق انجاز. انجاز بمعنى ان الرجالة دي من الاخر، معنى كلمة انجاز ان الرجالة دي في الاخر زي ما تقول ربنا كافئها على تعب وصلت له، واللي حصل واحنا كلنا كنا شاهدين عليه ما كانش في ايدينا، كان في ايد حاجة تانية اطلاقا يعني. ولكن لو هتحقق اي انجاز تعال بقى نقيسها على حياتك الشخصية، ووصلت لاي ليفل معين، وانت بتذاكر في كورس معين، وانت واصل لليفل تعليمي معين، وانت واصل للشغلانة وليفل معين في الشغلانة، وحققت انجاز معين بالنسبة لك هو انجاز نظرا ليه ان انت بتعافر بقالك كتير، كان امكانياتك قبل كده ما كانتش احسن حاجة، فواحدة واحدة بدأت تطور من نفسك في لحد ما توصل لليفل معين وخرجت، ازاي تكمل؟ ده اللي عايز اتكلم معاكم فيه النهارده. ويلا بقى تعالوا ناخد اول سؤال مع بعض، الا وهو اللي هساله لكم عشان تردوا عليا. وبالمناسبه عشان كنت بدأ الحلقه بهذه المقدمه يعني ما قلتش بقى ارقام التليفون وكده، ولكن رقم التليفون هو 3835022 او ابعت لي على الواتساب على 0155955006. هتبعت لي ايه بقى رد هذا السؤال؟ الا وهو ازاي لو وصلت الليفل معين في حاجة معينة في حياتك وخرجت بسبب ما او معرفتش تكمل او حصل ظروف فما خلاص هنعيد بعدين، ازاي لما تيجي تعيد تاني او تبدأ تاني القصة من الاول، ازاي تكمل على الانجاز القديم وما تلاقيش نفسك تحس ان انت ولا كأنك عملت حاجة؟ ده السؤال اللي هسأله لك. قول لي ايه هي خطواتك، عشان برضو لو مش مجمع السؤال شويتين، قول لي هي الخطوات الصحيحة من وجهة نظرك في ان انا دلوقتي مثلا، انا دلوقتي يوسف وصلت الانجاز او انا مبسوط جدا بالليفل ان انا الحمد لله عامل برنامج، اللهم لك الحمد مكمل معاكو بخطة ثابتة الحمد لله، ناس كتيرة بقت بتتواصل، ناس كتيرة بقت بتتكلم، ناس كتيرة بقت بتسأل على البرنامج، وبشوف واحدة واحدة حب وتفاعل وحاجات كتيرة من الناس. هنقول ان ده ليفل ليوسف مبسوط جدا بيه، عندي اكتر، عايز اكتر، شغوف باكتر طبيعي، ولكن وصلت لهذا الليفل. ازاي لو انا مثلا خدت اجازه زي العيد؟ بص تعالى اجيبها لك كده، قيس اي مثل هقوله لك وحاول بقى انت تكبر المثل وتصغره وحاجات كده. ازاي اخد مثل زي ان انا اخد اجازه عيد طويله، او اخد فصلان فتره طويله، او لا قدر الله حصل حاجه مثلا فقعدت فتره مثلا ايه مش موجود، ازاي لما ارجع تاني اكمل على الاخر حته انا سايب فيها هذا البرنامج؟ او لو انت واحد في الشغل بتحقق نجاحات كتيره جدا في مجال معين، وبعدين وصلت الليفل حلو قوي في المجال فبقيت مدير ما، وبعدين حصل لسبب ما اتخانقت بقى ولا ايا كان اللي حصل، سبت الشغل او الشركه قفلت يعني، سبت الشركه بس كنت واصل لليفل حلو جدا، خلينا نقول ان في السوق دلوقتي مش متاح خالص المجال بتاعك، او مش متاح ان انت تبقى المدير بسهوله، فمحتاج تنزل خطوه 2 3 شويتين في الشركه الجديده اللي انت بتدور عشان تشتغل فيها. ازاي تكمل على نجاحك القديم ان انت كنت مدير ما ووصل لليفل كويس جدا في الكارير، ازاي في الشركة الجديدة تبني تاني الليجسي او الحتة الحلوة اللي انت كنت وصل لها قبل كده؟ هل هي حاجة عقلية محتاجة بقى تركيز عقلي معين، او ادخل نفسي في حتة ان اللي فات دي ما كانتش خسارة، ده كان درس اتعلمت منه، كانت تجربة تعليمية، ولا هي حاجة فعلا على أرض الواقع محتاج أكتب بورقة وقلم أنا إزاي وصلت لهذا النجاح بطريقة ما، فمحتاج مثلا أرجع تاني أمشي على نفس الخطوات؟ بتتقاس إزاي؟ حاول على قد ما تقدر تفكر معايا في هذه الفكرة، لأن إحنا بنتكلم على إنجاز حصل عظيم جدا للعيبة مشرفة جدا، لطاقم تدريبي مشرف جدا، لحاجة قد اسم مصري جدا، والخروج كان فعلا يليق برجالة عملت بطولة عظيمة، مش خروج عشان مش حلوين قوي او عشان مش عارف انت واصل ان انت مدخل 3 جوان وحصل اللي حصل. فازاي نكمل البطولة الجاية على هذا النجاح، ما نبدأش تاني من الاول ونبني تاني من الاول ونشوف يا ترى ايه. احنا عرفنا شوية ازاي بتتعمل، عرفنا شويتين ازاي نسلك، وبمجهود وبتعب، مش بأي حاجة غير المجهود والتعب، وان في اصرار، وان في كل واحد عارف قيمة التيشيرت اللي هو لابسه. ازاي نكمل على هذا النجاح؟ قيس دي كل قيس بقى اللي انا قلته ده على حياتك انت الشخصية، وفي نفس الوقت قول لي ايه هي في خطوتين ثلاثة والله يا عم يوسف عشان اوصل للانجاز تاني، او عشان اوصل لنفس الحتة واعديها تاني محتاج اعمل 1 2 3 4. حلو، ده السؤال. رقم الواتساب 0-15-5-9-5-5-1006. سلم على الناس سريعا وبعدين نطلع فاصل تكون انتوا بعتولي. يا جو عامل ايه النهارده؟ بجد عايز اقولك اني مكتئبه والله من امبارح، عشان بجد عشت كام يوم من اجمل الايام مع الكره المصريه، وحسيت بفرحه وفخر اول مره احس بيه بالشكل ده. والنهايه وجعتني جدا، مش عشان طلعنا او لعب وحش، عشان كان في ظلم تحكيمي وقرارات عنصريه اثرت على الماتش اللي هو اصلا كان احتمال كبير قوي يبقى بتاعنا. بجد لعبهم كان خطير، رغم كل ده انا فخوره بمنتخبنا، كانوا رجاله وحاربوا لاخر دقيقه وخرجوا بشرف وشرفونا قدام العالم. مش كل بطولة بتنتهي بكاس، في بطولات بتنتهي بفخر. الله، حلوة الكلمة الأخيرة دي قوي، مش كل بطولة بتنتهي بكاس، في بطولات بتنتهي بفخر. جدع نعمة، صح صح قوي نعمة. ازيك يا جو عامل ايه؟ صباح الفل عبد الرحمن. عبد الرحمن عويس صديقي واخويا، تعرفت عليه في هذا البرنامج، ولكن شرف ليا يا عم عبد الرحمن، منور الدنيا. صباح الجمال عليك يا يوسف، اثبات حضور حمادة المصري. صباح الفل. بيقول لي منتخب مصر الكبير العظيم شرفتونا رجالة بمعنى الكلمة، أداء أكتر من رائع، ده حمادة المصري. صباح الفل عليك يا عم حمادة، عندك حق يا أخي. السلام عليكم يا يوسف، مصر عملت حالة عظيمة في العالم العربي كله بل العالم، تفاعلات العالم مع مباريات مصر تدل على قد إيه مصر عظيمة وكبيرة، وإن إحنا مش مقدرين قيمتها. عايز أقول لك هنا في أستراليا الماتش كان الساعة 2 الصبح، وآلاف بل مئات الآلاف حرصوا على مشاهدة الماتش، ومش عايز أقول لك أولادي اللي مولودين بره مصر حماسهم وقلبهم وحزنهم يمكن أكتر مني. أول مرة منذ سنوات يكون منتخب مصر فعلا أولا قبل أي نادي أو أي فانيلا. الجاي أفضل بإذن الله، يا ريت نسمع أغنية تحلم معايا لحمزة نمرة أو شكرا لعمرو دياب. ده حسام فاروق، صباح الفل عليك يا عم حسام، كلامك حلو يا أخي. طيب مسا مسا يا جو، راح مننا الماتش بسبب تصرف غلط، عشان إيه؟ دخل الكرة بالسياسة، الماتش بتاع مصر وده العقاب عشان رفع علم فلسطين، ده لسان حال الناس. منظر مشرف الحقيقة، المنظر ده مش هيتنسي. ده رامي، صباح الفل عم رامي. ماشي، احلى مساء عليك يا جو، وحشتنا والله. شفت اتظلمنا ازاي في الماتش بس انا فخورة بيهم والله، دي ياسو. صباح الفل عليك يا ياسمين، عندكم حق يا جماعة. نطلع فاصل نسمع اغنية، تعالوا نسمع احلم معايا فعلا، ليه لا؟ تعالوا استنوا، كنت حطيت لكم اغنية تانية مختلفة شويتين، ولكن تعالوا بما اننا في هذه الروح وهذه النشوة تعالوا نكمل فيها، ليه لا؟ نطلع فاصل ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات، ولسه رقم الواتساب 0-15-5-9-5-5-1006.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
2: حروف الجر. برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي. احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
4: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، لسه مكملين مع بعض. رقم الواتساب هو 0-15-5955-1006، أما رقم التليفون هو 38-35-022. ونظرا لأني ما استقبلتش مكالمات بصراحة الحلقة اللي فاتت، فعارف إن في ناس كتير قعدت تبعت لي وتحددني على الإنستجرام، فإيه فنبدأ بأول مكالمة ونقول ألو. ألو، إزيك يا جنة؟
1: الحمد لله.
0: عاملة إيه؟
1: الحمد لله
0: يا رب دايما. هو انا اللي دايما يا جنى لما بنبدا كمصريين مكالمه بنقول ازيك يا جنى، عامله ايه، ايه اخبارك، طمنيني عليك، اربع حاجات بترد عليهم بنفس الرد. عندك رد لحاجه زي دي؟
1: لا، انا عن نفسي ما باجي اتكلم اللي هو عامله ايه مثلا او عامل ايه، هي دي اللي بتتقال على طول.
0: الرد بتبداي المكالمه باربع اسئله كده ولا بتبداي هي مره واحده؟
1: لا
0: بتبقي عارفه
1: هي واحده بس.
0: انا باخد بالي ان انا ما باخدش بالي من عدد المرات اللي بقول فيها نفس السؤال، يعني دايما بقول ايه الاخبار، بحس ان دي فتح كلام. عامله ايه دي بجد بطمن، طمنيني عليكي، لسه بظبط القعده بحيث ان احنا دخلنا مع بعض في المكالمه، فاهمه؟ فبحس كل واحده فيهم نفس المعنى تبان ظاهريا، ولكن هي كل واحده فيهم بيبقى ليها هدف معين مختلف، يعني بحسها كده. بس بغض النظر عن الحته دي، حبيت بس ايه يعني ادردش معاكي لان ممكن تكون عندك اجابه. اتبسطتي خلال البطوله؟ سمعتي صوت التشجيع المصري وسمعتي صوت قد ايه الشارع كله بيتحرك بسبب المنتخب؟
1: وكان سديني السكة خالص عندنا في الشارع، وكان
0: قافلين السكة. ايوه بالمناسبة الحتة دي، الحركة دي هي سخيفة، خلينا نتكلم بصراحة، سخيفة جدا وصعبة جدا.
1: لا، هي سخيفة بالنسبة لي،
0: بس هي مهمة جدا وفرح الايه الزمارة لقيتي مش معايا هنا
1: بتزني قوي.
0: خدي بالك، انا كنت بكلم واحد صاحبي بعد ماتش، اتفرجنا على استراليا مع بعض انا واصحابي. ساعتها لما نزلت ستوري، فساعتها صاحبي واحنا مخلصين الماتش، في ناس ما بتزمرش الزمارة بتاعت تي تي تي تي تي اللي فيها انبساط دي، بيدوسوا بس اللي هو انا عايز اشارك معاكم بس ما عنديش السنس بتاع ان انا اعمل الزمارة اللي هي فرحة. لا انت اسكت، بطلب منك تسكت، ما تعملش الزمارة لان دي مزعجة جدا. فبحس الام نغمة دي لا ماشي فيها رتم ومش مزعجة شويتين، ولكن التانية اللي هي الدوسة الجامدة دي اللي رخمة قوي.
1: المشكلة اللي هو يعني احنا عندنا شعبنا تمام ان هو بيحب ان هو سوري يعني الله بالبقى اللي هو بيحب يزيد اللي هو اي حاجة اللي هو احنا اوكي يا جماعة احنا هنزيد فيها.
0: انت مالكيش في الكورة؟
1: لا
0: ماشي، اللفظ ده يستخدم من واحدة ما بتشجعش كورة. انت عارفة احنا كناس بنشجع كورة بنقول ايه؟
1: اقولك
0: احنا حاجة. اسمحي لي اقول لك، انت عارف احنا كان ناس بتشجع كوره بنقول ايه؟ ما بنصدق نلاقي فرصه عشان نفرح، فاهمه؟ فيها فرق.
1: الفرحه حاجه وحته ان انا مثلا اصحى الساعه 6 ولا 8 الصبح على صوت الزمارة المستفزه دي حاجه تانية خالص.
0: ما هو هقول لك على حاجه، انت وراكي ايه يا هانم؟ وصلت الليفل معاكم هنا ان انا بتكلم معاكم انتوا اهلي يعني. وراكي ايه والشعب كله صاحي 7-8 الصبح فرحان بيلعب ماتش مهم وانت متضايقه ست الكل، وراكي ايه؟
1: هقول لك ان في ناس بتزمرها كويس، لكن
0: انت قصدك على المزعجين؟
1: بتكلم على اللي هو
0: اللي هي الدوسه الطويله. لا دي انا متفق معاكي خلاص،
1: غلاسة
0: ماشي
1: غلاسة
0: دي انا متفق معاكي فيها خلاص تمام، اسحب اللي انا كنت هقوله خلاص، انا كده متفق معاكي. دول بقى فعلا، بس دول برضو ما يطلقش عليهم زياطين، عارف انت اللي هو انا عايز اشارك من بالفرحه بس
1: دي اطفال
0: مش عارف. هتلاقي في عيال برضو بتفضل تعمل حاجات بالموتوسيكلات كده.
1: طب ايه رايك ان هو النهارده برضو عملوا نفس الحركه الغلسه دي؟
0: عارفه عملوها النهارده برضو؟ طب عملوها ليه؟
1: عارفه ايه الغلاسه دي؟
0: ممكن يكونوا مش بواقي الفرح، بواقي ان هم شاف لا لا ثانيه ما اسمحلكيش، مش خسرانين.
1: لا هم هو هو بتاع ده خسر، بس كلمه الحق هم فعلا تعبوا.
0: بالظبط
1: صراحه،
0: بس الشباب لسه، احنا لسه على فكره خدي بالك الجرح لسه ما دمش بالمناسبه، يعني احنا لسه مغلولين، احنا صاحيين كلنا بنقول خلينا نقول ان هي اتقالت ليه كده يا حكم، يعني خلينا نقول عشان انا على الهواء دلوقتي وقناه محترمه، فخلينا نقول ان انا صحيت من النوم النهارده، والله العظيم صحيت من النوم فتحت عيني وقلت له ليه كده يا حكم، يعني فاهمه فقلتها كده يعني، فاهمه قصدي؟ انت فاهمان انت يا جنى. فكلنا لسه مخنوقين يعني، فتلاقي اللي كلكسه دول اللي هو عارفه بقى دي الكلكسه اللي هي بنمسح دموعنا كده اللي هو وزعلانين كده، وما تقول دي مش دموع، دي الدنيا بتمطر في شهر 7، فاهمه؟
1: الفرحة.
0: ايوه بالظبط. ف
1: هو
0: يا ولادي
1: بصراحة
0: اللذين.
1: أكتر ناس فيهم تعبوا بصراحة، وحد يعني بعزه جدا وبحبه جدا في الكورة هو إمام عاشور.
0: بتحبي إمام؟ أنت عندك كام سنة؟
1: جدا
0: عندك كام سنة؟
1: 20
0: إيه؟
1: 20.
0: بتحبي الهايلايتس اللي عاملها في شعره؟ ها؟
1: لا
0: طب أنت
1: خالص.
0: واحدة ما بتحب، ما بتفهمش في الكورة، تحليلي بقى يا أستاذة.
1: لا
0: أنت واحدة ما بتفهمش في الكورة، بتحبي إمام ليه؟ بغض النظر إن كلنا بنعشق إمام. يعني خصوصا كمان بعد اللي عمله في البطولة دي، إحنا عارفين إن هو عنده، وراح مورينا كمان قد ايه هو جامد جدا.
1: الكون اللي في استراليا ده
0: اللي هو لتحت ده، اللي هو على الشمال، اللي هو على يمين الحارس ده. ايوه. حبيتي امام ليه بقى؟ احكي لنا.
1: يا حرام لكم.
0: ما انت قلت لي ماليش في الكوره، وبعدين بتقولي لي دلوقتي واحد
1: انا بحب،
0: جامد.
1: لا بحب الكوره يعني بصراحه، انا ما كانش ليا في الكوره خالص خالص.
0: اوكي.
1: بعد كده لقيت كاس عالم بقى وكده،
0: ولقيتي الناس كلها والبيت وبتاع، صح؟
1: لا لقيت الموضوع كبير، مش اللي هو كان الاول كوره مثلا اهلي وزمالك اللي هو ماتش عادي.
0: فاهم.
1: لا دلوقتي احنا في اللي هو
0: كلنا
1: ماتش
0: على قلب رجل
1: عادي.
0: واحد. ايوه
1: بالظبط كده.
0: صح
1: فاللي هو يعني ده حتى اللي مش متابع الكوره
0: صح
1: ابتدى ان هو عنده حماس ان هو عايز
0: استاذ.
1: يتابعها.
0: انا سامع زغاريد في البيوت، انت فاهمه؟ سامع زغاريد في البيوت وناس بتطلع. انا طلعت امبارح كنت عند واحد صاحبي في البيت بنتفرج سوا، فتحت البلكونه قعدت اقول بزعق وخلاص بعد في الجون التاني، بزعق بزعق في في المطلق. انت واحده بالنسبه لك لو انت كنت نايمه في الوقت ده هتقولي البني ادم ده زيط، هو ليه بيصوت كده؟ مع العلم ان انا جوايا
1: بقول حاجة تانية.
0: انا هشيل العماره واجري بيها والمصحف. انت مش متخيله حاجه. انت طب خلاص خلاص،
1: انا
0: فكريني
1: حاسه انا
0: فكريني.
1: اتضايقت على فكره خالص ان احنا يعني خسرنا. بس طبعا مش تعبوا جدا
0: طبعا
1: تمام،
0: طبعا
1: ووصلنا برضو لليفل
0: لليفل
1: حلو
0: حلو. طبعا طبعا كده كده
1: اكيد
0: كده
1: يعني.
0: كده.
1: انا الصراحه اتحمست وقلت لا يعني لا مصر بقى، لا بقت حاجه.
0: لا هي كده كده حاجة جامدة، ولكن المرة دي في حدث زي ده لا احنا ظهرنا قد ايه جامدين فعلا.
1: بالظبط.
0: اتبسطت جدا
1: هو صح
0: بمكالمتك يا جانا. لا لا لا، بقول انا اتبسطت جدا بمكالمتك، بتقولي لي شكرا جدا وبنقفل ما بنكملش، معروفة.
1: ايه ده؟ الله انت
0: اتبسطت
1: ايه ده؟
0: جدا يلا تاني تاني كلاكيت تاني مرة. اتبسطت جدا بمكالمتك يا جانا.
1: طيب شكرا. ثانك يو.
0: يو ار ويلكم. باي باي.
1: باي باي.
0: يعني حالة جميلة يا جماعة يعني في هذا البرنامج الجميل. حاجة مهمة جدا كمان، في ياسو، هي ياسمين بعتلي بتقول لي بنزيت ايه؟ ده انا الجون التاني انا وصاحبتي قعدنا نتنطط في الكافيه ونحضن في بعض، بجد كانت فرحة حلوة. بتفهمي يا ياسو؟ بتفهمي والله، يعني كلنا كنا هذا اللي هو الجون التاني اللي هو اتلغى ده، الاسطوري ده الجميل ده، الجون ده انا صرخت جدا، فصوتي ايه؟ وجعني شويتين. بعدين جمعت ان انا النهارده عندي هوا ومش هينفع، مش هينفع اطلع، فاهمه؟ اديها فاهم، مش هينفع تبقى كارثه سودا. الجون اللي اتلغى فاتضايقت، الجون التاني بقى اللي خلاص يطلق عليه التاني اللي اتحسب بقى اللي جبنا بقى دي بسبع دقائق ثمان دقائق ده، رحت جاي مديها تبريئه وبصص للشاشه وقايم. لا لا لا لا، ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ فماشي طيب، كان فيها اهداء بس عايز اقوله قبل ما اطلع فاصل. نفصل سنه كده. ساجد حسام طارق كل سنة وهو طيب. ليه بقى؟ لأن احنا عندنا مولود جديد في هذا البرنامج هيتم أول سنة بإذن الله. ربنا يبارك لحسام ولزوجته، وربنا يبارك لهم بابنهم، ويبقى إن شاء الله خلف صالح ويعيش دايما كده في عزكم، وإن شاء الله تفرحوا بيه وسنين كتيرة كتيرة كتيرة كتيرة وهو وسطكم وانتوا وسطي. كل سنة وانت طيب يا ساجد. و ساجد انت تميت اول سنة بعد تاني يوم من اهم ايام مصر في الكورة. كل سنة وانت طيب، يعني ممكن تتفرج على الفيديو ده في المستقبل الله اعلم، ولكن انا عايز اقول لك يا عم ساجد ان انت هتعيش ان شاء الله تقدم كبير قوي لمنتخب بلدك في سنين كتيرة، لان امبارح كانت اول البداية. نطلع فاصل ونرجع تاني على طول.
2: اكسكلوسيف نجوم اف ام، نيكول سابا دوشه، اغنيه جديده على نجوم اف

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

رقم الواتساب هو 0-15-59-55-1006، أما رقم التليفون هو 38-35-022. هتقول لي عم يوسف هستخدم الأرقام دي فيها؟ أقول لك هتستخدمهم في أن أنت تجاوب على هذا السؤال اللي أنا بسأله النهاردة، ألا وهو لو وصلنا لتحقيق أي إنجاز في أي مجال من المجالات، مجالك أنت اللي بتسمعني أو مجالك أو أيا كان المجال، وصلنا لليفل معين ولظروف ما قررنا نبدأ من الأول، أو حصل حاجة خلتنا نبدأ من الأول في مجال تاني في نفس المجال أيا كان، إزاي تكمل وتبني على نفس الإنجاز اللي أنت كنت وصله؟ إزاي ما تحسش أن أنت أوف ده أنا فشلت، أوف ده أنا خسرت؟ إزاي تفكر على قد ما تقدر أن اللي حصل ده ما كانش فشل أو خسارة، على قد ما هو كان تجربة تعليمية، درس تعليمي اتعلمت من أخطائك عشان تعرف تكمل في الخطوة الجاية؟ ده السؤال. هتبعت لي على الواتساب وتقول لي زي مين؟ زي الناس اللي بعتت لي دلوقتي. تعال بقى نشوف الرسائل بتقول ايه. طيب خلود بتقول لي النجاح نسبي، في ناس بتعيط عشان ما جابتش مثلا فول مارك، وفي ناس بتشوف انها نجحت تبقى انجزت. المهم لو لأي سبب خارج عن إرادتي لم يتم الإنجاز زي ما أنا عايزة، ما ينفعش أبقى غليظة وعنيفة واشتم وتعصب وضيع كل الفرحة اللي أنجزتها بصراحة. هي بتكمل بقى إيه في الكورة. ماشي. أنا مش عايز أقول اللي أنت قلتيه يا خلود، مش عشان حاجة، بس عشان أنا ضد اللي أنت بتقوليه. مش أقول ولا بتقولي بصراحة أنا ضد التجديد لكابتن حسام حسن وهو طالع في الاستاد، وابراهيم لأي سبب كان ليه نبوظ اللعب الحلو وإنجاز الفريق؟ كان ممكن يخرج بشكل أخف والفريق ماسك إيد بعضه ورافعين على مصر بخطوة واثقة سواء كسبان أو خسران، وأنا مش شايفة أن أي مدرب من حقه بتقولي مش شايفة أن أي مدرب من حقه يرفع أي علم غير علم بلده. مفيش مدرب بيرفع علم غير علم بلده. أنا مش ضد رفع علم فلسطين من الجمهور، بس لما يكون بمثل بلدي معرفش رفع علم تاني. هنخش في حتة بعيدة. طيب بص يا خلود، هقولك على حاجة بالنسبة لفكرة التجديد لكابتن حسام أو حاجة. احنا كلنا بنتمنى كمشجعين لأيا كان الاتجاه الكروي، دايما بيبقى عندنا التفكير في فكرة والله كابتن عموتة اللي جاي دلوقتي للنادي الأهلي بما اني أهلاوي يعني، والله شكله غشيم شويتين ومش عارف ايه. بنبدا انا وانتي لو احنا قاعدين مع بعضينا نفكر ونتمنى ونفكر وبتاع، ولكن في رؤى وفي ناس تانية بتبقى بتفكر بشكل عملي، وناس تانية عندها حسابات وبيفكروا بيها. ففكره التجديد او مش التجديد انا ضدك فيه. بشوف ليه؟ بشوف ان ده راجل اللعيبه اللي معاه شايفينه قدوه، اللعيبه اللي معاه شايفين قد ايه انجازاته، اللعيبه اللي معاه حضر انجازاته، اللعيبه اللي معاه شايفينه اسطوره جدا. اتجدد له ولا ما تجددلوش دي حاجة ليها علاقة بإدارته وبالإدارة اللي تقدر تجدد أو ما تجددش. منظر مشرف جدا أنه يرفع علم فلسطين لسبب من الأسباب، ألا وهو فكرة أن احنا بنشوف أن في محفل دولي زي ده العالم كله بيتكلم فيه، ده راجل عمل ده. هل من وجهة نظرك قبل ما يعمل خطوة زي دي ما كانش سائل، ما كانش واخد باله، ما كانش عارف الخطوة اللي هو بيعملها؟ راجل ده كبير وعارف هو بيعمل إيه. لما نيجي نبص نلاقي رئيس زي ده، رئيس دولة مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو جاي بيتكلم عن المنتخب وإنجازاته، أكيد الناس دي كلها عارفة هي بتقول إيه وبتقوله إمتى. فلما تيجي تتكلمي عن فكرة البتاع عندك حق وما عندكيش حق، دي نسبية. أنت شايفة أن يرفع علم مصر ما يرفعش مش عارف إيه، دي كلها آراءنا الشخصية. ولكن لما نيجي نبص هنلاقي لو انت سكتك يعني تعالي اكمل طب الرساله، لان حاسس انت هتروحي في الحته اللي انا هرد عليها. بتقولي سواء كان رفع علم فلسطين او لا هو بيزنس وما كانش هيفرق معاهم في التحكيم او النتيجه، لان الدافع هو الفلوس وبس، وتعالي الفريق العاقل اللي بيعترض بالعقل مش بالعنف، في حاجه اسمها مسؤوليه وحاجه اسمها روح الانجاز وانطباع على الشاشات. مفيش اي حاجه حصلت مننا خالص كانت وحشه، سواء من المدرب كابتن حسام حسن او من اللعيبه. لما نيجي نبص ان اي حاجه حصلت خصوصا كمان الاجواء اللي حصلت في ديت، فالعيب على اللي عمل الحاجات اللي حصلت مش على رد الفعل. ما تجيش تتخانق معايا وتيجي تتضايق لو انا جيت ارد او انفعل او غصب عني. في سياقات ليها علاقه بان يا يوسف لو حد جه ضربك ما تشتموش، يا يوسف روح اعمل طبيعي، عندك حق جدا، بس انا بني ادم وحقي لما اتعرض لظلم انفجر، اتضايق، اتعصب. انفجر دي بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا خلود ما تتكلميش معايا تاني وبتاع، ممكن اتعصب جدا لان انا حاسس بظلم منك مثلا. فاهمه قصدي؟ انا بتكلم معاكي
وبديكي يعني باخدك كمثل معايا بحيث ان ايه اوصل يعني وجهة النظر. ولو هنتكلم عن ان ده حصل بسبب رفع العلم او لا، فحب اقولك ان مش عارف اللي هقوله ده منطق يعني ينفع يتقال ولا لا، ولكن عارفة في مبدأ كده بتقال، لان انا حياتي دلوقتي وسط عمال وقصة كده كتير، لو البني ادم تمنه جنيه او معروف ديته ايه وهو في الحتة دي، فانت انت رخيص شويتين وفي نفس الوقت تمامك معروف. فلو هتيجي تحسبيها شايفينها بيزنس فده فساد، لو شايفينها رفع العلم فده ظلم، لو شايفينها. فأيا كان هي بتتساق ازاي، هي متساقة بشكل تاني غير الكورة، فمحدش يلومني على ان انا جيت في الاخر وقعدت اقول ايه اسكتوا انا متضايق بص بص لما شفنا الصورة الفيديو بتاع كابتن حسام وهو بيبص كده للمصور، راجل مغلول جدا وبتاع، بصله جدا ومتعصب وبتاع، عملش ازيد. فلو هتيجي تتكلمي معايا وتقولي لي ما كانش وكان وما كانش وكان، مش كل الناس بتعرف تسيطر بشكل المثالي الجميل قوي في ردود الافعال يا خلود. فالتركيز هيبقى المفروض مش على الكابتن، التركيز على اللي عمله كده. واحنا خرجنا برضو في الاخر بقى، شوفي بقى رغم كل ده خرجنا برضو والعالم كله بيتكلم على قد ايه احنا مظلومين، مش على قد ايه كابتن حسام وهو خارج كان جاهز على ايده جامد او لا، يعني مش ده اللي الناس هتركز عليه، الناس هتركز على حاجات تانية اهم بكتير. طيب صباح الفل يا جو، ازيك عامل ايه؟ وفعلا الماتش ده كان عامل جوانا حماس فظيع، انت لو كنت تشوف الجو في الشارع بتاعنا عامل ازاي، كانت كل الناس كانت فرحانه جدا مهما كانوا الناس الكبار او البنات او العيال الصغيره، احنا فعلا كنا مبسوطين في اول شوط، بس اللي حصل في الشوط الثاني كان مش مقبول. الماتش كان فيه ظلم تحكيمي، ده لو كان الماتش ده اتلعب بنزاهه ولو كان فيه امانه كانت هتبقى النتيجه 4-3 لمصر، لانه كان الجون كان هيتحسب مش هيتلغي، ضربه الجزاء برده، بس مصر كسبت حاجه اكبر من الفوز وهو الفخر اللي حسينا بيه من الفريق. بجد الفريق عمل اللي عليه وزياده، واحنا هنفضل فخورين بيهم وباللي عملوه في الماتش. دي ندى ابراهيم، اتفق معاك يا ندى. صباح الخير يا يوسف، انا ياسمين، بصراحه اني لم احقق اي انجاز. رجعت بقى للسؤال بتاع الحلقه، بتقول لي انا ما حققتش اي انجاز في حياتي سوى اني درست اداب فلسفه، ولكن لم افعل شيئا او اطور من دراستي مثل الكورسات، حاولت اشتغل ولكن لم استطيع اكمل بسبب الغيره بين الزملاء، وقعدت في البيت وما حاولتش اعمل حاجه تانيه. دي ياسمين. يا ياسمين هقول لك حاجه سريعه قبل ما اطلع فصل، الا وهي فكره ان حطي دايما قدامك الغايه، وحطي قدامك دايما مستقبلك، وحطي دايما قدامك نجاحاتك الشخصيه، والحياه ما بتمشيش اسمها ايه زبادي في الخلاط بقى ولا مش عارف كان بيتقال ازاي، بس الحياه ما بتمشيش سهله خالص، ولكن طول الوقت هتلاقي فيه كوع من هنا وكتف من هنا وخبطه من هنا وزعيقه من هنا، ولكن طول ما انت مركزه ان شاء الله هتوصلي. فلو انت كان في غيره بين الزملاء، او انت قعدتي في البيت بسبب ان انت مخنوقه شويتين وكانت بيئه العمل اللي انت كنت فيها مش كويسه، قومي وقفي على رجلك تاني وحاولي تروحي مكان تاني، حاولي تشوفي حياتك ومستقبلك، لان في الاخر الحركه بركه زي ما بيقولوا. طيب ماي نيم از شهد. طيب بص يا شهد، طب ماشي بصي، هو ردا على اللي انت بعتها شهد، فاجابه هذه الرساله اعملي فولو النجوم اف ام على البلاتفورمز بتاعتها كلها، حتى البيزنس منها يعني، وهتلاقي ان شاء الله لو في فرصه هتلاقي ايه اجابه على الرساله بتاعتك ديت ان شاء الله. طيب ازيك يا جو، وصل سلامي لريهام حبيبتي وقول لها انها وحشتني قوي. دي فريده صح؟ دي فريده. وان شاء الله تتجمعي انت وريهام قريب ان شاء الله. طيب نطلع فاصل ونرجع تاني، لسه رقم الواتساب 05

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
5: سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
6: الشوطة من بعيد، حلوة، أبوها جول، جول جول جول جميل جدا.

خطر

الاستاذ مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع مش

ورجعنا من الفاصل. لسه رقم الواتساب 0-15-5-9-5-5-1006. بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, ونكمل ونقرأ الرسائل. تقول يا جماعة ما تفكرنيش بالجون اللي اتلغى ده, عشان بجد احنا كنا في حالة هستيريا والله العظيم, احنا كنا بنزغرط وصرخنا, صوتنا راح في الماتش ده واللي قبليه, والفرحة مش قادر انساها, حاجة حزن والله. نيجي نجاوب بقى على سؤال الحلقة اللي عجبني, فكرة ان البداية مش جديد من جديد مش معناها ان احنا رجعنا لنقطة الصفر, لان كل مرة بنقع فيها حتى لو خسرنا حاجة كبيرة بيكون معنا خبرة وتجربة ما كانوش موجودين قبل كده. يمكن البداية التانية تبقى أصعب, ولكن غالبا بتكون أزكى, لاننا عرفنا ايه اللي وقعنا اول مرة وايه اللي محتاجين نغيره. فالنجاح الحقيقي مش اننا عمرنا ما نقع, النجاح اننا نعرف نقوم كل مرة بإيمان اكبر ومن غير ما نفقد الأمل. كلامك سهل سهل وجميل والله, تسلم يا نعمة, كلام عظيم عظيم عظيم, جدع جدع والله. أيوة هي نعمة فعلا. طيب مسا مسا يا جو, من أفضل وأحلى البرامج يوسف, فعلا أنت مختلف. أنا مونة إيمان هشام, تسلمي لي يا مونة والله. وبقول لأختي ولاء هشام, لولو أنت حبيبتي وربنا يحفظك لي يا رب, أنت أحلى هدية من ربنا. هو في حاجة غريبة حصلت المرة دي في الرسالة دي, معرفش أنتوا بتختبروني ولا إيه, ستي على طول بتقولي لي أنا لولو ولاء هشام, مثلي على مونة إيمان هشام. انتوا داخلين شركة في واتساب والصورة ما اتغيرتش, حتى انا قلت الرسالة دي جاية من اختك, بس تمام مش مهم, انتوا كلكم منورين الدنيا. والله يا جوانا من امبارح فقد ايماني بكل حاجة كنت ابتديت ادرب نفسي اامن بيها بقالي فترة. فين العدل في اللي بيحصل ده؟ مش لازم بقى يجيلك في ساعتها, احنا لسه عايشين ان شاء الله ولسه عندنا تجارب كتيرة وحاجات. عارفة نفس المبدأ بتاع السعي, ربنا في الاخر بيكافئك على مجمل الاعمال, مش لازم بس الحاجة الواحدة اللي سعيتي فيها. لان بنسمع ناس كتير انا سعيت كتير قوي في المجال ده, او سعيت كتير قوي في الحاجة دي ولسه ما جتليش. في الاخر ربنا هيوفقك وهيكرمك على مجمل كمية الحاجات اللي انت عملتيها, لان السعي هو اللي بنتحاسب عليه مش النتيجة. فده ردا على السؤال. بتقولي مش انا عيد ميلادي النهاردة, قولي هابي بيرثداي كمان يمكن انسى. والله كل سنة وانت طيبة, دي ايمي صح, انت اسمك كده على الواتساب. ازيك يا ايمي, وكل سنة وانت طيبة ان شاء الله. ايه مزيد ومزيد ومزيد من السنين اللي تبقي ناجحة ان شاء الله فيها وتفوقي. طيب الحالة والتجمعات وروح التشجيع بيكون احساس رائع, مش بتحسه غير وانت وسطهم. الحفاظ على الروح والرضا بقبول الخسارة, وانا ده خير من عند ربنا, وان احنا ما نستسلمش. الله محمد جمال, صح يا محمد والله صح يا جيمي, كلامك منطقي وعقلاني يا اخي جدع. ساخ غير تقول اي تقول ايه الواحد كل حياته عمال يخسر, في كلام كتير عمال يقول ان الماتش هيتعد. ده انت مش كاتب اسمك بس مكتوب انه حاجة كده مش مهم, بس انت رقمك اخر 4312. فعلا في كلام كتير بيقول ان الماتش عمال يتعد, بس عارف انت احنا عندنا تجارب كتيرة في فكرة احنا مستنين ماتش يتعد, مستنين الماتش يتعد, مستنين, عارف انت الجو ده, اكيد انت مجمع اللي انا بقوله. مش عارف, الواحد برضو ما بيثقش في السوشيال ميديا دي ثقة عمياء, لان في ناس كتيرة قوي بيعرف انت زمان كان بيتقال عليهم صحافة صفرة, دلوقتي بقوا بتعرضش. فانت لو رميت لي دلوقتي كلمة ماتش هيتعاد, اديني بقى عد مشاهدات يا باشا. فما اعرفش, انا اصلا قريت الخبر وكذا حد معايا هنا في الكنترول روم, قلت لهم بقول لكم انا هخش اول الحلقة هقول يا جماعة عود حميد والناس كلها تتبسط, ماتش مصر هيتعاد. لو حد فتح الراديو دلوقتي هيقول ايه ده, بيقول ايه ده, لا لا لا انا بقول لك اللي كنت ناوي ايه اخرب بالدنيا يعني. فلا لا لا مش عارف, لو تعادي يعني دي حاجه جميله, بس حاسس الموضوع, انا قريت اصلا على بيج اجنبيه بيقول لك هي دي حاجه من النادر انها تحصل, مش عارف قالوا حصلت مش عارف من كام سنه حصل حاجه زي ان هم يتعاد ماتش بسبب حاجه, والله ما فاكر اتعاد ولا لا, بس هو بيقول لك من النادر بس مش مستحيل يعني, ممكن تحصل, بس هتحصل ازاي يعني, تعال فكر معايا بالعقل برضو, هتحصل ازاي؟ هيقولوا معلش احنا غلطانين؟ اذا كان انت لو معاك واحد في العمارة عمل حاجة غلط مش عارف ايه, ما بيجيش يعترف, واحد معاك في الشغل ما بيجيش يعترف, بيقولك كبريائي وبتاع خلينا نليس الدنيا, ما بالك بقى دول قدام العالم كله, فاهم؟ مستحيل يعني, حسبي الله والله. اهم حاجه الاستعانه بالله, تصحيح الاخطاء اللي عرقلت نجاحي, الاستمراريه والتصميم, القناعه ان السعي لا يقتضي, انا مش عارف قلتها صح ولا لا, لكن ايه مش لازم يعني ان تصل الى ما تتطلع اليه تحديدا, لكن اكيد هتوصل لنتيجه ما, ربما افضل وربما مش افضل. ده حسام فاروق, صباح الفل عليك, كلام محترم.
طيب عشان احافظ على الانجاز اللي وصلت له اطور من نفسي طول الوقت، اخد كورسات حتى لو اونلاين تساعدني في شغلي عشان اطور من نفسي اسرع واكون مختلف عن الناس اللي معايا ويكون ليا بصمتي الخاصه بيا، ما اكونش شبه حد، اكون انا. المناصب بتروح وبتيجي بس الخبره الشخصيه بتاعتك. يعني هو قصده مناصب لما قلت له لو وصلنا الليفل ان انت بقيت مثلا مدير وللاسف الشركه قفلت فهتضطر تبدا من الاول في حته تانية، فهو بيتكلم في الحته دي. يعني المناصب بتروح وبتيجي بس الخبره الشخصيه بتاعتك محدش يقدر ياخدها، فحتى لو رجعت خطوتين لورا الاصرار والاراده والعزيمه والطموح بيخلوك ترجع اقوى مما كنت عليه. الله، طب ما عم محمد انت بتقول كلام حلو، هم اللي بتتغزل فيها اوقات كتيره ببقى قلقان منها. فعشان نقول كده على هوا اخويا يا عم، والله بهزر معاك، انت عارف ان احنا ايه بنهزر يعني. طيب ما نطلع فاصل ونسمع اغنيه، ومش عارف هي جت قدامي وبقالي كتير ما شغلتش شارموفرز، نطلع فاصل ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، واتمنى تبقوا مبسوطين بالحلقه لحد دلوقتي.

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

بحب قوي الطاقه اللي حمام المصري بيديها، بيقول لي انت اللي بتنكشني اهو، انا قلت اسيبك في حالك. لا يا عم تعال، انا بحب النكش، تعال حبيب اخوك واسع. بلاش والنبي توديني في الحته دي بالله عليك، انا عامل فيها يوسف ال يوسف الفاميلي فريندلي. طيب نكمل نقرا الرسائل اللي على الواتساب اللي بتتبعت على 0-15-595-1006. في رقم بعت لي روعه، ما اعرفش بقى يعني الحمد لله. وفي رقم تاني مش عارف بعت ايه، مش ظاهر لو هو اخره. هم مبدئين الرقم الاولاني 6522 ده اخره، والرقم التاني اخره 6-0-6-3-7. طيب خش بقى على الناس اللي باين لنا اساميها وباين لنا الرساله. صباح الجمال يا جو، عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. لسه جايه فقول لي الكلام على ايه. كلام الرساله دي كانت مبعوته من 10 دقايق، ونظرا ان انا يعني ما قريتهاش فاظن انت دلوقتي مجمعه. احنا بنتكلم عن قولولي امتى ما نيأس، او ازاي ما نيأس لو احنا هنضطر نمشي نفس الطريق تاني عشان المحاوله الاولانيه ما ظبطتش ايا كان السبب. ازاي نكمل بنفس الطاقه، وازاي نطلع تاني ونكمل ونبني على اللي احنا وصلنا له والانجاز اللي عملناه. طيب ازيك يا جو، عامل ايه؟ انا نفسيا لسه بخرج من اللي حصل من الماتش من ظلم، والحمد لله دائما وابدا، بس بشارك بالحضور ومتابعه الحلقه. تستميلي يا مروه، منوره الدنيا يا مروه والله، كلنا لسه لم نتعافى. لسه انا لازم اعمل دلوقتي فاعمل فيها الجوكر، لازم اضحك عشان الشغل. لازم اضحك عشان الشغل. ثانيه واحده، انا طول ما انا تلاقيني بتلت كده اعرف ان الواتساب ايه، الرسائل بتيجي عليه مره واحده. هلا هلا يا جو، ازيك؟ انا غوم، عامله ايه؟ نغم منور الدنيا. طبعا لو حد ايه جاي يتكلم هو ازاي بيدلع الناس وبيعمل، لا انا الناس كلها ايه اخواتي، وفي نفس الوقت انتوا بتبقى دي اسمك، انا بقرا دايما الاسم اللي قدامي يعني. طيب مساء الفل عليك يا جو، على كل الناس بصراحه، ردا على اسلوب كابتن حسام وهو خارج. معلش انا حابه، انا ايه، انا حابه بس اقول، انا حابه اقول حاجه. العالم اللي بيديره بشكل كبير الانسان الغربي اللي بيستغل اصلا حاجات زي الاحترام والاسلوب العقلاني والكلام ده عشان يمرر هو مصالحه الشخصيه، لا معلش، اللي حصل ده هو الرد الصح، عشان هي الطريقه الوحيده اللي هتخلي يتعمل لنا حساب بعد كده اننا ما بنسكتش وند بند. اصلا ده كان ده كده ماسك نفسه، ما شافوش كابتن حسام بتاع زمان. ده كده كده يعني، ما رضيتش اقول كده ولكن صح. ابعت سلامي الفريده روح قلبي الصغنون، وبقول لها قبلك قريب ان شاء الله يا بطه. يعني دي حاجات عائليه، هما معتبريني هنا وسيط يعني. هي فريده بقى اللي كانت لسه من شويه بتسلم على ريهام، احنا هنا عيله كلنا. طيب بتقولي بالنسبه بقى لموضوع الحلقه، شكرا عليه لانه جاي في وقته عندي، فانا حابه اسمع الناس قوي. حلو يا ريهام. بالمناسبه ريهام بس بتتكلم عن الشخص الغربي والحاجات دي، هي اصلا عايشه بره يعني، برده عايز ايه قبل ما البني ادم يجز عليا رسايله ويقول لي مش عارف ايه، هي اصلا عايشه بره فهي فاهمه هي بتقول ايه يعني. منور الدنيا يا ريهام. طيب صباح الفل يا جو، انا حلا وزعلت قوي من موضوع الحكم ده، ان هو ظالم. هم فعلا ادوا اداء حلو قوي، طبعا المفروض ما نستسلمش، بس برضو الماتش كان في ايدينا في الاول قوي، دي حقيقه ودي حلا. اه بالظبط، هي قالت انا اسمي حلا. طيب انا عايز اعمل حاجه معاكم، الا وهي ان احنا نسمع كذا اغنيه في الاواخر كده مع بعضينا. فنسمع كريم اسامه ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: صباح الفل يا جو. بتفرج وانا بحضر شنطه مسافره واغنيه شارموفرز اشتغلت تحفه ما سمعتهاش من زمان، كانت مرتبطه فتره حلوه عندي، غيرت مودي. شكرا. دي سماء. عايز اقول لك على حاجه، اصلا يا سماء في حوار الشارموفرز بالذات، هم انطلقوا فجاه في حياتنا في فتره معينه، تقريبا كلنا كنا بنعمل حاجه يعني، هي انتشلت ناس كتير كانت في المدرسه فايام ذكريات جميله، فجاه مش عارف ايه. فدايما شارموفرز لما بيشتغلوا بتحس ان انت رجعتي بشكل نوستالجيا غريب. بنقدر نقول كده في خلال 10 سنين. هو الكلام ده كان من 10 سنين اكتر كمان، نتكلم في تقريبا ظهروا 2013. انا خدي بالك، انا لما براجع التايم لاين ببقى جامد جدا. هم تقريبا رجعوا كده. ماشي. في رقم اخره 0987 بعتت لي نقطة. اتفضل يا فندم، ساعدك ازاي؟ ثانية واحدة يعني كل حاجة تبقى تمام دلوقتي، بس ثانية واحدة. طب اقول لكم بقى قبل ما ايه الرسالة تحمل كده، 0-15-5-9-5-5-1006 ده رقم الواتساب، اما رقم التليفون هو 38، قبل ما نخلع كده قبل ما نجري، 38-35-0-22. اللي حصل ايوه. طيب خلينا زي ما قلت لكم نخليها اغاني كتير كده مرة واحدة. تعالوا نسمع موسكو ونرجع تاني. يلا بينا.
1: في الركن البعيد الهادي بسموك حالي، قاعد في الاسكيم ومش هرد، مفيش داري، بسأل نفسي يا نفسي مالك مش عجباني، كل يوم بتبني بتتهد من خيالي، دي مشاكلك برا عني اي حد شكلك، بص على اليمين فشمالي تاكلك، ده عيب الوحيد اني بسلكلك، قفلك مكانه وايه كمانك،

عجبني الحوار بتاع ان احنا نعمل مجموعة اغاني مرة واحدة ده وسط كده الكلام. طيب صباح الخير يا جو، بالنسبة لكلامك عن حسام حسن ورفعه لعلم فلسطين ودعمه للقضية، شكرا. ايه بقى؟ استنوا يا مساح، ايه اللي بيحصل؟ بس ايه اللي بيحصل؟ عايزين تنزلوها درجة تانية. ثانية واحدة، الواتساب عندي بيعمل حاجات فجأة. طبعا ما دخلك في تفاصيل انت مالكش دعوة بيها عزيزي المستمع الجميل، ولكن هيقوم اهو، هيقوم، لان انا مش اصلا خلاص يعني بتكلم في كام دقيقة وهقفل. ثانية واحدة، اتمنى تكون النهاية سعيدة. يلا يا بيه. طيب نظرا لأكتر من حاجة، ثانية واحدة بقى، احب اقول حتى الفرصة دي، الا وهي فرصة ان انا اعمل كده. ثانية، هيقول ما قالش، يبقى نعمل كده. ايوة بالظبط. لا استنى، والله قال. طيب بتقول لي بالنسبة لكلامك عن كابتن حسام حسن ورفعه لعلم فلسطين ودعمه للقضية، شكرا انك جريء واتكلمت بكل صراحة ومش خايف تقول كلام الناس غفلة عنه، فاكر ان سكوتها ده هو الحل ونقعد نبرر ونتحقق. ماشي، وانك واعي باللي بيحصل في الاوقات اللي زي دي. وسلام الماجي، دي الاء. صباح الفل عليك يا الاء، منور الدنيا. انا ما قلتش اي حاجه خالص غير المنطق يعني، وفي نفس الوقت اتبسطت جدا معاكم. فنعلى بصوت المزيكا بتاعت الختام، اتمنى تكون الحلقه كانت خفيفه على قلوبكم، اتمنى تكونوا اتبسطتوا، اتمنى تكونوا الواحد دايما بيقضي، انا بقضي بصراحه وقت حلو معاكم. كل الناس اللي تبعت لي على الرسائل وكل الناس اللي بتكلمني، انا بصراحه ببقى متقل شويه ايدي على فكره المكالمات، عشان الرسائل دايما بتبقى اكتر بكتير جدا جدا جدا جدا، فببقى عايز على قد ما اقدر اقرا عدد كبير من الرسائل. بعتذر لكل الناس اللي ما لحقتش في الوقت ان انا اقرا رسائلهم يعني، ولكن ان شاء الله تتعوض الحلقه الجايه. امتى؟ بكره ان شاء الله هكون موجود معاكم من الساعه 12 للساعه 2 بالليل. كان معكم يوسف بركات لمدة ساعتين، اللي حاجة بسيطة خالص كده، على الهواء مباشرة. أتمنى تكونوا انبسطتوا بالحلقة مرة تانية، وتصبحوا على ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: ولسه التات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
3: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
2: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
3: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
2: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
3: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
2: عشان الوقت بفلوس،
3: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
2: بدأنا الضرب تحت الحزام.
3: الحقيقة بتوجع.
2: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
3: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
2: لأننا مختلفين.
3: مختلفين جدا.
2: بس من غير الاختلاف ده
3: الحياة هتبقى مملة.
2: أنا أحمد الهوان.
3: وأنا يمنى عم.
2: استنونا
3: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
2: عشان نفهم بعض،
3: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
4: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

تجوز توصل لبيت العز، ابتسم، تفائل، وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها، وتعال معايا ناجو إبراهيم.

على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس. اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم FM وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم FM على كيفك.
1: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم FM على tiktok.com/@نجوم FM. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم FM.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.